يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الوار.

0: السؤال الثاني لمحمد قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أني عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكر والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
1: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة لي بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين من على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
2: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة، منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية 25 درجة وفي رواية 27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما لحقش خير، قال والله أنت صليت بروحك وعني صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة مازال هم سابقينه. هو هيك في الحلم يعني قال لأني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم ما زال هم سابقيني لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة وما زال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه. فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة وبعضهم رأاها واجبة. احنا عندنا سنة مؤكدة وبعضهم رأاها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم. وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال له نبي نصلي في الحوش قال له صلي بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى قال له تسمع النداء قال له نعم قال له فلبي يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال له لا أجد لك رخصة لأن شن قال له هو قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي ال ال ال ال لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة رأو مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة لأنه هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوه من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة. إجماع بين الفقهاء بين من يقول واجبة وبين من يقول وهذا رجل أعمى اللي سمع. فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسم عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المسجد المنطقة وإما تجي العصر في تركينا المغرب في تركينا فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش فلان دار وانت ما مشيتش فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم ولما هو تصير لمشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت. قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
3: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
4: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له راه زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
3: نعم شيخنا.
5: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
6: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلنا يعني.
5: بارك الله فيك شيخنا.
7: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول: في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
8: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي، وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
7: نعم.
8: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
7: نعم.
8: فهذا السبب، لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهله على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
9: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
10: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
11: هذه الحلقة إعادة.
12: أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدى.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون والمتابعون أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث نلتقي بكم على الهواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله، وذلك بالتواصل عبر أرقام البرنامج 091-034-99-91 و 092-812-34-85. يمكن المشاركة عبر الفايبر أيضا على الرقمين 0218-94-466-56-80 و 0218-94-466-56-81. يأتيكم هذا البرنامج على قناتي تناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على القمر نايسات. كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، كذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة، ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فعلى الله توكلنا وبه نستعين، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي بما ورد من الأسئلة. سؤال يقول فيه، تقول فيه صاحبته بعد السلام عليكم، ما الحكم في خروج المرأة وهي في العدة إلى بيت ابنها لقضاء يوم العيد مع العلم أنها سترجع إلى بيتها قبل المغرب؟ قولوا بالله تعالى التوفيق في مثل هذه هذا الأمر. خروج المرأة المعتدة لحاجتها جائز، وأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النساء المعتدات أن تخرج إلى صديقاتها فتتحدث معها، غير أنها ترجع في بيتها، ترجع إلى بيتها لتبيت فيه. فمنه أخذ علماؤنا الجواز في الخروج نهارا، سواء كانت يعني لمشغلة ولحاجة أو لنحو ما ذكر من مسألة يعني قضاء بعض الوقت، فهذا لا بأس به ولا حرج فيه ولا إشكال إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وهذا الأمر طبعا هي السائلة سألت عن قضاء يوم العيد، ومثله في يعني في غير هذا المناسبة فيجوز لها الخروج، والله أعلم. استقبل أول اتصالات معنا عبد الله من العربان، مرحبا بك.
14: السلام عليكم ورحمة الله.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
14: الله
13: مرحبا بك عبد الله، تفضل.
14: مش ما يبدأ يصلح المرأة، يسلم المرأة وصلح المرأة ويصلح المرأة وصلح الأسرة
13: والأسرة.
14: نعم.
13: علي صوتك. أيوة علي صوتك، خلينا نسمع كويس.
14: والله موضوع طيب، وإحنا نتكلم على صلاح المجتمع. إن إذا صلحت المرأة صلحت الأسرة والمجتمع، إذا صلحت المرأة أو المجتمع ونصر العلم الحول اللين والرفق والتيسير والحاجة من أخرى.
2: لو تعلي صوتك. قطع الاتصال مع لو تستمر معنا أخي عبد الله. كان الاتصال قطع الاتصال. إذن نرجع إلى الأسئلة. سؤال يقول فيه صاحبه أو صاحبته: ما حكم استخدام الصور التعبيرية الملصقات في مواقع التواصل؟ أحيانا تكون صور مرسومة من ذوات الأرواح، وكذلك صور تعبر عن فرح وحزن، أو صور في يعني صور بنات بدون حجاب، أو صور بنات متحجبات الظهر. من هذا يعني الجواز بالأخص في يعني الصور المرسومة، هذه جائزة لا حرج فيها. أظن الدائرة مثلا يعني المعروفة هذه، فهذه لا بأس بها إذا كانت تدل على وجه على أو كصورة هي كآية الوجه ضاحك أو حزين وكذا، فهذه لا بأس به. وغيرها من الصور إن كانت صور بنات مثلا وكذا غير متحجبات فهذه غير جائزة، لا يجوز استعمالها. وإن كنا متحجبات وكذا فهي الأولى يعني من غير حاجة في مثل هذا، ولا يعتبر في مثل هذا حاجة، فلا ينبغي استعمالها. والله أعلم بصور لصور النساء. نعم صورة الدائرة المرسومة أو كذا فهذه هي كهيئة الوجه، هذه لا بأس بها والله أعلم. معنا اتصال. صالح، الأخ صالح من سرمال، مرحبا بك.
15: مرحبا يا شيخ، ميزان حسناتك.
2: بارك الله فيك، تفضل.
15: لا عندي سؤال يا شيخ لرئيس الحكومة والمفتي على زيارة المتقاعدين. يا شيخ أنا صاحب 8 صغار وقدمت في الدولة وكل شيء، هيك هكا زايد التعمية، لا شو رأيك في الموضوع هذا؟ ناس تاخذ 16,000 و4,000 و7,000 وحنيت التعمية، أنا صاحب 8 صغار. شردك يا شيخ، شردك.
2: هو الرد من الحكومة يكون مش ما ينفعش ردني.
15: إيه هذا لكن إنه هذا الله فيه في ناس تاخذ 16,000 و7,000 و8,000 وأنا قدمت في الدولة قريب 34 سنة زايدة وصاحب 8 صغار، ما فهمت ناخذ 900 بالله شنو يكفوا يا شيخ؟ أنت حتوصل لنا رسالة للشيخ المفتي العلامة الصادق الغرياني ورئيس الحكومة.
2: وصلت رسالتك أخي صالح، وأظن هذه مناشدة متكررة لمسألة زيادة المتقاعدين، وأظن كان عندهم وقفة احتجاجية فيما سبق، فالله أعلم بالحال. ينبغي نعم هؤلاء هم أهل الحاجة، ينبغي النظر فيهم مع النظر يعني في جميع قطاعات المرتبات، لا تكون زيادة عشوائية لأنها للأسف زيادة بعض القطاعات دون بعض المؤسسات دون بعض، فأربكت يعني المسألة الاقتصادية والمرتبات ولم تكن يعني عادلة، وكل مرة يحتاج البعض فهذا يزاد وهذا لا يزاد، ثم يحتاج الثاني ثم يحتاج الثالث، وهكذا من لم يطالب يعني لم يصل لحقه، والله المستعان. ينبغي في النظر في يعني من الجهة المختصة وزارة المالية وإلا مش عارف يعني في مثل هذا في توحيد المرتبات وتوزيعها يعني توزيع صحيح عادل يعني يكفل للجميع حقوقهم، أيضا بتكون بنسب متقاربة بحيث يعني لا يترتب عليه إضرار بجهة دون جهة، والله أعلم. نرجع إذن إلى الأسئلة التي وردت أو معنا متصل قبل ذلك. معنا متصل محمد من طرابلس، مرحبا بك.
16: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
16: جزاك الله خير برنامج على برنامج الشيخ لكي.
2: بارك الله فيك، تفضل أخي محمد. تفضل
16: سؤال. عندنا سؤال، ما حكم يعني 2000 دولار اللي يعطيهم مثلا الدولة عن طريق مصارف الحالي؟
2: استخراج الدولار الآن عن طريق البطاقة. عندك سؤال ثاني؟
16: عندنا سؤال ثاني.
2: أيوة.
16: علما أنهم قالوا يستلموا منك مبلغ وبعدين يعطوك دولار، يعني هل تحقق هيك تقبض أو لا؟
2: يعني نفس سؤالك الأول، يعني هل تحقق التقابض في العملية ولا لا؟
16: نعم
2: هذا سؤالك إن شاء الله.
16: أيه.
13: هنا السؤال أجيب عن سؤالها محمد. مسألة ال 2000 دولار هي دار أظن أجابت فيها فيما فات بأن هي ابتداء كان العقد لم يتضح، وأيضا بعد مراسلة المصرف أخيرا يعني ظهر فيه إشكاليات، وأيضا في بعض يعني الأمور الغامضة التي تحتاج إلى إيضاح، وبالتالي يبقى الأمر على ما هو عليه من توقف الفتوى فيه يعني بالمنع وبالجواز، وكأن الأقرب إلى المنع باعتبار حصول بعض الإشكاليات فيه، وبالتالي هي لا يجوز الإقدام على هذا العمل والله أعلم. مسألة تحقق التقابض في هذه العملية والأخص الآن يقول لك يعني يخلص وإلا يأخذ الدولار كاش، هو الإشكال يعني من أو من ضمن الإشكاليات مسألة يعني دخول شركات صرافة يعني وسيطة بين المصرف والزبون. هذه الشركات الصرافة لم يتضح عملها ولا آلية يعني قبضها وإقباضها للدولار، هل قبضت أو لم تقبض، هل يعني هل هي دور البائع، هل هي تشغل دور البائع أو دور الوسيط بين المصرف والزبون أو غير ذلك، فهنا لم يتضح عملها والله أعلم. فبالتالي هي مسألة التقابض كأنها هذا ما يظهر يعني ظاهر صوري وشكلي، لكن في الحقيقة هناك أمور أخرى قد يعني تبطل هذا التقابض، لأن وجود الشركة أنت من اللي باع لك الدولار، هل الشركة وإلا المصرف؟ فلو سألناك هذا السؤال يعني لم يتبين لك جواب والله أعلم. معنا إدريس من مصراتة، مرحبا بك.
17: السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
17: الله ينورك وبارك فيك يا شيخ علي، وبارك في إذاعتنا الموقرة إن شاء الله وشيوخنا وعلمانا، والله منصر دينك يا ربي.
13: اللهم بارك الله فيك يا إدريس.
17: وانصرنا على الكفر والمشركين وأهل الكفر والمشركين، وانصروا خيّلنا في غزة وفي سوريا وفي السودان يا رب العالمين يا رحم الراحمين.
13: اللهم
17: يا شيخ علي والله بنسألك ثلاث أسئلة.
13: أيوة.
17: السؤال الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي ضد الإسلام أو مع الإسلام؟ القومية العربية هل هي تجتمع مع المسلمين وإجراءاتها مع المسلمين، أم هي
13: الموافقة للشريعة ولا لا؟
17: أيوة هذا سؤال. السؤال الثاني، انبثق الإسلام، هل انبثق الإسلام من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ نقولوا انبثق الإسلام، الرسالة السماوية، الرسالة الإسلام انبثقت من الجزيرة العربية أو من مكة المكرمة؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، المؤتمر
13: كان السؤال معلش هو السؤال الثاني تعليق عليه، يعني هي مكة هي في الجزيرة،
17: هل هو يقول انبثق من الجزيرة العربية أو انبثق الإسلام من مكة المكرمة؟ فهمت سؤاله؟
13: ظاهر اللفظ عموما خصوص لا إشكال فيه، مش عارف
17: أي معناه
13: على كل
17: أيوة الصحيح شنو، انبثق من مكة المكرمة أو مكة
13: أو من الجزيرة أو من الجزيرة
17: العربية؟ نعم. أيوة. والسؤال الثالث، الجامعة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية، الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، هل هم اتجاه واحد ومع الإسلام أو ضد الإسلام وسبب تشقق المسلمين؟
13: والمؤتمر الإسلامي
17: أيوة، المؤتمر الإسلامي والجامعة الإسلامية،
13: الجامعة العربية معروفة، المؤتمر الإسلامي
17: والجامعة العربية، هل هم هذين في اتجاه واحد ومع المسلمين ومتمسكين بالشريعة، أم هم ضد بعضهم، أو هي سبب انشقاق الإسلام؟ مبارك الله فيك وجزاك الله خير يا شيخ علي.
13: مبارك إن شاء الله. إذن نرجع إلى لعل نجيب عن سؤال أخ دريس الأول، ما معنى القومية العربية؟ هل هي موافقة للشريعة أو غير موافقة؟ هل هي موافقة يعني لأحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت بها؟ هل تتوافق يعني إسلامنا وديننا الحنيف أو لا تخالفه؟ إن كانت هي يعني موافقة للإسلام فنقبلها، وإن كانت مخالفة للإسلام فلا نقبلها ونردها. نعم، هي القومية العربية، الإسلام جاء يعني لربط المسلمين ببعض، وأن العلاقة بينهم هي يعني علاقة تآلف وأخوة بين المسلمين سواء كان عربا أو غير عرب، إن جعلناكم قبول شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي هنا مسألة القومية العربية كأنها لم يعتبر الإسلام هذا، وجاءت يعني من قبل الدين وأسلم فهو يعني له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن نكص عنه ولم يقبله فهو من قوم آخرين. فبالتالي الرابط الديني هو الأعمق والأوثق وهو الأصح التمسك به دون يعني القوميات، وإلا الرجوع إلى القبائل والأنساب، وإلا فالقومية العربية أيضا مشتملة على قبائل، والقبائل مشتملة على يعني تفريعات. فلو تمسكنا بالأنساب وتمسكنا بهذه القبائل يعني لتفرق الناس وتشرذموا، وكان كل يعني يسعى لمصلحته الخاصة به. فالحقيقة يعني أقيمت هذه القومية، أو حسب ما أرى أن هي أقيمت لنزع التمسك بالإسلام والوحدة الإسلامية، وأقيم مقامها الوحدة العربية التي تجمع العرب باسم القومية. فإذا دخلوا في باسم القومية انهزموا وتأخروا، وللأسف هذا ما حصل للمسلمين لما تمسكوا بهذه القومية، تأخروا وتفرقوا وتشرذموا وجعلوا يعني دول قزمية صغيرة، وأيضا داخل الدول كل من مدينة يعني حتى هي يعني تعتد بقوميتها والانتماء لجهتها وموطنها. فأدى الأمر إلى تشتت المسلمين، والله المستعان والله أعلم. معنا المتصل أبو بكر. أبو يوسف من كيكلة، مرحبا بك.
18: السلام عليك يا شيخ علي.
13: وعليكم السلام ورحمة الله.
18: حياك الله وبياك وجعل الجنة مثوانا ومثواك، وكل عام وانت بخير.
13: كل عام وانت بخير وبارك الله فيك أخي أبو
18: الله
13: يوسف.
18: الله يفتح عليك. سؤالي شخصاني تخاصماني بشكل أو آخر، وأقسم أحدهما بالله وهو يعتقد أنه على حق أو أن الواقع صحيحة، ثم بعد ذلك تبين أن حلفه في غير محله، هل عليه التوبة فقط أم لابد من الكفارة إطعام وعشرة مساكين؟
13: حلف بالله أنه
18: أن الأمر كذا عليه.
13: يعني على ما كان الأمر قد كان كذا وكذا، ثم تبين الآن أيوة. أنه لم يكن كذلك.
18: أيوة، هو كان يعتقد يعني جازما يعتقد بظن أنه الموضوع كذا كذا، ثم بعد ذلك لما جاء شاهد فتبين أنه على غير ذلك.
13: نعم، هذا لا كفارة عليه إن شاء الله. أجيبك عن سؤالك.
18: نعم،
13: هذا لا معلش كفارة هذا.
18: الله يبارك فيك، واسمح لي هذه الفرصة نغتنمها لنحيي سماحة المفتي في هذه المناسبة، وكل عام وهو بخير إن شاء الله.
13: بارك الله فيك أخي أبو يوسف. إذن دعنا نرجع إلى سؤال الأخ إدريس الثاني، انبثق الإسلام، هل الصحيح أن نقول انبثق من مكة أو من الجزيرة العربية؟ ومكة في الجزيرة العربية، فعموم خصوص لو خصصت وبينت أنه امتدأ في مكة لكان هو الأقرب وعلى وجه الحقيقة. ثم لو قلنا هو من الجزيرة العربية باعتبار الجزيرة العربية من ضمنها مكة، فالأمر أظن قريب إذا لم يقصد شيء آخر، فالله أعلم به. مسألة الجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي، لعل هذا أمر سياسي. لا أظن الجامعة العربية تسعى لي في بالأخص فيما أعلم في بخصوص الجامعة العربية، بغض النظر المسلم المؤتمر الإسلامي ما عرفتهاش حقيقة، لكن الجامعة العربية يعني لا أظنها تسعى لنظر في مصالح الإسلام أو المسلمين أو مقاصد الإسلام وتحقيقها، بل هي تحركها للأسف أدوات الغربية كما تحرك سائر يعني الدول والحكام في بلاد المسلمين. وللأسف أخ أبو يوسف قال حلف أحد الشخصين متخاصمين، حلف أن الأمر كذا ثم تبين له خلاف ذلك، فهل عليه من كفارة؟ هنا لا، ليس عليه كفارة، وهذا يسميها يمين اللغو في إذا تعلق بالماضي، فلا شيء عليه، لا شيء عليه إذا كان يعتقد حين الحلف جازم ومتيقن أن الأمر على ما حلف عليه، فهذا لا شيء عليه. أما إن كان هو كاذب يعلم أن الأمر لم يكن كذلك وحلف، فهذا أيضا لا كفارة عليه، وهذا يعني هي يمين الغموس التي لا كفارة فيها، وإنما جزاؤه غمس في جهنم والعياذ بالله. فبالتالي على كلا الحالين لا كفارة عليه، وأحدهما يعني حرام عليه وآثم وهو من حلف كاذبا وتعمد الكذب، والآخر تعمد أو كان يظن الصدق وكان يظن الصواب فحلف، فهذا لا شيء عليه وهو غير آثم فيما يظهر، لأن حلف على حسب يقينه ثم تبين له خطأ يعني ما رآه وما حلف عليه، فهنا لا شيء عليه ولا لا كفارة ولا إثم عليه إن شاء الله، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة التي وردت، أو نستقبل هذا الاتصال أولا ثم نرجع. محمد من زليتن، مرحبا بك
19: شيخ.
13: أهلا وسهلا أخ محمد،
19: عندي سؤال شيخ.
13: أيوة تفضل.
19: هل يجوز مخالطة اللي ما يصليش، يعني
13: مخالطة من اللي ما يصليش،
19: من لا يصلي والسلام عليه والحياة حياة السلام يعني؟
13: نعم عندك سؤال آخر؟ نعم واضح سؤالك إن شاء الله،
19: بارك الله فيكم.
13: هنا ترك الصلاة لا شك أنه كبيرة وأمر شديد وأمر خطير، وعلى صاحبه في خطر عظيم، عليه التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فقبل أن تخالطه وتنصحه وتبين له خطورة ما يفعل وأن هذا الأمر يعني ترتب عليه عند بعض العلماء كفر والردة، فهذا لا يجوز له الإقدام عليه، يجب البعد عنه والرجوع ومراجعة أمر ربه يعني بإقامة الصلاة. ثم إن لم ينتهي ولم يرعب عن ذلك فنعم يترك ولا يخالط، لا خير في مخالطة مثل هذا والله أعلم. عندنا من المسائل الآن فيما واقع حسب ما سمعنا وأعلن عنه، الإعلان عن حفلة بيضاء نسائية أو مختلطة مع التصوير، بحسب يعني ما تناقلته وسائل التواصل بعض يعني المصائف في بلادنا، أعلنت عن حفلة بيضاء نسائية تجتمع فيها النساء والظاهر معهم رجال، وربما يكون فيه اختلاط أو لا ما تضحتش الفكرة، لكن مع تصوير رجال ونساء والرجال أو النساء فقط، وظاهرية تصوير الرجال مع النساء أيضا هذا فيها يعني مما يترتب عليه اختلاط، فلا شك هذا من المنكرات ومن العظائم ومن الموبقات، ودخول في مثل هذا والإعلان عنه في بلادنا للأسف هو نذير شؤم ونذير خطير على الجهات المسؤولة وعلى الناس، يعني إنكار هذا المنكر علنا بكل بما يملك كل بما يستطيع، الخطباء والأئمة والوعاظ في جهة، وأيضا الناس ممن يعني يتعلق بهم هذا الأمر عليهم تحذير يعني الذهاب والدخول في مثل هذه الحفلات، الحفلات الماجنة للأسف والمختلطة والتي هي يعني تدعو إلى الرذيلة، تدعو إلى الفاحشة، وتدعو إلى يعني دعوة تحرر، دعوة يعني اختلاط مع الرجال والنساء وما يترتب على ذلك من فساد عظيم وشر مستطير، هذا يجب التنبيه عليه ويجب التحذير منه بكل بما يستطيع. أيضا على

هي إشاعة، يعني كأن هي مقياس يعني للناس، هل يقبلونه أو لا يقبلونه، ما ردة فعل الناس. فهنا لابد أن تكون ردتهم غير عدم قبول هذا الأمر. لا نرضى لبناتنا ولا نسائنا ولا أخواتنا أن يكون في مثل هذه الحفلات الماجنة. ويعني شعبنا مسلم ولله الحمد، وبلادنا بلاد إسلام، فلا تقبل بمثل هذا بأي شكل من الأشكال بأي وجه من الأوجه. وكل من يدعو لمثل هذا عليه يعني أن يتبرأ منه وأن يخرج علانية، حتى من نسب إليه هذا الأمر عليه أن يتبرأ منه ويخرج ويتكلم ويبين للناس أن هذا يعني لا مجال أو لا صحة له، مثلا إذا كان هو خطأ، وإذا كان يعني افتري عليه يبين يعني أن هي فرية، وأن هذا مثل هذا الأمر هو لا يقبله في منتجعاته، لا يقبله في مقراته، لا يقبله في أي موضع، والله أعلم. أيضا عندنا من الأمور التي يعني ورد السؤال عنها، سؤال يقول في صاحبه: ما حكم هو وإن كان يعني متأخر ولكن قد يكون ذو وجه آخر، حكم ربط أرجل الأضحية عند الذبح كما في مذهب المالكة، هل هو جائز ولا لا؟ هنا سواء الأضحية ولا غيرها ظهر جواز والله أعلم، يجوز هذا عند الذبح. ربط أرجل الشاة عند ذبحها هو من الجائز، بحيث يعني لا بحيث يسهل عليه عملية الذبح، لأن يشرع للذابح أن يعني أن يتمكن من ذبيحته، وأن يعني أن يتقوى عليها بحيث تسهل عملية الذبح ويحسن عملية الذبح، كما ورد الأمر عنه الأمر به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فإحسان الذبحة إنما يكون إذا تمكن الذابح من شاته أو ذبيحته، تمكن منها بإمساكها إمساكا يعني يسهل عليه ذبحها، فهذا كله مشروع. فما اتخذ من وسائل لذلك يعد مشروعا، لأن إذا تركت لعلها نفرت ولعلها يعني قاومت، فبالتالي يترتب عليه الخطأ في الذبح وكذا، وهذا ضرر بالشاة وضرر، وقد يكون يترتب عليه تلافها، والله أعلم. عفوا، عندنا أيضا من الأسئلة: من يحق من أو من الأحق بخدمة الوالد بعد وفاة زوجته؟ بعد وفاة زوجته، للعلم أن الوالد بصحة جيدة، أرجو الرد وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا. كأن هنا الوالد بعد وفاة زوجته من الأحق بخدمته؟ أولاده في خدمته، بنين وبنات، كل بقدر ما يستطيع وكل بقدر قدرته واستطاعته ويعني تفرغ لهذا العمل، وعليه أن يعني أن يفرغ نفسه إذا كان يعني كل مشغول، فعليهم أن يتناوبوا عليه وأن يعني أن يقوموا في بخدمته بتجهيز يعني ما يحتاجه بعد وفاة زوجه، لا أن يترك ولا يعني دون خدمة، لا أن يترك مثلا في بيته منفردا. لا بد إذا من مراعاة ويعني تلبية متطلباته وحاجاته، كل بقدر ما يستطيع، والله أعلم. عندنا أيضا من الأسئلة: كيف تتصرف البنت مع أم نرجسية تغار منها وتقارن نفسها بها؟ هو سؤال طويل، لعل هذا الملخص يعني حصول الصراع بين البنت والأم ونزاع بين البنت وأمها. هنا ننصح البنت ونأمرها أولا بتقوى الله وببرها بوالدتها، وهذا هو الواجب شرعا عليها، أن يعني أن تقوم بواجب البر وطاعة لأمها، ثم يعني لا تغيظها، لا تحرك فيها غضبا، تتجنب إذا غضبت الأم ثم تتجنب إساءتها أو كلامها أو ما يصدر عنها، فهي يعني تتجنب هذا ما استطاعت، لأنه لا مجال لها إلا أن تبرر بأمها. لا يسقط عنها البر بالأم، حتى لو يعني حصل منها
كما ذكرت السائلة هنا مثلا قالت غيره وكذا.

0: وتتصرف بنرجسية وكذا، فهذه أو تقارن نفسها بها وتبتزها، هذه عليك أن يعني أن هي عليها أن تتقي الله وأن تعلم أن هذا الأمر امتحان لها، هل هي تصبر وتؤدي الواجب عليها من برها بأمها أو تنكس وتفشل في هذا الامتحان والاختبار وترد على أمها وتجابه الكلمة بالكلمة وترد الإساءة بإساءة بمثلها، فهذا لا يجوز لها والله أعلم. عندنا متصلة لأخت فاطمة، مرحبا بك.
1: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: عندي سؤال. أم الزوج لأن مثلا الكنة قائمة بواجبها، ويعني في حاجات يعني إن هي مرات إن هي بتقصر فيها، حفاظا يعني الأولوية تكون لصغارها، يعني عادي مثلا كيف هو يعني في حاجات تكون في حاجات بتكون الصغار أولى من أم الزوج، صح يا شيخ ولا لا؟
0: أولى من الأم، هي الأم عليها يعني مراعاة أولادها. نعم يعني أيوة. شو سؤالك
1: يعني بتكون بالضبط؟ هي يعني الأم بتكون إن هي الولد يعني إن هي في حاجات متلومش عليه لأنه هو عنده صغار، يعني في حاجات إن هو بيكون بيتنازل عليها لأن الأحقية لصغارها.
0: لا
1: يعني أنا يا زوجي في الحاجة هذه، يعني لما نقول لصغاري ولا هيك يعني يقول لي أنت أمي أول شيء، عرفت يعني أنا أمه على عيني وعلى راسي، لكن أنا نبي نفهم أن أنا مرات أن أنا غالطة، عرفت يعني أنا نبهب بشيء بالدين أن أنا مرات أنا غالطة أن أنا مثلا فضل في صغاري على أمه.
0: أنت تقدمي في صغارك على أمه؟
1: ايه يعني الاحقيه لصغاري، يعني مرات
0: نحرم فيش
1: في اي شيء، يعني مثلا نحرم في روحي على خاطر صغاري، مثلا في الملبس في المشرب يعني اي شيء، عرفت؟ لكن هو يعطي الاحقيه لامه في كل شيء، يعني انا
0: امه هو ما هو نعم ايوه يعني مثلا يعني في نفقه في الانفاق في الخدمه في مساله مثلا فيش يعني في المعامله الحسنه. ما اظنش لو عملتي أولادك بالحسنة
1: لا مثلا أن المعاملة ولا هيك
0: فيش لا في الخدمة يعني في النفقة في أي شيء
1: لا في الخدمة يعني في أي شيء يعني الأم لها الحقية على الولد، عرفت؟ لكن هي إن هي لما يكون الولد إنه هو عنده مثلا دخل محدود، لكن الحقية إن هي الحاجة هي ما تنجابش لصغارها، عرفت؟ لكن إن هو يقدم في أمه على الصغار، لكن أنا لما توصل مثلا الحاجة اللي عندي نقول مثلا أنا هذه لصغاري يقول لي لا انت في الحاجه هذه ما تنفعيش، مثلا انك انت تقدمي في صغارك على امي، انا امي
0: خير يعني ان شاء الله اجيبك حسب ما فهمت يعني من سؤالك ان شاء الله.
1: يعني انا في لما نقدم في صغاري يعني انا غالطه يعني نقدم في صغاري على امي ولا على اي حد ثاني، عرفت؟
0: نعم نعم. إذن لعل سؤالك أخت فاطمة يعني بالنسبة للابن لا شك أنه هو بيقدم أمه على أولاده، مثلا في بعض الأمور لا شك أنه يقدم الأم على أولاده، مثلا في الإنفاق عليهم، في مع أن الإنفاق على أولاده واجب عليه هو، ربما يكون هذا في كماليات تحصل هذا في كماليات في أمور يعني زايدة أو كذا، فهذا ربما، لكن في أصل الإنفاق على أولاده واجب عليه، الإنفاق على الأم واجب إذا كان محتاجة الأم محتاجة يجب عليه الإنفاق عليها، وإلا لا يلزمه الإنفاق عليها. إذا كانت الأم بحاجة وتحتاج إلى خدمة وتحتاج إلى كذا فهذه لابد منها أيضا وتقدم فيها الأم. قد لا تتعارض يعني الحقان فيما أراه الله أعلم، لا يتعارض حقوق الوالدين مع حقوق الأولاد، ما فيش تعارض، ليش احنا نجعله يعني تعارض بينهما؟ كيف نتصور التعارض بينهما؟ يا هذا أو ذاك، يا إما نخدم هذا أو هذا، نعطيها لهذا أو ذاك. هذا من جهة الابن، من جهة الزوجة حسب ربما هي تستشكل، إذا كان هي أعطيت شيء فهو بيقولها لا قدمي أمي على الأولاد، ربما مراعاة مشاعر الكبير وكذا يكون هذا قبيح حتى في التعامل مع الناس. يعني هو لا يلزمك، لكن إذا رأت الأم شيء وإلا كذا فربما، لكن غير ذلك فأنت حرة سواء أعطيته للأولاد أو يعني لأمه، وربما لأولادك أقرب إليك والله أعلم. معنا المتصل محمد من مصراتة، مرحبا بك.
2: مرحبتين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: الشيخ بدي نسألك سؤال معليش لو سمحت. ما حكم منع الأب من زيارة أبنائه؟ هل الماء يمنع الأب من زيارة أبنائه إنه يشوفهم حين أن أمهم متوفية؟ هل يرتكبوا في منع زيارة الأب من زيارة، يعني هم في ذلك الوقت يرتكبوا إثم بحق الأبناء وفي حق الأب؟
0: ما فهمش، منع الأب من زيارة أبنائه؟
2: نعم.
0: لا، من يمنع الأب؟ من اللي يزور الثاني؟
2: أهل الزوجة.
0: نعم. يعني لهم الحضانة.
2: نعم.
0: فيمنعون الزوج من زيارة الأبناء.
2: نعم.
0: والأم مطلقة ولا ميتة هي؟
2: الله يرحمها، توفت، نسأل الله أن يسكنها جنة الفردوس. الله يرحمها.
0: فلما توفيت إذا أمهم فكانت الحضانة للجدة أم.
2: نعم.
0: الأم.
2: نعم.
0: وبالتالي هنا منع أهلها وأهل أو الأم هي الجدة، منعوا الأب من زيارتهم.
2: نعم.
0: هو هذا سؤالك يعني؟
2: نعم.
0: واضح سؤالك إن شاء الله. هو هذا لا يجوز لهم منعه، هو للأب، للأب تظل هي النص والعلماء على أن الحضانة بعد الأم تنتقل لأم الأم، وأم الأم أولى حتى من الأب، فتنتقل إليها الحضانة. فإذا انتقلت إليها الحضانة وأخذت بحقها في الحضانة، لا يجوز لها منع الأب من يعني من مواصلتهم والنظر في شؤونهم، لأن من الواجب على الأب متابعة أبنائه وتربيتهم ومثلا النظر في أمورهم وشؤونهم، في نفقتهم يجب عليه الإنفاق عليهم وأن يتابعهم لأنهم أولاده وينسبون إليه. بل حتى نص على مثلا أمور الدراسة مثلا، ولا في إلحاقه بالمدرسة والمكتب لتحفيظ قرآن مثلا وإلا كذا، فهذه الواجب على الأب متابعتها، ومن حقه أن يتابع ويكون كلامه هو النافذ إذا اختار مدرسة، وإذا رأى يعني هذا فيه المصلحة دراستهم في هذا المحل أو في هذه المدرسة أو في كذا، فيكون هو قوله هو المقدم. فإذا هنا حق الحضانة لا يعارض حق الأب، ولا يمنع حق الأب، ولا يسقط حق الأب يعني في النظر إلى أولاده، بل واجب عليه متابعتهم وله الحق في هذا، وله الحق يعني يكون هو له الأولوية والحقية في أمور أخرى كما ذكرت في الدراسة والنظر في أخلاقهم وتربيتهم ونحو ذلك. ما زالت الزيارة من حقي أن ينظر إليه، من حقي أن يراهم يعني، بل أن يزوروه في الأسبوع ولو مرة، أن ينتقلوا إلى بيته على استقرار وانفراد وكذا، هذه زيارة تقريبا أسبوعية حددها الفقهاء. أما متابعته هو فهذا يعني بدون تحديد، يعني حتى في خلال الأسبوع نقول لما يشوفهم، لا هو يشوفهم، من حقه يشوفهم، وربما هو دخوله عليهم في البيت وكذا ربما يعني في ضرر عليهم، لكن عليه أن يكون على اطلاع وعلى علم يعني بما يحصل لهم بخروجهم بتربيتهم ومتابعتهم، لأن الحق عليه أو له كما نص عليه العلماء والله أعلم. فإذا منعوا من زيارته ومنعوا الأب وحرموه من أبنائه فهذه قطيعة للأسف، فيكون صاحبها يعني ظالم ويتسبب في يعني قطيعة رحم، بل قطيعة بين الأب وأبنائه، وهذا لا يجوز لهم منعهم منه والله أعلم. معنا مراد من زوارة، مرحبا بك.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: طيب إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك، تفضل.
3: يا شيخ بدي أسألك سؤال.
0: أيوة.
3: يقول كان مين اللي يصلي بالجماعة، هل لازم يكون يعني داير لحية ولا مش لازم؟
0: شرط يدير لحية.
3: يعني هل يكون الإمام
0: لا يا رحية
3: ولا؟
0: عندك سؤال آخر؟
3: سؤال تاني، بنقول لك إن طفل عمره 12 سنة، هل يجوز إنه يكون هو الإمام؟
0: كم طفل؟
3: 12 سنة يعني.
0: أن يكون إمام في الفريضة؟
3: يعني يكون في الإمام متى بيصلي بأهله في الحوش ولا المرة؟
0: هو بلغ أو لم يبلغ؟
3: نعم ما لم يبلغ مازال.
0: لم يبلغ.
3: نعم. لكن من داركين دارك يعني يعرف.
0: نعم مدرك لكنه لم يبلغ.
3: مدرك لكن لم يبلغ بعد.
0: نعم أنت هذا قصدك أنه هو طفل مش ملتحي.
3: لا مش ملتحي.
0: كونه طفل يعني مش كونه ملتحي اللحية في ذاتها.
3: لا.
0: نعم مضى سؤالك إن شاء الله.
3: شكرا بارك الله فيك جزاك الله.
0: بارك. يعني هنا إمامة الطفل أنا ابن 12 سنة هذه لا تصح إمامته إذا كان غير بالغ لا تصح إمامته في الفرائض ولا يصح أن يتقدم لا الرجال ولا النساء لا في البيت ولا خارج البيت وإذا كان في يعني في المساجد فهذا أشد وينبغي يعني أن نغير ويؤتى بمن هو بمن تصح الإمامة خلفه باتفاق العلماء كان فيه خلاف هو الله أعلم لكن هذا منكر يجب تغييره ما على الناس أن يسكتوا له أن يقدم عليهم طفل يعني 12 سنة في مسجد من المساجد فيؤم المصلين فلا تصح لهم لا تصح بذلك صلاتهم في الفرائض أما في النوافل في النافلة قالوا الصلاة صحيحة ولكن مع الكراهة فهو على كل حال يعني لا ينبغي تقديمه والله أعلم نعم لو قدم في صلاة النوافل في التراويح بعض العلماء يعني يغتفره وعلى كل هي الصلاة صحيحة لا يترتب عليه البطلان ولكن عند إمامنا والله أعلم الأولى غيره إن وجد الحافظ لكتاب الله والله أعلم معنا متصل محمد من جنزور مرحبا بك
4: حالك حضرتك
0: مرحبا بك أخ محمد تفضل الله يبارك فيك تفضل
4: قول المسيح حضرتك هل هم كفار ولا مسلمين
0: من المسيح مسيحيين يعني النصارى
4: الذبيحة نتاعهم
0: النصارى قصدك
4: النصارى
0: عفوا ايوه انت سؤالك عن ذبيحة
4: المسيح
0: إيه يعني انت سؤالك عن ذبيحتهم ولا عن دينهم
4: قلت لك هل هم يعتبروا كفار ولا مسيح
0: نعم
4: ولا كفار ولا مسلمين
0: كفار ولا لا
4: ايه
0: نعم أظن هذا من الأمر واضح أنهم كفار لا مسلمين النصارى من الكفار على كل نجيبك عليه إن شاء الله إذن هنا الطفل الذي لم يبلغ أنا لا تصح إمامته في الفرائض وإنما في النوافل يعني صلاته صحيحة ولكن على كراهة عند إمامنا فالأولى أن نولى غيره والله أعلم مسألة الملتحي هو ذكر قبل ذلك هل من شرط أن يكون ملتحيا لهم ليس من شرطا ليس شرطا فيه أن يكون ملتحيا لكن شرطه أن يكون بالغا يعني أن يكون بلغ سن المعتبرة في الشرع وهي التي جعل لها الشارع يعني علامات التكليف التي يكلف بها الإنسان إذا بلغها ويخاطب بالواجبات والمحرمات ويعني يتحمل جريرة ما يفعل فهنا إذا بلغ هذه السن فيعد مكلفا تصح الصلاة خلفه ويؤتمن على ذلك عند ذلك على الصلاة إذا ضبط أمر الصلاة وكان متقنا لها وأيضا حافظا أو قارئا لكتاب الله يمكن أن يقرأ لا يخطئ في الفاتحة لا يلحن فيها قد يكون هو أفضل قراءة في بعض الأحوال لكن هذا مجرد القراءة فقط يعني لا تؤهله إذا كان هو غير بالغ والله أعلم سؤال أخ محمد من جنزور النصارى أو المسيحيين هل هم كفار؟ لا شك في كفرهم يعني هم غير المسلمين وليسوا منا ولا نحن منهم والعداء النصراني يعني للإسلام واضح وبين ومعروف واختلاف الدينين وإنما مسألة يعني ذبيحتهم هل تؤكل ذبائحهم نعم تؤكل ذبائح أهل الكتاب كما نص الله على ذلك في كتابه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فأباح لنا أكل طعامهم إن كانوا يعني يؤمنون بالمسيح ويعني هم على النصرانية فهنا هم تؤكل ذبائحهم لكن ربما من ينسب للنصارى الآن هم يعني ملحدين، كثير من النصارى والمسيح والأوروبيين بالأخص، كثير منهم على الإلحاد، يعني ينكرون وجود الإله أصلا ولا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بوجود إله أصلا. النصارى يؤمنون بوجود الله ويقولون فيه إن الله تعالى ثلاثة، وهذا هو كفرهم، فهم لا شك في كفرهم، لكن يشاركون في الإيمان بالله عز وجل. وبالتالي هنا نقول أو أباح لنا المولى عز وجل أن نأكل ذبائحهم إن كانوا على ذلك، والله أعلم. معنا المتصل أو عثمان. عثمان من سبها، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حسبي يا شيخ.
0: مرحبا بك أخي عثمان.
5: نسأل بالله، في مرأة في العدة
0: هيه.
5: وعندها شقيقة توفي، عرفت، بعيد عن مدينة سبها بقريب 140 كيلو، تمشي تعزي أمها وأهلها ولا ممنوعة
0: مثلا؟ توفي أخوها.
5: هي قاعدة في عدة، جوزها متوفي من شهرين.
0: نعم هي.
5: توفي أخوها في حادث سير، وابن أخوها عيلة تامة يعني، مش تمشي تعزي أهلها أمها وأخوتها ولا حتى بالهاتف، ولا ممنوعة طبعا.
0: نعم، هي خروج المعتدة يدور. هذا كان أول الأسئلة عندنا. الظاهر لا بأس به إذا رجعت إلى بيتها، ترجع إذا ذهبت نهارا، ترجع ليلا عند مغيب الشمس وعند الغروب، ترجع إلى بيت الزوجية وتستقر في مكانها في عدتها، فهذا ما يلزمها والله أعلم. لكن لو خرجت في نهارا لا بأس بذلك، بل هي تصل أمها وتصل أهلها وتصل أرحامها بذلك، وهذا يعني جائز لها، بل قد يكون مشروعا في حقها والله أعلم، لأنها يعني الأولى بها الاتصال بأرحامها وبرها بأمها أن تصلها والله أعلم. عندنا من الأسئلة أو مما حدث عنه كلام في هذه الأيام، مسألة ما يشرع عند الزلازل وحصولها، وقد حصل لدينا زلزال في مصراتة هنا منذ في اليومين الماضيين، فهنا لا تشرع صلاة بذاتها، لا تشرع. الأصل عند العلماء أن هذا الزلازل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هي من يعني من آية من آيات الله التي تجعلنا نفزع إلى ذكر الله عز وجل والتوبة إليه والرجوع إلى الله عز وجل وترك المنكرات والموبقات وإنكارها. لا يشرع عندها يعني الصلاة ونحوها، لا تشرع بذلك، وإنما شرعت الصلاة في عند علماء في صلاة الكسوف. بعض العلماء رأى أنها تشرع الصلاة لتذكير للرجوع لله عز وجل، ولأنها الصلاة هو ما يفزع إليه المرء عند يعني عند حدوث المصائب لتصبره، ونوع من يعني الصبر والسلوان عن المصيبة التي حدثت وهي في هذه الآونة مسألة الزلزال. فهنا يعني على كل هو إذا لم تشرع الصلاة لا شك أن هذا نذير وهذا إنذار من المولى عز وجل للناس، وأن يعني أنهم في تحت قدرة الله، وأن الله محيط بهم، وأن هو يعني على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء في كل وقت وفي كل حين. فليحذروا الظلم، وليحذروا الموبقات، وليحذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، لأنها يعني يخشى الإنسان أن يموت عليها ويموت على حالة سوء، فيبعث عليها وتكون نذير شؤم، وتكون له يعني سوء خاتمة والعياذ بالله. فإذا هي لا يشرف فيها مثلا الصلاة وإلا كذا، ولكن هي نذير لأن نتذكر قوة الله عز وجل، ولأن نرجع إليه ونتوب إليه، ونترك يعني وننهى ونتناهى عن المنكر. وعدم التناهي عنه قد يكون هو سبب من الأسباب التي تعم الناس بالعذاب والعقوبة، كما أخبر المولى عز وجل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، حتى لو فعله بعض الناس لكن الآخرين لم ينكروا عليهم، فيكون هذا من أسباب يعني العقوبة العامة والمصائب العامة التي تعم الناس. فليحذر الناس من مثل هذه الأشياء، عليهم أن ينكروا المنكر وعلى من جاهر بالمنكر أن ينكروا عليه ويشد نكيرهم عليه، وأن يأمروا بالمعروف، ما كل يعني من كل بحسب قدرته، وأقله باللسان أقله يعني باللسان، ومن استطاع باليد فهو الأفضل والأولى والله أعلم. معنا متصل.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. صالح، أخ صالح من سرمان، مرحبا بك.
6: سرمان نهاركم طيب وإن شاء الله ربي يهنينا ويعطينا يا ربي يعطينا الصحة يعطينا الهنا يا شيخ يا شيخ يا شيخ.
0: الله يبارك فيك. نعم تفضل
6: يا شيخ. الله يرحم والديك أنت والمستمعين المسلمين وكل من يسمع فيك وسمعت وعلى راس من العلامة الشيخ المصطينا الصادق الغرياني وكل من يسمع فينا. نعم. يا ليبيين يا مسلمين ربنا أعطانا درس زي الزلزال أمس في وسط البحر المتوسط يا شيخ.
0: أيوة
6: قلت لك الزلزال ينبه فينا يا شيخ. غاطسين حشاك نص الليبيين غاطسين في الحرام يا شيخ في الحرام. نعم. ما فيش مساعدة يا شيخ ما فيش رحمة كيف واكيد تقوم كيف يا شيخ نبو إجابة الله يرحم والديك.
0: نعم هو هذا كنا نتكلم عليه. إذن مسألة إنكار المنكر وذكر منها الأخ صالح لعل قال واكلين الزقوم وإلا أكل الأكل الربا، وللأسف هذا موجود ومنتشر في بلادنا سواء في المصارف أو في يعني في في يعني في عند تجار العملة وتجار الدولار وتغيير العملة بحسب ما تكلمنا عليه في حلقات سابقة، تغيير الدينار الليبي بأقل منه الشيك بالنقدي والنقدي بالتحويل وكذا، فكل هذا الدينار بالدينار لا يباع إلا مثلا بمثل ويدا بيد، والدولار لا يباع إلا يدا بيد، وغير ذلك من الأحكام التي تكلمنا عليها فيما سبق. هذا يجب على كل من أقدم على عمل يجب عليه أن يعلم حكم الله فيه قبل أن يقدم عليه، لا بال اتخذه يعني وسيلة لرزقه وكسبه و وطعامه ونفقته ونفقة عياله، فهذا الواجب عليه أن يسأل عليه ويعني ويتتبع مسائله ويعرف فيه الحرام والحلال، وإلا أكل الربا وأكل الحرام قالوا كما قال العلماء شاء أم أبا. والله المستعان والله أعلم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

0: كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء على التردد المسموعة على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل في هذا البرنامج اتصالاتكم واستفتاءاتكم الشرعية، فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 092-092-15-00، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-00، ويمكنكم أيضا الاتصال على الرقم العادي 092-092-16-00. إذا كان هناك اتصالات، سيد أبو محمد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. مرحبا شيخ عبد المحسن.
1: الله يبارك فيك، تفضل سيد أبو محمد.
2: نهارك مبارك إن شاء الله في ميزان حسناتك أنت والعاملين معك في الإذاعة.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
2: آمين يا رب. سؤالي يا شيخ على سجدة التلاوة.
1: إيه.
2: نحن يأتي فيها سجدة التلاوة من الجلوس، وإن كان واحد مثلا يعمد عن كرسي يدرس القرآن ولا هو مصلي يقدر يأخذ بها من القيام طول، ولا لازم يجلس بعدين يسجد بعدين يجلس ويمر ويضع المصحف في حالة السجود، هل يقدر يضع على فراش هيك ولا مخدة، ولا لازم يشده يخليه فيه للمصحف؟
1: باه تسمع الإجابة بي.
2: هذا الشق الأول من السؤال يا شيخ.
1: باه.
2: الشق الثاني سجدة الشكر، هل يشترط فيها حتى هي الوضوء وستر العورة والاتجاه إلى القبلة؟ لأن نسبح في الرياضيين لما يسجل هدف ولا حاجة طول يسجد، ومرات هو لابس ملابس قصيرة ومرات متجهة غير القبلة، هل هذا جائز أم لا؟
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك، الله يرحم والديك.
1: ماشي، السلام والدينا والديكم إن شاء الله. السيد المهدي، السلام عليكم.
3: وعليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: تقبل الله منا ومنكم يا شيخ.
1: آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين.
3: جزاكم الله خير على هذا البرنامج الطيب أنت والعاملين في القناة.
1: آمين.
3: العالمين.
1: آمين يا رب.
3: بالله نبي نسأل، هل يجوز زيارة القبور؟
1: زيارة القبور؟
3: إيه القبور. صيانة. صيانة.
1: كيف صيانة يعني هذه؟
3: أزواج مزواج وتملعيك، والله يعني الشيء أصبحت بعيني فهمت.
1: كي زواج شنو؟ زواج السور وتملعيقه مثلا ولا شنو؟
3: يوقف في القبور هيك يعني. هذاك اليوم مشيت كنت في زياره لاحد المقابر، فجيت واحد جايب الصاو ويملعق هيك في كذا، هو طايح باين عليه قبر شويه متهري.
1: ايه.
3: فالحق جيت اسي فيه ما كلم حق فهمت، فاني هذا باش نبي نسال، ودخلت جايب معه كنت زواجه
1: ويزوق في الشواهد نتاع القبور.

0: فهل هذا يجوز
1: يزوق
0: أم
1: في
0: لا
1: الش
0: يجوز؟
1: يزوق في الشواهد متاع القبور.
0: إيه
1: باي تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: الله يرحم والديك إن شاء الله.
1: ولدينا ولديكم إن شاء الله. السيد أبو محمد يسأل على سجود التلاوة، أيهم أفضل، أن يسجد له من على الكرسي أم يقف ثم يسجد أم يجلس أولا ثم يسجد أم ماذا؟ لا، ليس فيه أفضلية، تسجد من الوضع الذي أنت فيه. من كان مثلا يراجع من حفظه ويتلو وهو قائم يسجد مباشرة من قيام، ومن كان يقرأ على الكرسي و ووقع على آية أو مر على آية آية فيها سجدة يسجد من على الكرسي مباشرة، ومن هو جالس يجلس مباشرة. هذا المطلوب. يعني لو اختار العكس لا حرج، لو هو مثلا جالس وقام وسجد من قيام، هو قائم وجلس أولا ثم سجد من جلوس، فكله مجزئ لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى، وليس في ذلك أفضلية. قالوا يسجد من الوضع الذي هو فيه وينتهي. قال أين يضع المصحف؟ يضعه على أي مكان طاهر أو يبقيه في يده لا حرج. حتى الأرض نص الفقهاء على جواز وضع المصحف عليها إذا لم تكن نجسة أو تكن مثلا بها قذر، حتى وإن كانت القذارة هذه ليست نجسة فلا يجوز. أما الآن في بساطات نحن اللي ينظفوا فيهم كل يوم وكذا، تصلي عليه مباشرة لا تحتاج إلى سجادة، ويجوز أن تضع المصحف عليه. ولكن إذا اخترت عدم وضعه على الأرض يعني تعظيما لشعائر الله وتعظيما لكلام الله وتعظيما للمصحف فذلك حسن. يعني ما تلومش على اللي حطه على الأرض إذا لم يقصد به شيئا. أني مرات نقرأ وكذا نحط على يعني مش أني يعني أي شخص يحط على المنظار ولا يحط على مخدة ولا يحط على بساط عجمي يسوى المتر بهذاك الرقم، هذا لا حرج فيه ما دام ما في حد متوقع أنه يجي يعفس عليه ولا المكان يعني مش نظيف ولا كذا، فلا حرج بإذن الله تعالى من وضع المصحف على الأرض أو إبقائه في اليد ما لم يكن كما قلنا استنقاصا من قدر القرآن. اللي يقول لا والله عادي وحطه وشن هو زي كتاب، لا هذا بعدين خش في كلام غلط. لكن من يرى أن الأرض يعني مكرمة يعني ما يخشوش فيها الصغار وكذا، وأن وضعه على الأرض لا ينافي قدسية المصحف، فما نقولوا لاش حرام عليك. وإذا اختار عدم الوضع لا قالني والله لا ما يطيبش على خاطري أضع كتاب الله على الأرض، نبي نحطها على الطاولة ولا نبي نحطها فوق الدولاب ولا كذا، هذا من تعظيم كلام الله ومن تعظيم القرآن وفيه أجر بإذن الله تعالى. فرق بين الجواز وبين التعظيم، الجواز جائز لكن التعظيم يقتضي عدم وضعه في هذا المكان. تعظيم انك تخليه في يدك ولا تحطه فوق طاولة ولا فوق كرسي ولا مكان آخر، ونص على أمثال هذا هذه المسائل كثير من الفقهاء. أن السيد عبد الله،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة
0: الله
1: وبركاته.
0: الشيخ بارك
1: الله
0: فيك، ربي يستر الدنيا واخر ويستر في بيتك وفي عملك إن شاء الله.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين،
0: إن شاء الله
1: جميع
0: الشيخ.
1: المسلمين يا رب.
0: الشيخ نبي نسأل بس. ألو.
1: تفضل يا سيد عبد الله.
0: أقول لك أنا عندي ولدي توفى من سنة فاتت رحمة الله عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه.
0: أي الحمد لله. ولكن من كان دافع عربون 100,000 بتشري أرض.
1: باه.
0: لما توفى ولدي ردهم الشخص ال 100,000 ردهم للورثة لزوجته.
1: باهي.
0: لكن قال لي 40,000 هذونا صدقة مني للصغار و60,000 هذي يخشوا في الورد، هل هذا يجوز ولا ما يجوز يا شام؟
1: يعني هو رد 100,000 بس ولا رد 100,000 وزيادة؟
0: لا رد 100,000 وقالها 40,000 هذو مني هدية للصغار، هيك قالت هي.
1: إيه إيه إيه.
0: والأربعين ألف اللي أعطاهم للصغار قال نعم خصوص في الورد، فهمت كيف؟ وهي ما تبيش تعطي الورد وقالت كان تبوا الفلوس تنزلوا لي على الحوش، يعني دارت أشراط هذيك. هل هذا يجوز يا شيخ؟
1: ما تسمع.
0: وهل أخذ الورد حرام ولا مش حرام؟ يعني كما ويقولوا أنكم بتاكلوا رزق الورد ولا مش عارف كيف؟ مش عارف يعني هل الورد رزق ورثة رزق يتعمى ولا مش عارف؟
1: هو ترك أبناء ذكور ولا لم يترك أبناء ذكور؟
0: لا عنده تذكروا ثلاثة أبناء.
1: يعني المرأة تبيك أنت وأمها ما تورتوش ولا شني؟
0: يعني أبوه وأمه حيين.
1: إيه والمرأة تبيك أنت وأمها ما تورتوش ولا شني؟
0: قال كان تب الفلوس اللي وقتهم الفلوس تنزلوا على الحوش. تربط شرط يعني.
1: وانتم موافقين عليه الشرط هذا ولا ما تبوش؟
0: لا مش موافقين عليه الشرط هذا.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: ايه وهل يسوز مثل 100,000 صح انه هو يعطي الشخص هذا من هو ردهم بارك الله فيه. لكن بنفهم هل هم يخشوا 100,000 ولا ما يخشوش 100,000 في الأردن.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: صحيح بارك الله.
1: ماشي السلام عليكم. سيد عمر. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: لا يا شيخ بمثلك كيف نحسب الثلث الأخير من الليل؟
1: نحسب الثلث الأخير من الليل
2: إن شاء الله.
1: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك.
1: ماشي. السيد أبو محمد قال سجدة الشكر هل يشترط فيها ستر العورة والقبلة أم لا؟ قال لأني أرى الرياضيين يسجدون والأفخاذ بائنة ظاهرة ويسجدون لغير جهة القبلة. بداية عند المالكية لا يوجد سجدة شكر، ليست مشروعة سجدة شكر في مذهبنا، وإنما يشرع من أراد شكر الله عز وجل يشكره بصلاة ركعتين، سميها صلاة شكر ولا ينويها ولا في قلبه ويركع ركعتين. أما سجدة الشكر هذه بروحها فهي ليست من المذهب. ما يفعله الرياضيون حقيقة لو هم في بلاد مسلمين أنا نقولهم عاش ديروها خير، يعني أنت حتى الملابس الداخلية خطها يتبال لما تدير في الموضوع هذا، يعني الدنيا كلها مرسومة وبيتفرجوا عليهم النسوين والتريس وكذا وما تعنيش أي حاجة أنت ما تديرهاش. أما المحترفين اللي برا ولا لما يلعبوا مع برا نتنازل على هذه الملاحظات مقابل دعوة إذا فعلها من قبيل الدعوة، لأن حقيقة للأسف أثرت في كثير من الناس. نقول للأسف أن تأثروا بالشيء السيء وما تأثروش بالشيء الحسن، ما تأثروش بشيخ 24 ساعة يقرأ ولا يتلو القرآن ولا لا تأثروا بلاعب نتيجة تفاهة العالم هذه، يعني صناعة التفاهة هذه أمر مقصود في العالم. تأثروا بلاعب مسلم بعد ما سجل جول يسجد، هذا شنو يدير؟ والله يسجد خيرا لأنه مسلم باش الإسلام، وهذا موجود. يكذب اللي يقول ما هناكش الكلام هذا، لا موجود وتأثروا به، وبعضهم ربما تابع اللاعب وأسلم. فمن فعلها في غير بلاد المسلمين باعتبارها دعوة، وخاصة إذا كان لاعبا مشهورا، ممكن نتغاضوا على أن مسألة أنه هو فخذاه تظهران للناس ولا أنه هو مش متوضي ولا أنه في غير جهة القبلة ممكن تنازل عليه، لكن في بلد مسلمة ما فيش أي داعي. أول حاجة الفخذ هل هي عورة أو لا مختلف فيها بين الفقهاء، منهم من يراها من العورة ومنهم من لا يراها عورة، وهل تطلب فيها زي سجدة التلاوة هل يطلب فيها ستر العورة واستقبال القبلة والوضوء ولا لا، هذا أيضا أمر خلافي. الأمر الخلافي هذا لما يكون بين المسلمين يلعبوا مع بعضهم في بلاد مسلمة فيش أي فائدة، يترك أفضل. بعدين بعد ما تتم المباراة كانت بمعنى هو هل هو أصلا أمر يستحق الشكر أو لا يستحق الشكر هذه كمسألة أخرى، لكن تبي تشكر أنك ربحت في المباراة ولا سجلت جول بعد ما تم توضى وصلي زي ما تبي يا سيدي، حتى اسجد، مش حتى ما تبيش تاخذ راي المالكية، اسجد بعد ما توضى وتستر نفسك. وإذا كان البرة والناس يتأثروا به وبتجعله وسيلة للدعوة لا حرج، زي ما قلنا هو معنا الظاهر أن الأمر ماهوش حسن في ذاته، ولكن إذا كان يؤدي إلى تأثر الناس وحتى بحثهم عن الحقيقة حتى بدون الإسلام، يمكن أن نتغاضى عن الجزء السيء فيه مقابل دخول الناس في الإسلام أو حتى بداية تعلمهم للدين، لعل ذلك يجرهم بعد ذلك إلى الإسلام. أن السيد يونس، السلام عليكم.
3: السلام عليكم دكتور محسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. سيد يونس بس عليك، كل عام أنتم بخير إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك وبارك الله عنك وبارك الله في علمانك.
1: آمين يا رب العالمين. آمين.
3: شاء النصر والعزة لأخوتنا في غزة.
1: آمين يا رب.
3: الله يبارك الله فيك دكتور محسن، تعودنا على توجيهاتكم الطيبة ويعني وعشتكم بالواقع. نشوفهم حملة سلسة مع السلام إليك على العلماء للأسف، وتو مستغلين حكاية التوطين وما في حد أبرزها، كأن شيخنا يعني موافقين على التوطين والأسف. يعني أتمنى من الكلمة رفع اللبس هذا الخطير جدا على الأبناء من هالكلام الفارغ هذا، واللي هو الحقيقة كل الشرع الفرع يرضى به التوطين ولا غيره. يعني
1: منك أتمنى وجه لنا يحل حشد، وإن شاء الله ربي فكنا سوء الفتن ومظهر منها وما بطل إن شاء
4: الله. آمين يا رب، آمين يا رب. السيد عبد الله، السلام
1: عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ناركم طيب يا شيخ.
1: آمين يا رب أجمعين.
4: آمين، بارك الله فيك، ربي يوفقكم إن شاء الله. والله المسلم لازم يتحرى يا شيخ أموره الدينية، لكن لا الناس تعتزل النساء في المحيط يا شيخ، اعتزال كامل. وال الله عليك،
1: الله عليك، بإذن الله تعالى. ها
4: ماشي
1: يا ماشي. سيد المهدي يسأل يقول هل صيانة القبور وتزويقها جائز أم لا؟ لما قلت له شنو الصيانة قال والله واحد جايب سطل بغلي بلهجتنا الليبية يعني دلو من الاسمنت ويصين القبور المهترئة، هذا أمر حسن وفيه أجر إذا كان هو هذا خدمته، إن القبر اللي يتكسر شوية يبي يسويه، والقبر الذي يصير صاحبه مكشوفا وربما تأكله الكلاب أو كذا يستره ويجصصه مرة أخرى، هذا أمر حسن وله فيه أجر. مسألة تزويق الشواهد أيضا أراها أمرا حسنا، تزويق الشواهد باش الناس اللي تبي تجي، لأن احنا مثلا نحكي مثلا على مقبرة الأندلسي، الإرشاد مداير في كل تركينة القديم، خلينا تو جديد واضح، لما تلقى بومشية واقفة هكي تعرف إنه قبر، لكن الإرشاد القديم، إرشاد القديم منتشر في المقبرة كلها، لأن معاش تعرف إن هذا شاهد لقبر ولا مش شاهد، فمرات تلقى روحك تعفس على مكان هو قبر، والقعود أو الوطأ على القبور أمر محرم لمن تعمد. فلما يجي شخص له خبرة بالمقبرة ويضع مثلا زواج أبيض على الشواهد، هذا أمر حسن يؤدي إلى منفعة، وهي عدم امتهان قبور الميتين بالوطع عليها، لأني لا أعلم أن هذا شاهد ولا رشادة هك ملوحة ولا وخلاص. بالتالي إذا كان ما يفعله هو هذان الأمران فقط فهذا جائز لا حرج فيه، أما كان يدير فوق ببه كذلك مسألة أخرى ومش هي اللي سأل عليها السائل. فصيانة القبر المهتري أو فعل التبييض لغرض شرعي اللي هو زي ما قلنا نعرف القبور، فهذا جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. عندنا اتصال. سيد محمد، السلام ورحمة الله.
5: طيب دكتور، كل عام بخير إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك
5: يا شيخ. بالله بنسأل، أنا يجينا نبغى بعض أحيانا بعض الفجر، يعني نبغى نجي احيانا ينتقد عني الوضوء، هل عندي حق لي اني انا يعني الوضوء نظر لمكاني ولا خلاص دخل من الجامع يعتبر جلوسي انتهى يعني الشروق؟
1: يعني الجلسة الى الشروق تقصد ولا؟
5: الجلسة الى بعد الشروق، بعد صلاة الصبح نقعد الى الشروق.
1: تمام.
5: احيانا ينتقد مني الوضوء ولا يتخذني دخل كلمة من النوم، مثلا يعتبر انقطع عني البقاء الى الشروق ولا يعتبر
1: الموضوع. وانت وانت وانت وانت تبقى هذه المده تسبح ولا تقرا في القران؟
5: لا نقرا في القران ونستغفر.
1: ما تفرق، كانت تسبح بس مش لازم تتوضا، كمل بقيه تسبيحك، لا يحتاج البقاء في المسجد.
5: انا نقرا من حفظي هذا.
1: يعني. بارك الله فيك. الاثنين ما تمشيش تتوضا، ولو مشيت توضيت لا حرج بإذن الله محسوبة، لأن هذا أمر خارج عن الإرادة، واللي خارج عن الإرادة لا يحاسب عليه الله عز وجل فضلا عن أن يقطع به الأجر. بعدين لما تبي تصلي الركعتين تمشي تتوضا. ما دام تقرأ القرآن من حفظك وتسبح، قراءة القرآن من الحفظ والتسبيح والبقاء في المسجد كل ذلك لا يحتاج إلى وضوء. ولو تقول لاني والله ما نستريحش وني نقرأ في القرآن ولا وني نسبح إلا وني متوضي، وطلعت توضيت ورجعت مباشرة لمكانك، لا حرج في ذلك، لأن حتى الوضوء أصلا عبادة وهو جبر عنك، فلا يكون من قطع هذه العبادة المتصلة بإذن الله تعالى. وبعدين على كل حال صلاة الركعتين تحتاج فيها إلى الوضوء، فخروجك لا يعتبر قطعا لهذه العبادة، هي الاستمرار على الذكر من بعد صلاة الصبح إلى وقت حل النافلة وصلاة ركعتين. سيد مصباح، السلام عليكم.
6: السلام عليكم يا دكتور محسن.
1: لا بس عليكم سيد مصباح،
6: كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير، العيدين طيبين ان شاء الله.
1: الله يبارك فيك، كل عام وانتم بخير.
6: شن حال الاسره وشن حال؟
1: الحمد لله رب العالمين.
6: الله ربي في ميزان حسناتك.
1: امين يا رب، امين يا رب اجمعين يا رب العالمين.
6: الله يعيدك مبارك انت والاسره وجميع الليبيين
1: امين والمسلمين جميعا يا رب.
6: وربي ينصر اخواننا ان شاء الله في غزه وفي جميع
1: امين العالم. يا رب امين يا رب العالمين.
6: يا دكتور محسن، دكتور انا تورج متقاعد حتى لي باهيو، لكن تقاعد الضمان هذا اللي لقينا يديروا في العلاج وادويه واحد، هل هو جايز ولا لا؟
1: هو هذا تامين، هو تأمين ولا ميزة من التقاعد بدون تأمين؟
6: لا نديش عليه، يعني ما خصتش فيه بالحق.
1: بقى انت وقعت عقد الناس اللي داروه.
6: انا ما درت شيء.
1: لا لا لا، الناس اللي داروه، الناس اللي داروه وقعوا عقد، ولا بمجرد انه يتم
6: داروا عمليات وفي
1: لا لا لا لا, لا وقعوا عقد مع الضمان، ولا قالوا له باعتبارك متقاعد؟
6: ما نديش عليهم، انا نحسب انت بتطلعتوا عليه دار الاستعداد.
1: ما هو في تأمين للمتقاعدين، لكن ما اعتقدش هذا متاع الأدوية وتأمين المتقاعدين حتى الآن كعادة الليبيا.
6: فيهم صيدليات خاصة
1: فاهم الدواء. ايه فاهم، ايه فاهم، نعرفه. اه
6: في شركات، في شركات النفط هي مدايلة تأمينات للأب والأم والأسر الموظف
1: اللي لا تفرق، تفرق شوية. هو هذا الآن نيته ون
6: يعني هذا علاش نبي نعرف هل الواحد يقدم عليه ولا لا؟
1: يا سيد مصباح بالله تسمع فيا.
6: ايه
1: انت كيف تقدم عليه؟ ترى تمشي توقع عقد مع الضمان، ولا مجرد تعطيهم ورقيك يعطوك الميزة هذه؟
6: والله يا دكتور اني قاعد مع شكلهم انشدت
1: بايت تسمع لي
6: انا ما شدتش عليها بك، لاني ما خشتش فيها الموضوع بك.
1: بايت تسمع، مش اجابة هي، لكن تسمع توجيه شنو تدير بالضبط.
6: ايوه يبقى نفهم، وهذا نمشي ولا زي الموظفين.
1: بايت تسمع توجيه بإذن الله تعالى، تسمع توجيه.
6: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع، امين يا رب اجمعين يا رب. سيد وسام،
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بالله يا شيخ نبي كلمة منك أو فتوى، ما نعرفش كيف بنقولها لك، أن على الأفارقة هذا اللي غزوا البلاد بمعنى الكلمة غزوها يعني أعماله وغير أعماله، في من يقول لك هذه، في من ناس تقول أن هذه أرض الله والرسول هاجروا ومن حقهم أنهم يهاجروا ويستوطنوا، من جهة أخرى في اللي ضروري ما تكون يقنن يعني ما نبوش احنا العمارق والعقول المفكرة والناس اللي تعمر البلاد. هو في الأصل شنو حكم الدين فيها ان هي الغزو اللي صار لنا، هل جاءت احنا نطردوهم او لا؟ حرام عليك انك
1: باقي تسمع الإجابة. ماشي اخ رمضان، السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نبس عليك.
8: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
8: كل سنة طيب إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
8: كل سنة طيب، الله يبارك فيك. بالله استفسار يا شيخ.
1: تفضل.
8: يا شيخ توا الزيتون، يعني الزيتون في زكاة ولا لا؟
1: طبعا.
8: لكن يا شيخ هذا قصدي الحكم هذا متفق عليه، والله أعتقد أنه في خلاف والله.
1: با
8: قلت هذا قصدي متفق عليه والله في خلاف بين اهل العلم.
1: انت مالك ومال الخلاف؟ ماذا ما قالوا لك في زكاه زكي؟
8: لا احنا نبغى القول الراجح يا شيخ، نبغى القول الراجح.
1: باهي تسمع الاجابه باذن الله تعالى.
8: باهي عندي استفسارات اخرى يا شيخ.
1: با تفضل. اي تفضل.
8: باهي يا شيخ تو المصروفات هذه اللي نعطوها على الزيت مثلا، نجيب له عمال أو اللي تأخذ فيه المعصرة مثلا، هذا محسوب ولا لا؟
1: با وشن تاني؟
8: المصروفات تسمع فيها شيخ؟
1: ايه نسمع فيك. ايه
8: با المصروفات هذه دي يعني نصرفها على جني الثمرة من عمال أو أعطاه للمكينة ولا كذا، هذه محسوبها ولا ما نحسبوهاش؟
1: ايه با وشن تاني؟ ولا هو هذا سؤالك؟
8: با مازال شوية شيخ. با بالنسبة للزيتون لو واحد أنا مثلا جاني أنا أعطيت إلا بالنص.
1: با
8: يعني مثلا عندي جنان جاني شخص أنا مش فاضي مثلا أعطيت إلا وقلت الأخر بالنصف، الزكاة على من؟ عليه والله على هو.
1: با تسمع الإجابة. با
8: السؤال اللي بعده معلش سامحني شوية يا شيخ.
1: تفضل تفضل.
8: با يا شيخ توا لو أني بعت جنان بالكامل، يعني مثلا لما طاب الحب أنا بعته وقلت له أخر وكذا بعته بفلوس يعني، ولا الزكاة على من؟
1: يعني بعد ما ولا واتي للعصر بعته.
8: ايوه يعني الحب طاب.
1: الحب طاب.
8: بعد ما يعني تمام يعني جاهز للجني انا بعته بالكامل. هو بدون ما نخطه يعني، وقلت له اخرطه وكذا وغيره وخذيت منه فلوس يعني.
1: انت بعت الغله ولا بعت الجنان كله؟
8: الغلة يا شيخ الغلة.
1: بعت الغلة بس بإذن الله تعالى. باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: طيب يا شيخ بالله آخر سؤال.
1: إيه تفضل.
8: بالله تو النصاب بالنصاب ونبي الإعطاء، هل يعطى من الحب ولا من الزيت؟
1: تب النصاب
8: النصاب وبعدين
1: والزكاة من ماذا؟
8: لما تعطي الفقير تعطيه حب ولا تعطيه زيت؟
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
8: الله يبارك فيك وجزاك الله خير.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك في الجميع. أبدأ بسؤال الأخ رمضان لأن فيه تفصيلات كثيرة. قال الزيتون فيه خلاف، فيه خلاف، ولكن مذهب المالكية والأحناف وقول في الشافعي ورواية في الإمام أحمد ومجموعة من الفقهاء يقولون بأنه فيه الزكاة، وهذا هو القول الأرجح، لأن الباري عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، والزيت الزيتون هذا من الأشياء التي تقتات وتدخر، يعني يقعد بالسنة طول السنة وأكثر من سنة وما يفسدش، ما يحتاجش لتلاجات ولا شيء معين في تخزينه، هذا معنى الادخار. ويقتات يعني يعيش عليه الناس في ظروف معينة يقدروا يعيشوا عليه فترة، وبالتالي يعني أشبه كل ما تجب فيه الزكاة. وبالتالي هذا السؤال الأول إن هذا ما نبيش نقول شبه إجماع ولكن قريب من الإجماع، هو الحنفية والمالكية وقول في الشافعية ورواية عند الحنابلة، هم الأحناف بروحهم ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية الآن، وعندك الربع الأخير يشتركوا فيه ثلاثة، المالكية كلهم حسب علمي يقولوا واجبة فيه، والأحناف قول، والحنابلة عندهم فيه رواية. إذن معظم الفقهاء الأربعة يقولوا بوجوب الزكاة في الزيتون، من الدليل هذا وآتوا حقه يوم حصاده، ومسألة أنه هو يقتات ويدخر، هذا الأول. السؤال الثاني، المصروفات كلها غير محسوبة، جبت عمال يلقطوه بالحصة ولا بالعادي، صرفت عليه دواء، جبت لمية كذا، غير تفرق قصة لمية بروحها، هذه هي اللي تفرق. إذا كان جبت لمية يعني ما حصلتش بمية تمطر وما زقيتاش إلا بالبوطيات ولا بالبير ولا غيره، هذا تبدأ زكاتك نصف العشر. وإذا كان بالمية المتاع المطر زكاتك العشر كاملا. غير هذا من المصروفات لا يعتد به، لأن قال كل المصروفات الأخرى هي لتنمية الزيتون وليس لإنتاجه. تقول المية هذه باش يصير الزيتون أصلا، باش الزيتون تطلع الحب لابد من المية، فطريقة جلبها يأثر على الكمية. لكن بقية المصروفات كلها لتكتير الغلة وليس لإيجاد الغلة. تبي تدير زبل حشاكم، تبي تجيب لها من يشذبها، تبي تبخها بدواء، تبي تدير لها أي حاجة، المقصود ليس إيجاد الغلة وإنما تكثيرها، وتكثيرها من النماء فما يأثرش عليك في الزكاة النصف العشر ولا العشر. اللي أثر زي ما قلنا هو المية فقط، وبالتالي المصروفات كلها غير محسوبة. صرفت عليه 50,000 وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. صرفت عليه جنيه وطلعوا لك 10,000 لتر، بتزكي على 10,000 لتر. هذا القول، هذا المسألة هذه. قال لما نعطيه بالنصف الزكاة على من؟ الزكاة عليك أنت إلا لشرط، لو وجد الشرط يعمل به. لو اللي بيلقط قال لك بنلقط وانت اللي زكاتك عليه، الزكاة عليك أنت، تبدأ عليك أنت. أنت قلت له راه بتلقط النصف وبتزكي وبتعصر وبتزكي عليه اللي بتلقطه، قال لك باهي، تولي الزكاة واجب عليه هو. ما قالوا شيء، الأصل أنها على من جبيت له، وهي جبيت لك ولم تجب له، هو جاي عامل ياخذ في أجرة، لكن الجباية أو الحصد أو الجمع مجموعة لصاحب الشجر مش مجموعة للعامل. وبالتالي إذا كان هناك شرط بأن على العامل يعمل به، بأن على رب الشجر يعمل به، إذا لم يكن هناك شرط فالأصل أنها على رب الشجر. قال بعته بعد أن استقر الحب، أنت الآن بعته بعد الوجوب، والأصل أن الزكاة عليك إلا لشرط. أيضا هذه نفس المسألة الأولى، إذا وجد شرط يعمل به، المشتري يقول لك أراب نشري وما دخلنيش في الزكاة، أنت اللي بتزكي، أنت اللي بتزكي. أنت قلت للمشتري راني بنبيعك والزكاة عليك أنت، أنت بتتحملها، كان قال لك باهي هو اللي يتحملها. إذا لم يوجد شرط فالأصل على أنها من طابت وهي في ملكه، لما طابت عليه وهي عندك أنت مش وهي ملكه هو، مدام طابت وهي عندك أنت، أنت اللي تزكي مش عليه. إذن في هاتين المسألتين إذا وجد شرط يعمل به، الشرط قد يكون غالبا هو الشرط يكون لمخالفة الأصل وليس لموافقته، يعني الأصل أن الزكاة على صاحب الشجر، فلما بيكون شرط بيكون شرط منه هو ليلغي عن نفسي هذا الحق، يشرط على العامل ولا على المشتري. لكن لو العامل أو المشتري فالح وشرط عليه أنه هو يزكي باش بعدين ما يصيرش خصام، فعادي حتى إذا وافق الشرط الأصل يعمل بالشرط، إذا لم يوجد شرط فالأصل في المسألتين على أن الزكاة على ربي الشجر وليس على العامل أو المشتري. يب النصاب، النصاب خمسة أوسق اللي هم 40 كيلة، إذا اجتمع من الحب 40 كيلة فأكثر فتزكي، إذا أقل من 40 كيلة لا تزكي. فالعبرة بالنصاب بالحب وليس بالزيت، بمعنى أني مثلا زيتوني شاعت وعطشان عندي 41 كيلة، طلعوا لي 100 لترة قولوا لي زكي العشر ولا نصف العشر، بينما تاني عنده 35 كيلة 35 كيلة ولكن زيتون متاع شارب طلع له مثلا 120 لترة، تولي كيلات أقل طلع له أكثر زيت، قولوا له لا زكاة عليك لأن حبك أقل من النصاب. قلنا النصاب 40 كيلة وهذا عنده 35، فلا ينظر إلى كثرة الزيت وقلته، اللي أقل من 40 كيلة نقولوا له لا تزكي ولو كان ما خرج من الزيت كثيرا، واللي فات 40 كيلة يزكي ولو أخرج لترا واحدا، هو بعيد لكن نقولوا إن شاء الله عصر 40 كيلة أو أكثر ما طلعلاش إلا لترة واحدة، نقولوا له طلع عشرها ولا نصف عشرها على حسب طريقة السقي. إذن النصاب بالحب ولكن الإخراج يكون من الزيت وليس من الحب، حتى قالوا إذا كان الزيت الحب لا يخرج زيتا يطلع القيمة ولا الثمن، فما تطلعش حب، ما تطلعش حب. إحنا الزيت في ليبيا كله ينعصر أو أغلبه حسب علمي إنه ينعصر، وبالتالي حتى لو كليته ولا بعته حب بتخرصه قداش يطلع زيت وتطلع زكاتك زيت، ما تطلعش زكاتك حب. هذه الأسئلة أو الإجابة عن أسئلة السيد رمضان، تقريبا 5 أسئلة هو أو 6 أسئلة، أخي 6 أسئلة كلها متعلقة بزكاة الزيتون. سيد عبد الله قال ولدي توفي من سنة وكان دافع عربون 100,000 دينار لأرض، فلما توفي الابن ولم يتم بيع الأرض رد الشخص الأموال للورثة، رد 100,000، ولكنه عندما رد قالهم والله 40,000 هذا صدقة مني للأيتام ما تخششهم مش في التركة، وال60,000 خششهم في التركة، فهل يعتد بقوله أو لا يعتد بقوله؟ لا يعتد بقوله، هم مش ملكك أنت باش تفصل شن تدير وشن ما تديرش، عند المالكية العربون لا يملك، إذا لم ينتهي البيع فالعربون يجب رده وإلا يكون من قبيل أكل أموال الناس بالباطل. أنت بتاخذ 100,000 علي أساس، أرض قاعدة عندك علي أساس بتاخذ 100,000، فيجب ردها، مدام يجب ردها فهي ليست مملوكة لك وإنما مملوكة لصاحبها اللي هو الذي توفي المورث، وبالتالي 100,000 هذه كلها ميراث، لا يملك هو أن أنت أعطي من رزقك وقول اللي تبيه، أعطيهم 40,000 من رزقك وقول نبيهم للأولاد مش ميراث، نقولوا لك ماشي الحال، لكن رزق الراجل تقول والله هذه أعطيها ميراث وهذه صدقة وهذه وصية، هذا مش رزقك، وبالتالي 100,000 توزع على الورثة بالكامل. المرأة قالت والله نتنازل لكم مقابل أن تنازلوا لي على الحوش مقابل أن نعطيكم الفلوس، هذا من قبيل تغيير حدود الله، الباري عز وجل قال فإن لم يكن له ولد قال وورثه أبواه فلأمه الثلث، كان ما عندهش أولاد، فإن كان له أولاد فلأمه السدس، أبوه الآن مع وجود الفرع الوارث له السدس، فالثلث هذا بيأخذوه الأب والأم تبي ولا تحبي ولا تكرهي، وكان كم نعطيهم قرش واحد، هذا تغيير لحدود الله، تلقين الله عز وجل به. ولا يكون وجود اليتامى للمورث سببا في تغيير حدود الله. مش مادام عنده يتامى ناكلوا رزق، ناكلوا رزق الأب والأم، إن شاء الله أبوه هم مليارديرية، إن شاء الله عندهم 10 مليار، 10 مليار، والتلت هذا متاع الولد 65 جنيه، نار 65 جنيه يعطيهم للأب والأم مادام يبوهم كان هم سامحوا، هذه كمسألة أخرى. فمسألة عند يتامى ولا أبوه هم عندهم، هذه لا تأثير لها في حكم الله عز وجل. لما يقول فلأمي التلت ولا السدس ولا لكم نصف ما ترك أزواجكم ولا لهن الربع مما تركتم، ما قالش فقير ولا غني ولا عنده ولا ما عنداش ولا ساكن ولا مساكن ولا هلبة ولا شوية ولا لا لا، قال أعطيه الربع، أعطيه الربع. كان صاحب الربع اللي بياخذ غنيا أو فقيرا ما تفرقش، اللي بيعطي غني أو فقير ما تفرقش، عنده يتام ولا ما عنداش يتام ما تفرقش. وبالتالي الحكم مبدئيا إن 100,000 هذو كلهم يخشوا للميراث، ولا حق للزوجة في أن هي تقولهم ما نوزعش 100,000 إلا لما تتنازلوا لي. وحق الأب والأم المتوفى، لأن الأب والأم لا يسقطون من الميراث بحال، عندنا 6 لا يسقطون من الميراث بحال مهما كثر الورثة اللي هم الأب والأم، وأقل ما يأخذونه السدس. السدس الأم بين الثلث والسدس، وهني بتاخذ السدس لأن ليه فرع وارث، قال لما قال المال هذا لأبناء معناه عنده فرع وارث، معناه أمه بتاخذ السدس. الأب الآن شوفوا تفرق، مرات يأخذ السدس وزيادة إذا كان ظنوا تبنويت، بس مرات يأخذ زيادة، وإذا كان ظنوا تذكور وإناث يأخذ السدس بدون زيادة، ظنوة المتوفى يأخذ السدس بدون زيادة. فالآن 100,000 توزع على الجميع، ولا حق للزوجة في أن تبخس الأب والأم ولو قرشا واحدا من تركة ابنهما. اتصال، عندنا نستقبل اتصال من السيد رمضان.
9: ايوه شيخ، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: انا اللي اتصل توه من شوية، عندي نقطة اخيرة بالله سامحني يا شيخ.
1: انت عزيتونه.
9: ايه ما فهمتهاش، بس شوية بس.
1: با تفضل.
9: يا شيخ توه ليه لما ليه مثلا اجني مثلا يعني نحصل مثلا 1000 لترة مثلا.
1: با.
9: هذا يزكي عليها كلها 1000 لترة ولا نحول اللي نعطيه للمصر للمعصرة.
1: با تسمع الإجابة. انت توا
9: يعني معناها الزكاة في الجملة والله بعد نحول المصاريف.
1: ايوه بقى تسمع، انا جاوبت لكن الإجابة باختصار. تسمع الإجابة
9: الله يبارك فيك يا شيخ.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن هو شوية مبدئيا مبدئيا هو أخذ يا سيد رمضان.
9: ايوه يا شيخ.
1: هو أخذ منك فلوس ولا أخذ منك زيت؟
9: والله يعني أنا والله نبي مثل على الاثنين، لأن انت معرض لهذه وهذه.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله.
9: الله يبارك فيك. الله يبارك.
1: ماشي ماشي. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحيه ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار ال والدعاء، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية. نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، 092-092-16-0، وعبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. الأخت أمال، السلام عليكم.
1: السلام.
0: تفضل أخت أمال.
1: أيوة شيخ،
0: تفضي. أيوة تفضي أخت أمال.
1: الشيخ بالله يمد يعني تشتيبها بحيث تشرح لي يعني كيف يعني أولاد العم يكفي عنهم ولا لا.
0: شنو هو؟
1: هي عندي أخوات، أخويا شقيقي، بعدين أنا عمي توفى، أبويا رجع مرت أخوه، جابلها ثلاث أولاد وبنتين. وعمي ثلاث أولاد وبنتين. لما توفى عمي توفت مرت أبويا وأمي، يبوا يدفعوا مرته يعني مرته وأولاد عمي في حفظة أبويا.
0: يعني عمك عنده صغار وبعدين توفى،
1: عنده ثلاث أولاد وبنتين،
0: وأبوك كان عنده صغار.
1: أبوي عنده عشر بنات، عشر بنات مولد.
0: غير شوية، بوك لما تزوج مرت خوه المتوفى كان عنده زوجة وصغار ولا ما عنداش؟
1: لا، هي مرتي الأولى عندها ثلاثة أولاد وبنتين، لما أبوي ردها جابلها ثلاثة أولاد وبنتين.
0: غير شوية ما تلخبطينيش، بوك لما عمك توفى بوك متزوج ولا مش متزوج؟
1: ايه، امي عندها 10 بنات وولد.
0: 10 بنات وولد ما شاء الله.
1: ولد ايه،
0: وجاب من الثانية زوج ولاد وبنته.
1: ولاد وبنتي.
0: يعني تحكي انت ولاد المرأة الاولى يورثوا في بوك ولا لا من زوجها الاول؟
1: ايه.
0: اللي هم اولاد خو بوك.
1: أولاد أخوه.
0: لا ما يورتوش، ما ليهمش علاقة ببوك لا من قريب لا من بعيد. هو عمهم، بوك عمهم، والعم لا يرث منه ابن الأخ إلا إذا كان ما عنداش أولاد. وبوك ما شاء الله عنده هلبة
1: وثلاثة من الأخ.
0: إن شاء الله عنده ولد واحد من الأولى ولا من الجديدة، الولد الواحد يحجب أبناء العم اللي هم أولاد خوه. فالتركة متاع بوك لما توفى زوجته الثانية حية ولا متوفاة؟
1: لا، متوفية في الزوج، أمي مات بوك متوفية.
0: يعني لما مات بوك سوينا الزوج متوفيات. خلاص، أما التركة هذه ياخذوها أولاد بوك من الأولى ومن الثانية بس، أما أبناء الأخ فلا يرثون فيه شيئا. أخت أمان، إن شاء الله وصلتك الإجابة. سيد أبو بكر.
2: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كل سنة طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
2: أجمعين إن شاء الله. يا شيخ نبي نسألك بالله.
0: تفضل.
2: أنا صمت يوم الوقفة يوم عرفة، وعندي دين من رمضان يوم واحد. يجوز ربطهم الزوج مع بعضهم؟
0: أنت ربطتهم ولا ما ربطتهمش؟
2: والله تبي الحق علينا نربط لكن ما ربطتهمش.
0: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: شكرا يا
0: ماشي، السلام عليكم. سيد صالح، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله شيخ، سنة طيبة إن شاء
0: الله. الله يبارك فيك، كل عام أنتم بخير.
3: في سؤال عندي يا شيخ، عندي صديق نبي نحول له حساب الأغراض الشخصية. وطبعا من غير مقابل، يعني بيبيع بعدين الحسابات بتاعه ويرجع لي المبلغ بتاعي كاش طبعا.
0: وانت بتعطيه كاش ولا بتعطيه حوالة؟
3: لا، من حوالة تحويل
0: باش يرد لك هو كاش.
3: ايوه بالضبط، بتدي لي كاش.
0: لا لا لا، حرام، الزوز حرام. هدايا اللي تدير فيه ربا صريح، انك انت تعطيه بالحوالة وتطلب عليه انه يرد لك كاش، هذا رد باحسن صفة مع الشرط، وهذا سلف جرى نفعا باتفاق الفقهاء، وهو ربا. هذه أولا. باي. تاني حاجة، أصلا البطاقة الآن قاعدين متوقفين فيها، لقلنا ديروها لما تديروهاش، ولا يجوز لشخص أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه. علاش؟ لأن المصرف قاعد ما ردش على دار الإفتاء، بعتولها دار الإفتاء، بعتولها قالوا لها أعطينا المعاملة باش نفتوا فيها، اتأخر فترة من الزمن، وبعدين بعت المعاملة واجتماع مجلس البحوث والإفتاء واعطوه ملاحظات عليها، قالوا له هذه عدلها باش نقوله حلال، وإلى الآن ما ردش علينا. عندك أنت
3: يعني ما فيش رد حتى
0: لا. لا، رد الرد الأولى، لكن الرد النهائية اللي على ضوها نقوله حلال ولا حرام ما زال. أنت تبي تقلد غير دار الإفتاء، هذيك مسألة راجع عليك أنت، لكن كان تبي رأي دار الإفتاء الآن لا تقدم عليها، مش لأنها حرام، لأن احنا مش عارفين الحكم، وما دام مش عارفين الحكم نتوقفوا لين نعرفوا كان وين حرام نسيبه بكل، وكان حلال نتوكلوا على ربي. وبالتالي الآن حتى لو اتضح بعدين حلال وصدر الدار الإفتاء فتوى أن حلال، رد بالك تدير هذه متاع تعطيه حوالة وتطلب منه نقدا، لأن هذا سلف جرى نفعا وهو محرم. تبي تديرها ديرها لله، أعطيه 13,000 ويرد لك 13,000 حوالة، ولا أعطيه 13,000 كاش ويرد لك كاش عادي، لكن تعطيه حوالة ولا بشيك ولا اللي هو وتطالبه أنه يرد لك نقدا، هذا سلف جرى نفعا بشرط، وهو محرم عند الجميع.
3: تمام يا شيخ، بارك
0: الله. ماشي ماشي ماشي. السلام. السيد علي، السلام عليكم.
4: عليكم السلام شيخ، يا
0: عاد الله يبارك فيك.
4: شيخ بما
0: يتسأل سؤالا
4: في سيارة الحبوب،
0: شنو هو؟
4: في سيارة جيب الحبوب،
0: سيارة حبوب؟
4: ايه، جيب الحبوب من الميناء
0: يبيعوا ولا شنو يعني؟
4: لا لا، سيارة تركنة الحبوب للمصانع.
0: سيارة توصل توصل في الحبوب للمصانع؟
4: ايه، توفر تجيب من الميناء للمصانع للأعلاف.
0: ايه تمام به،
4: ويطلقوا في الاحلاف وهذه المصانع وتشوفوها، وبعدها ياخذوا فيها شويه حبوب ولد فيهم باشياء، يعني فيها اكثر من شيء.
0: يعني انت تنقل في الحبوب من الميناء الى المصانع؟
4: لا، مش انا، مش انا، سيارة جيران ياكلوا فيها حبوب. انا ياخذ،
0: والله صوتك شوية مش واضح يا سيد علي، جيرانك هم اللي ينقلوا من الميناء إلى المصنع، وبعدين السيارة لما يفرغوها يفضل فيها شوية حبوب.
4: أنا أقول لك، أنت سألت المنزل من صاحب السيارة، قلت له خذ الإذن من صاحب المصنع اللي كان تاخذ في حاجة، فقال لي لا لا لا، يكون صفاها صفاها ما فيها شيء، لكن خمسة عشر من الشارع.
0: يعني انت سألت قلت له انت خيركم ما تكلموش على الحبوب اللي يفضلوا، قالك هذا امر عادي كل طعم. لا لا، جائزة، ما فيها شيء، ما فيها شيء بإذن الله تعالى. اذا كان هو فرغ السيارة، لا لا لا لا لا، هو لان مهما ينظفوا مهما يديروا بتقعد شوية أثار زي القزة والشرشور وكذا مهما يديروا. ما دام تقعد وهم متساهلين فيها، لأن هي الطن تنقولوا مثلا ترفع 4 طن ولا 5 طن، جت في الكيلو ولا زوز كيلو هذا ما يحسبوش فيه، وبالتالي ما دام يتسامحوا فيه حتى 5 كيلو حتى 10 كيلو ما دام يتسامحوا فيه فالأمر جائز، ما دام عفويا تب مش بالقصد هذاك، لأن ما عنده علاش هو يبي يخنب لك أنت. لو كان بيخلي لي للسعي متاعه نقوله لابد ما تدير الإجراءات أنك تصب الحمولة كاملة، لكن هو بتاخذه أنت، فغالبا هو مداير اللي عليه، وهذه بقايا يتساهل فيها فلا حرج بإذن الله تعالى. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيه تمرة طايحة كان بيأكلها، وقال لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة. يعني الأمور البسيطة هذه اللي بين الناس ما يحسبوش فيها شربة المية وشوية، هذا كله جائز لا حرج فيه بإذن الله تعالى. والدين والديك إن شاء الله. سيد عبد الله،
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كل سنة وانت طيب يا شيخ.
0: الله يبارك فيكم
5: على مجازاتكم وفي ميزان حسناتكم إن شاء الله يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين.
5: أنا عندي مجموعة تساؤلات إن شاء الله تكون بسيطة، ونفس الوقت نبي منك توجيه.
0: باي إن شاء الله خير يا رب. هاي
5: بارك الله فيك. أول شيء على ذكر الحملات، السؤال الأخ اللي قبلي، أنا أحيانا مثلا ناخذ في بضاعة لوالدي لوالدتي، طبعا هي متزوج وعايش في طرابلس، لكن والدي ووالدتي في جبل، فانا اخذ مثلا بضاعه بالبطاقه وكذا، لما هي الوالده لما بترد لي تقول تو نعطيهم لك كاش، انا بدي شنو حكمها يعني هيك من غير يعني ما فيش بيناتنا اي شروط وكذا، يعني تعطيني كاش وخلاص نعطيهم لك كاش وتاخذ بالبطاقه.
0: باي انت لما انت تشري بالبطاقه انت نقوله في بالك 90% بترد لك كاش، ولا 50% ولا 1%؟ ولا
5: والله على حق مرات لما ناخذ مثلا بضاعة مثلا 500 ولا 600 يعني حاجات مثلا زي الأدوية بتاعهم وكذا، تقول لي ان نعطيهم لك كاش مرات حاجات بسيطة.
0: يعني انت الغالب عليك ان بيردوا لك كاش ولا بيردوا لك بالحوالة؟
5: لا كاش، لا كاش، دائما كاش، لأن هي حتى الحوالة ما يعطوش
0: يحرقوا. تمام. يعني أنت لما شريت لهم شبه عندك يقين أنه بيردوا لك كاش؟
5: تمام.
0: تمام.
5: السؤال الأول. السؤال الثاني هو نبي نسأل، طبعا إحنا من الجبل وأنتم زي ما تعرفوا نحن مذهبنا مذهب الغبابي، فهو استفسار أو استفهام أنه علاش مثلا أثناء ذكر بعض الفتاوى أو المسائل الفقهية ما تذكروش في فقه الإباض، خاصة من لاحظت يعني بارك الله فيكم يعني تذكروا في بعض المدارس الفقهية أو المسائل الفقهية في بعض الشافعي والحنبلي والحنفي وغيرها، لأن يعني حتى في واحد من الشيوخ عندكم ما يحضرنيش تسمع أنه محضر رسالة ماجستير أو الدكتوراه في الفقه المقارن، وذاك فين حتى ضمن الفقه الإباضي. هذا يعني استفسار يعني في المسألة
0: هذه. أنا العبد لله رسالتي في الدكتوراه

0: ثمن فضل فعل السفر.
1: ما هو هو النيل، المقارنة مش في الواقع الليبي، المقارنة كانت بين كتابين، بين كتاب شرح النيل لأطفاش هذا وبين الشرح الكبير. طبعا أطفاش هذا من مدرسة، لأن حتى الإباضية مدارس، ما هيش مدرسة واحدة، يعني تقدر تقول زي المالكية والشافعية.
0: صحيح.
1: مثلا
0: نقول المشارقة والمغاربة،
1: أيوة، عندهم مدارس حتى هم. فلما لقيت في الكتاب، لقيت هو منتصر للقول، أو الفرقة متاعه هو زي ما تقول إنه يقولوا يقصروا، وعندهم أشياء تانية يعني غريبة كانت علي، يعني منها مثلا جواز التيمم على الهواء، باعتبار قال له جرم، بدليل إنه يقلع في حياش ويطيح فنخله وكذا، فقال هذا معناه لي جرم، لي جسم. فما أظنش حتى هذا اللي هني يقولوا به، ما نعرفش، لكن أنا ما أظنش، ما أعتقدش إنه يقولوا به،
0: لأن فيه تعمق وتوسع في بعض
1: المسائل. لكن على وني للأمانة ما يسألش عليها، لكن هذا لوني قلت راني مثلا على الأقل أهلنا في ليبيا ما يقصرش في صلاة المغرب. لكن على كل حال بإذن الله تعالى هذه التوصية اللي قلتها توصل للمسؤولين بإذن الله تعالى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. سامحني وعلي إطالة، بس آخر توجيه اللي هو صلاة الأطفال ما بين الصفوف. وإحنا غادي في الجبل اللي مأخوذ عليه وكذا، أن الأطفال دائما للخلف في الصفوف الخلفية، لكن هنايا في طرابلس وفي جامعة بجنبي وكذا، الأطفال يخلوا فيهم ما بين الصفوف وكذا، يخلوا فيهم حتى وراء الإمام مباشرة. إحنا في المذهب نسمى فيها السترة. يعني وراء الإمام لازم يسموا الصف اللي وراء الإمام بشرط أن يسموا بالسترة، لأن زي ما تقول يسروا على الإمام، لأن حتى سمح الله يصير له أي ضرر.
1: واضح سبب التسمية، واضح صار الاستخلاف مرد دار، صار أي حاجة يقدروا يديروا راي باي الأطفال هادو اللي وراء الإمام. بالضبط قداش عمرهم؟
0: لا أطفال متاع 10 سنين بالكثير، كان أكثر بأعدادي يعني.
1: باي باي تسمع الإجابة.
0: يعني أطفال يعني اللي يعني أنا كذا مرة سير مثلا حتى الصف الثاني أو الصف الثالث يقف جنبي يشوش علي، لين نكشخ عليه، نضطر نكشخ عليه يعني.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: تمام. وتوجيه الأخير، سمحني يا شيخ الإطالة وسمحني المستمعين، الإنسان التوه أو الكراسي أو هو أيهم أولى؟ هل الإنسان يصلي قاعدا يعني اللي ما يقدرش يصلي قائد يصلي قاعد، ولا يجيب كرسي وجامس؟ هذه النقطة. النقطة الثانية، توا في للأسف بدو كانوا قاعدين، لا يمثل زي كانوا قاعدين على البحر، مساند الكراسي هادو شباب صغار بصحتهم مديرين مساند، يجيب الصف الأول ويمدوا في رجليهم، يعني تقول عليهم حنين رجليهم، حقيقة شيء مؤسف ومقزز حتى للمنظر يعني. حقيقة في بعض الجوامع، في يوم تمشيت لجامعة من غير ذكر أسماء، دايرين صالون وراء الصف الإمام، صالون رسمي خادمينا
1: هذا. يعني تقصد اللي تبدو فيهم المسند لوطة ولا؟
0: نعم،
1: المسند اللي تبدو فيه لوطة يتكى عليه اللي بيقرأ
0: في اللي يطبقوا فيه بلاستيك، في البلاستيك
1: لا، في حتى اللي بالحديد، في تو اللي بالحديد. نعم. توا بالحديد والمسند دايرين زي الجلد هكي، يعني تابتات، يعني تابتات حتى تبي تنحيهم ما تقدرش، لان تقد الضوات وقصة مش عارف ريتهم ولا لا.
0: والله شيء مؤسف ومقزز يعني نخش بنصلي، حتى بنخش بناخذ مصحف من قدام مات برجليه ومتكي، وشباب صغار مش حتى كبار وكذا، يعني ما فيش يعني اي عذر.
1: بتسمع التعليق ان شاء الله.
0: تبي تتكي عندك في العرصه، في الحيط برا كعمز التالي، في للاسف ادبيات مسجد للاسف منهاره جدا اللي نشوف فيه. يعني
1: هذا
0: اللي نشوفه هنا في طرابلس الحقيقه
1: يعني. ان شاء الله ربي يهدي الجميع.
0: منكم توجيه، ويا ريت التوجيه هذا يخطو يمنجوا الشباب ويعرضوا زي ما يمنجوا في بعض الفتاوى
1: باذن
0: الله. يسامحونا على الاطاله ويسامحونا المستمعين.
1: الله يبارك فيك. بارك الله فيك. تقريبا نكتفي بهذا القدر. كان طريت بعدين السيد عمر قال كيف أحسب الثلث الأخيرة من الليل؟ تقسم الوقت.

0: من أذان المغرب إلى أذان الفجر. الآن بدون مثلا حسبة الدقائق، المغرب يدن 8 ومعها، نقولوا 8، والفجر يدن 4 ومعها، نقولوا 4، ولا نقولوا 4:30 باعتبار شوية هني وشوية هني، 4:30 عندك من 8 إلى 8 12، معناها 8 ساعات. هذو 8 ساعات بتقسمهم على 3، يطلعوا ساعتين، 3 ساعات إلا ربع تقريبا، 3 ساعات إلا ربع بتضيفهم على 8 وتضيف 3 ساعات وربع على 8 الأخيرات، هم اللي يطلعوا ثلث الليل الأخير. هيك هذه الحسبة، وهذه مرات تفرق بين الـ بين الـ بين الليل بين الشتاء وبين الصيف. شتاء الآن الليل قصير جدا، فيكون ثلث الليل قصير. الليل في الشتاء طويل جدا، فيكون ثلث الليل طويل، يكون ثلث الليل طويلا نوعا ما. هذه هي طريقة يعني كل يوم وحسبته، لكن انت ما تبي تخليها يعني لو تبي تتيقن 100% انك في ثلث الليل الاخير، بل في افضل الاوقات بعد الاذان الاول، من بعد الاذان الاول الى ما بعد الاذان الثاني، هذا افضل وقت. حتى قبل بربع ساعة نص ساعة، هذا كله داخل في ثلث الليل قطعا، في الصيف وفي الشتاء. كان تبيع بالدقيقة لأنك تقيم ثلث الليل كلها، يعني قلت لك الطريقة، تجيب آلة حاسبة وتحسب قداش يدن المغرب وقداش يدن الفجر وتقسم على 3، الناتج تزيد الأول على أذان المغرب ثم تزيد الثاني، تطلع لك 1:30 2:30 3، اللي هو على حسب كما قلت لك بالحسبة التي ذكرتها لك. سيد عبد الله يسأل عن ما معنى اعتزل النساء في المحيض. لا، ليس هذا، قال شد النبي صلى الله عليه وسلم، شد عليها أو لتشد عليها مئزرها ثم شأنك بأعلاها. أي شيء فيه تمتع بدون القبل جائز. طبعا الدبر هذا ممنوع لحائض ولا لغير حائض، أما القبل للحائض ممنوع. يعني مثلا إذا مدائرة استعداداتها لنزول الدم ولابس الملابس الداخلية، كل باقي الجسم أنت حر فيه، مما يجوز لك أن تستمتع به. السيد مصباح، السيد يونس، السيد يونس والسيد من هو؟ وسام، السيد يونس والسيد وسام، تكلموا على موضوع الساعة اللي هو التوطين. تكلم الله للتوطين، هذه الشيخ الصادق الغرياني اللي هو مفتي البلاد تكلم عليها من 10 سنين، والفيديو موجود، ابحث انت قول خطورة التوطين واكتب المفتي ولا الصادق الغرياني، يطلع لك من 10 سنين قايل الكلام هذا، مش من توا. الآن وقعت الفأس والرأس أو يكاد، بني ما نبيش لا للتوطين. هل يكون بقتل الناس، بقتل العمالة أو بضربها أو بأخذ أموالها؟ لا، هذا لا يجوز. دخلات الدولة، دخلات الدولة إما متعمدة وإما بتهاونها، فما تجيش بعد ذلك تظلمه أنت بقتله. رد بالك، الآن الدعوات لغدوة يبوا يديروها، أنا خايف منها صراحة، خايف منها، مش من ما نبيش لا للتوطين، لأن هذو الجموع لما يديروا تضمن إنه ما يفسدوش ما يحرقوش زي ما داروا جماعة الكرة، تضمن إنه ما يعتدوش على بعض الأفارقة ولا غير الأفارقة المهاجرين، ومعاش يفرقوا بين اللي خاش بورقيه واللي خاش بدون ورقيه. إذا كان تضمن نقول لك برات أو مرات نجي معاك أنا. وكان الحكاية ما تعرفش من المداير وكذا، وممكن يصير اعتداءات زي ما رينا في بعض المدن وبعض الأماكن. الله لا يحل الظلم، أفريقي ولا مش أفريقي، عندك لا للتوطين، عندك إجراءات معينة يدير فيها العالم كله، تعالى شده حطه في مركز احتجاز، خذ عليه فلوس ولا ما تبيش تاخذ فلوس، هذه قضيه ما تعنينيش هلبه، وان كان كل الدول تاخذ وتشده وتسفره لبلاده. اما قصه نطلع ونقعد ونقتلوا فيهم ولا نضربوا فيهم ولا نلزوا فيهم هيك وخلاص، تلزة من من من شارعك وتخليه يمشي للشارع الثاني، هذا ما درش شيء معناها. لأن رينا حقيقة يعني قريب وصلت للقتل إذا كان ما حصلش قتل. والله يوم القيامة لا ينفعك لا للتوطين لا غير لا للتوطين. يعني إني كل واحد خاش هجرة غير شرعية يباح لي في الشرع أنني نقتله؟ لا لا لا، لا يباح، ولا يباح حتى للدولة. خلاص أنت سكر حدودك من غادي، مش تقعد تاخذ في الفلوس وتجيب فيه وبعدين تقول لا طلعوا انتم وقتلوه. لا ما نقتلاش انا، ولا نضربه ولا نخنب منه ماله ولا ندير له عين. هذه مسؤولية الدولة، الدولة هي الذي. لكن الجموع هذه لما تطلع كان مضبوطة وكذا، ديما مع التعبير السلمي اطلع وطالب بحقك ووقف وقول عادي. لكن اللي نشوفه فيه ما فيش ناس يطلعوا حتى لمطلب مشروع إلا لما يفسدوا، هذا اللي رناه قبل يعني، إلا ما نذر حقيقة، إلا ما نذر. فإذا كان لا للتوطين من ناحية الشرعية لولي الأمر أن يحسم، يعني هو صحيح الأرض لله وكذا، لكن جعل لنا ملكا، يعني ني الأرض كلها لله، لكن بيتي اللي شاري بفلوسي وتعبي ما يجيش واحد تاني يخش يقول لي والله اني منسكن فيه الأرض أرض الله، ولا الأرض أرض الله ولكن أعطاني حق تملكها وكونها خاصة بي، وبالتالي نقول لك اطلع من حوشي. كذلك البلدان، مسألة أنها بتقول لا والله الأرض لله وخليهم كلهم يخشوا وما دي لاش حدود وكذا، هذه أظن أن مسألة تجاوزها الزمن. إن كانت تجوز في الوقت الأول فلا تجوز في هذا الوقت، لأن بعدين الدولة ما عادش تقدر تخدم على مواطنيها بهذا المعنى. كان كلها بتجي تنقص في ليبيا، واني برا في ليبيا بالبلاش ونعطوه ونديروا لك رقم وطني ونصرفوا لك، الليبيين حيموتوا. بالتالي من ناحية الشرعية للدولة أن تفعل هذا الأمر. الدولة والله قداش تبي مثلا أني بما لا يضرني ولا يضر شعبي نبو نص مليون، هي اللي تضبط النص مليون اللي يخشوا، وهل هم من أهل الكفاءات ولا مش من أهل الكفاءات. لأن للأسف إحنا في ليبيا نتشرطوا ساسي ويتشرط، ترى طلع العمالة كلها توا في يوم واحد في ليبيا، والله حتى الخبزة ما عاد لاقين واكلينها، ولا تلقى حوش ينبني ولا تلقى سيارة تتصلح إلا ما ندر. لأن إحنا نحسب وروحنا شعب الله المختار، نبو ناخذ فلوس من الدولة ونبو نسافر ونبو نعالجه. من اللي تلقى عامل يخدم لك زليز توا الآن ليبي، ولا يخدم لك بلوك، ولا يصب لك حوش، ولا يعني ما يجيش حتى واحد في 10,000. باش نقول لك من اللي يلم في القمامة الآن، تعال طلع الفارقة كلهم وتوا كان ما تلقاش لك ناس خشت حتى للحوش، خذ من اللي تبيه. فكونك انت تجيب أجانب هذا حتم على كل بلاد في العالم، ما فيش بلاد ما عندهاش أجانب أبدا، حتى أمريكا هي أقوى دولة في العالم وكذا. لكن أنا نعرف من نجيب، أنا ناقصيني أطباء نبي نخشش لأطباء بس، ناقصيني مثلا العمالة متاع القمامة قداش أنا نبي 20,000 نبي 30,000، ما خششش 3,000,000 باش يخدموا لي خدمة 20,000 لأن بيضروني. وبالتالي الدولة هي التي ينبغي الضغط على الدولة باش، لأن راهو قصة التوطين هذه ضغط عالمي، ضغط عالمي من دول معينة تبي تغير التركيبة السكانية في ليبيا وبتدير مشاكل معينة. لكن اللي جابها الضغط هي الدولة مش الناس، الناس يضغطوا على الدولة باش الدولة يعني تتكفل بواجباتها. ماشي الحال، انت بخلي لي البلاد مفتوحة واللي يبي يخش يخش وكذا، انت وينك كذا، ولا نضغط عليك، احنا كشعب نضغط عليك نطالبوا بحبس الناس اللي تزور في الارقام الوطنيه. الان تكلموا على لا للتوطين، لكن ما تكلموش على اللي يزوروا في الارقام الوطنيه، وهذيك مصيبه اكثر من هذه. هم الزوز مصايب، لكن هذيك بيقاسمك في رزقك في النهايه. هذا انت تبيه، ويوم ما تبيش تقدر تطلعه، لكن لما يبدا ليبي كيف تبي تطلعه؟ وبالتالي الموضوع خطير ويحتاج إلى حكمة، مش بالعفار. كون لا للتوطين، احني مع لا للتوطين، لكن الطريقة كيف، هذا اللي يفرق. احني نبوها بالقانون، ونبوها الدولة، ونبوها كذا، وانت تبيها اللي تلقاه تعالى، قلت له اللي تلقاه تعالى لزة، واللي تلقاه اخنب منه باش هم يقلقوا ويروحوا، هذا ما يجوزش، وبخاصة للناس اللي خاشين بتأشيرات. هذا الدولة اعطتها عقد أمان، ما يحق لكش أنت ما دام ما مصدرش منه ما يخالف هذا العقد، ما خنبش، ما قتلش، ما كذا، ما يحق لكش أنت لا تلز، لا تأخذ منه فلوس، لا تخم بلا غيره. فنحتاج من الدولة وقفة صريحة في هذا الأمر، وإن شاء الله يا رب تمشي غضوة المظاهرات هذه على خير، وما يصير شيء قتل، لأن تعرف لما يصير قتل وكذا، انت مش زي اللي يزيد الطين بلة، انت بتلخبطها تلخبيطها شينة. بعدين غضوة لو يموت واحد افريقي واحد بس، حتكون المصايب على ليبيا جملة وليس فرادة. اطلع والظاهر واضغط على الحكومة بمطالب مشروعة، لا تؤذي أحدا، لا تفسد شيئا للدولة، لا تحرق شيئا، لا تقفل طريقا على المارة ولا غيره. هيك احنا معاك، أما غير هيك وإن شاء الله يخيبوا الظن ويكونوا بالطريقة هذه اللي نبوه. احنا خايفين من هذه الدعوات أن تصير فيها ما يكون ضرره أكبر من نفعه بكثير. أما غير كان الناس كي حضارية ومشوا قدام الأمم المتحدة ولا المفوضية ولا اللي هي، وقاموا لافتات واعترضوا بدون أي منغصات، يا ريتها والله. أما الهرج والمرج، هذا هو اللي خايفين منه، وهذا شيء، ولا للتوطين شيء تاني، احنا معاها لا للتوطين. وتكلم الدار الإفتاء أكثر من مرة على قصة تزوير الأرقام الوطنية، وأن هؤلاء يجب أن يحاسب، ويجب أن يشد على أيديهم، وما دام هو بيدخل ليبيين تمنع أنه هو يكون ليبي أصلا، وديرها مواطن درجة تانية ولا تالتة. لكن هذا الدولة ما تديرش فيه، وبتجي أنت بعدا تضرب الأفارقة وتقتل الأفارقة وتزر الأفارقة وتؤذي الأفارقة. هذا زي ما قلنا، راهو المنظمات الحقوقية مش حتصيبك بعدين، راه تعال وقف وارفع اللافتات، وقف حتى شهرين والله ما عندهم ما يقولوا عليك كلمة، لكن الطق في واحد منهم يطلعوا لك بعدين حقوق الإنسان، ويطلعوا لك الدنيا كلها، ويديروا لك مشاكل ليبيا الآن مش ناقصتها، وحيقعدوا لما انت تضرب ولا تقتل منهم، حيقعدوا حيزيدوا ويصير أحرف من اللي تبيه، ويديروا عليك عقوبات تانية. فما تكونش انت زي ما يقولوا المصريين الدبة اللي قتلت صاحبها، لقيت دبانة تزنزل عليه وهو راقد، خدت بلوكة وتبي تقتل دبانة، فشخت راس صاحبها. هي حتى لو ماتت الدبانة التصرف غلط، فما بالك احنا متأكدين ان اذا قتلوا صار حالات قتل، حيزيدوا أضعاف مضاعفة، والحكومة اللي كانت تساير في 5% تبدأ تساير 70%، واللي كانت متقاعسة 90% حتولي متقاعسة 3000%. وبعدين انت عيط وقولوا معاش حيعدل عليك حد، ولا مازال تقدر توقف أصلا. وبالتالي الحكمة كويسة، الحكمة في هذا الموضوع كويسة، نحن مع الغاية، ولكن الوسيلة ينبغي أن تكون بالطريقة التي تنفع ولا تضر. هذا إجابة السيد يونس، وتقريبا تقريبا هيك هادو كملناهم. السيد عبد الله قال احيانا ناخذ في بضاعه بالبطاقه ونشري لبوي واهلي في الجبل، ولما نعطيهم يعطوني كاش. لما سالته قلت له انت شني عارف بترد؟ قال لي والله عارف بالرد كاش، لان هم حتى التحويل ما يعرفوش يحولوا. أني أرى أن هذا ربا. لماذا؟ لأنك أنت الآن أعطيت، وفي زمن بين الإعطاء وبين الرد، وسترد بأحسن بواقع الحال. إن إحنا عندنا قاعدة شرعية يقولوا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأني سألته وقال لي متيقن أو شبه متيقن أن بيردوا لي كاش نقدا. إذا أنت هنيك أنا قلت لهم بنسلفكم بالبطاقة وردوا لي نقدا، وهذا سلف جر نفعا لا جدال فيه إذا كان بشرط. الآن ما فيش شرط، ولكن واقع الحال والعرف يفيد أنه يعلم أنه سيرد نقدا. في هذه الحالة ما أراه والله أعلم أن هذا ربا لا يجوز. باشن الحل أنك تأخذ النقد قبل، يوم تمشي تقول لهم والله احنا سألت وقالوا لي هكي، وزيدوا أسألوا أنتم، وكان قالوا لكم ما فيها شيء، بعدين الذي أفتى يتحمل، وكان قالوا لكم ربيع، يقول هاي أمي يعطيني 1000 جنيه تحت الحساب، ولما نشري لك بالبطاقة نخصمه. شريت لك مرة 200 نخصمه 200، شريت لك 70 نخصمه 70، ونديروا حتى وريقة باش نوثقوا الحقوق. ما تقولش لا والله أنا نقول لأمي هكي ونتحشم، لا ما تحشمش من ربا. أو تبرع تبرعا، أعطيها 200 وما تدورهاش. أني هيك مداير أمي لما تبي حاجة تجيب لي نقد، وكان شريت لها بأزيد مما احتاجت نقولها خلاص اللي شريتها ما تدوريش. هذا إذا كان مش من الأول نبي نجيب بالبلاش. لا قلت لي لا لا غير خذ 200 جنيه وجيب لي 1 2 3 4. شريت ب220 230، لما تقول لي خذ 30 زايدات نقول لا لا ما نبيهمش. ما الفرق بين الحالتين؟ ما الفرق انني نخلص بالبطاقة وناخذ نقدا بعد زمن حرام، ولما ناخذ النقد ونخلص بالبطاقة جايز؟ لان هذيك هي اللي سلفت الاولى، سلفت النقد وهو افضل. ولا مانع شرعا من ان الرد الاقل، هذا جايز. أني نعطيك نقدا ونقول لك رد لي بشيك هذا تبرع مني، لكن نعطيك الأقل ونشرط عليك بلسان العرف ولا بلسان الشرط أن ترد لي الأكثر، هذا ربا وسلف جر نفعا. هذا الفرق بين الحالتين. أو الحالة الثالثة كانت تتحشم تقول يا أمي إني معاش تردوا لي نقدا، حتى مثلا إذا تحشم تقول أعطيني نيه قبل، ولا مرات ما يتوفرش عندها النقد، ولا تقول أنت بتدين لي برامج، قولها بقى خلاص يمي 500 جنيه شوفي أي حد يبيهم ويعرف يحول، وأعطيه 500 جنيه ويحول لي المبلغ. أعطيها رقمك الآيبان ولا العادي، أخوك ولا أي شخص آخر، أعطيه 500 جنيه وحيفرح بهم هو، ويحول لك هو 500 جنيه حوالة. تعطي الرقم متاعك ولا الآيبان ويحول لك. بهذه الطريقة لا تتحشم مع أمك ولا تقع في ربا. هذا ما أراه والله أعلم، لأن سمعت أن بعض المشايخ قال جايز، لكن ما نعرفش مني. فإذا كان في شخص قال هيك ولا عادي وتبي تبع هو ولا بتقلد هو، هذه كمسألة راجع عليك. لكن أنا أرى والله أعلم حتى بعد ما سمعت القول متاعه أن هذه ربا، أنك تخلص بالبطاقة وتعرف قطعا أنك سترد نقدا. تو كان ما تعرفش عادي، كان صاحبك قلت له رانيني بنشري لك بالبطاقة ورد لي حوالة، قال لك باهي وشريت له بالحوالة، بعدين قال لك برد لك نقدا عادي معلش، لأن هذا تبرع منا. والرد بأزيد صفة جائز شرعا ولا يعتبر من قبيل الربا، اللي هو كله سلف جر نفعا فهو ربا، هذا حديث وإن كان ليس صحيحا، ولكن الأمة أجمعت على الأخذ به، أي سلف يجر نفعا أو أي قرض يجر نفعا فهو ربا. الآن أنا لما سلفت 500 بالبطاقة ونعرف أنه بيرد لي 500 نقدا، هذا سلف جر نفعا. أمتى ما يكون سلف جر نفعا؟ كان قلت له بنخلصك بالبطاقة ورد لي بالبطاقة، ولا رد لي حوالة وبعدين قال لي معليش يخوض نقدا، هذا رد بأحسن صفة وهو غير مشروط فيجوز. أما إذا كان مشروطا فلا يجوز والله أعلم. قال لماذا لا تذكرون الفقه الإباضي؟ الآن المسؤولين يسمعون الحلقة ويتابعون كل الحلقات والتعليقات، وبإذن الله تعالى صوتك يا سيد عبد الله قد وصل. اتكلم على صلاة الأطفال بين الصفوف ووراء الإمام، هو الأفضل أن يكون التالي، لكن أمتى؟ إذا ضمننا أنهم لا يزعجون. وهذا غالب الآن في مساجد في طرابلس وفي تاجورة يحطوا في طلبة القرآن التالي، ما يكملوش بهم حتى في الصف، وهذا خطأ. يعني يبدو مثلا الرجال صفين ونص هم يديرون الصف الرابع، النص اللي فيه الرجال يخلوه فاضي، وهذا على حديث أنس غلط، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فما خلاش اليتيم اللي هو الصبي وراه، لا مدام فيه وصح حتى في جنبه. فحتى احني نبو الأطفال إذا قلنا والله نخلوهم هم في الأخير والصف فيه متسع أن يخشوا في الصف ثم بعد ذلك يديروا الصف الأخير، هذا متى؟ إذا ضمننا أنه ما يشوشوش، لكن غالبا لا. تلاحظوا فيهم لما يبدوا مع بعضهم يبدوا يتعاركوا ويتضاربوا ويبصروا ويديروا، لكن لما يبدوا يجوب في جنب الرجال ما يديروش الكلام هذا. نستثنوا من ذلك الأربعة الخمسة اللي وراء الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن زي ما قال سترة، وفعلا غلط الإمام يبي من يسمي له، صار استخلاف، صارت أي حاجة، نبوا اللي وراء الإمام، هذو ناس عاقلين ويقدروا يرقعوا الصلاة ويقدروا يديروا حل المشاكل، ما نبوش صغار. أما يمين الإمام بهلبة ويسارة وفي الصف الثاني ولا الثالث، أنا أرى باش ما يشوشوش على الناس إن يكون بين كل زوز كبار نفر ولا نفرين من الصغار، نفر ولا نفرين من الصغار، هيك نضمن إنه ما يشوشوش. لكن لو بتحط وراء، وهذا نقول فيه عن تجربة يعني مش هيك حاجة خيالية، لما يحطوهم التالي تسمع في السجود هذا يضرب في هذا عنفقة، وهذا يصك في هذا، وهذا يدف في هذا، وهذا يضحك وهذا، لكن لما يجوا بين الرجال عادة يتحشموا، يخاف، يقولك يكشوا علي ولا يضربوني ولا يديروا لي ولا يديروا لي. والمسألة اجتهادية، ما يروا أهل المسجد قالوا لا ولا احنا بنحطوهم التالي حتى شوشوا، عادي ما فيش ما يمنع شرعا انه يكونوا التالي، ولا ما يمنع شرعا انه يتخللوا الصف، إلا زي ما قلنا ما دبينا اللي وراء الإمام بالضبط لا، لأنه هو اللي بيقيم الإمام وهو اللي بيراقب الإمام وهو اللي بيفتح الإمام وهو اللي بيستخلف إذا حصل استخلاف. معناه الآن أنا عمري قداش 51 عام ولا 52 عام، عمري ما رأت حالة استخلاف في حياتي، ولا حد من الجماعة قال صارت حالة استخلاف في المسجد، ما نعرفش هل هو حقيقة ولا الناس ما حتى اللي يصير لعذر يخاف يكمل الإمام، ولا ما نعرفش شنو صاير بالضبط. لكن في النهاية يهمنا إن اللي وراء الإمام حتى كان طاح الإمام ولا صاخ ولا صارت له مشكلة، زوز من الثلاثة يطلعوا واحد يكمل، المهم المنطقة هذه ماذا بينا تكون ديما محجوزة مش حتى لغير الأطفال، راهو حتى اللي ما يعرفش ولا كذا ماذا بينا ما يخدش المنطقة هذه. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما أفضل يصلي على الكرسي ولا يصلي على الأرض؟ إذا كان يقدر يقوم ببقية الأركان الصلاة على الأرض أفضل، لكن كان لما يصلي على الكرسي يأتي بأركان لا يستطيعها إذا جلس على الأرض، بعدين نقول له على الكرسي. وبالعكس إذا كان على الأرض يأتي بأركان لا يستطيع أن يأتي بها وهو على الكرسي، نقول له لا يجب لك على الأرض، يجب عليك أن تصلي على الأرض. لكن كان زي بعضهم على الأرض أفضل، لأن هكذا ورد عن ابن عمر كان يصلي متربعا وقال هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا ما عندهمش كراسي، لا عندهم كراسي، لكنه كان يصلي على الأرض، لكنه أفضلية وليس وجوبا. يعني اللي صلى على الكرسي وأتى بالأركان التي يستطيعها وهو جالس على الأرض أو أكثر، من قولوا لا الصادق باطل صحيحة، لكن قولوا للي قعمز على الأرض أجر أكثر. هذه هي المسألة. مسألة المساند والله قصة، والله يعني لما نشوف الإمام مالك في قصته مع عبد الرحمن بن مهدي قالهم هذا مبتدع، لأن نو حط كبوتة ولا جردة ولا اللي هو علوطة بس، قالهم شدوه حبسوه هذا. فقالوا لهذا عبد الرحمن بن مهدي وهو من علماء الحديث، قالهم ابن مهدي ولا مش ابن مهدي، هذا ابتداع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أرضاه، مع أنه هو نو حط فرملت لوطة، يعني ما دارش حاجة كبيرة، لكنه الإمام مالك أو لكن الإمام مالك رآه من الابتداع، قال كان بنفوته لهذا تو التانين حويجهم كلهم ينحوهم. فشوف حرص الإمام مالك على المساجد. انت تجي دي اللي في متابت وزي ما قال يبدو مادين رجليه وما تقول حنايات وكذا، والله أمر بغض النظر الآن راهو جايز ولا مش جايز، ما نقولكش حرامني، لكن في الحقيقة يعني في أول شيء واضح أنه هو تشبه فكرة خارج مجتمعنا بالكامل وما فيهاش أي فائدة حقيقية إلا مجرد التشبه. تبي تقرأ القرآن أولي الجامع كلها حيوط وعرس برا أقرأ. هل ثبت عندك أن النبي صلى الله عليه وسلم دار؟ تقول لا والله هذا أمر عادي وليس عبادة. إيه نكلم فيك من هذا الجهة، أمر عادي خليه زي ما إحنا كنا مدايرين طول عمرنا، عندنا الشيابين يقعمزوا على الحيوط ويقعمزوا على العرس والأمور طيبة، لماذا هذا الأمر وتقعد مادر رجليك جهة القبلة؟ بعض الناس يتحسس منها ويراها، أنا ما قلتش حرام، لكن فيها نوعا ما سوء أدب حقيقة، وخاصة إذا كان الناس ما يبوش. وبالتالي مسألة المساند هذه ومسألة مدان الرجلين هلبة هي وإن كانت من المباحات إلا أنا أرى أن الأولى تركها أو الأولى تركها. مش حرام عليك كما درتش مساند، ومش حرام عليك كما مدتش رجليك. تقول لا والله وأيضا مش حرام علي كان درت مساند، ومش حرام علي كان مدت رجلي. إيه لكن لما المجتمع يستقبح هذه الأشياء أو في غالبه يستقبح هذه الأشياء، أنت مطالب بالحفاظ عن عرضك، فضلا عن أن احنا عارفينك تدير فيها لأشياء معينة، مش لأن فعلا أنت مثلا تبي تمد رجليك ولا تبي تدير مسند وخلاص. وبالتالي مخالفة المجتمعات بالمباحات وبالآراء الفقهية هو مما لا يستحمده الفقهاء بل يقبحونه. ما قالوش حرام هو انك تاخذ بقول غير قول بلدك، لكن الحكمة والعقل والفقه انك تكون مع بلدك مش تكون ضد بلدك. مش الكلام هذا انت برا تو كان بتقول اني بنديرها بروحي في الحوش، قولك والله ان شاء الله تمد رجلك 10 متر مد ما يدور فيك حد، تقول بندير مسند في الحوش نقول قدير ما الله ما في واحد يكلمك. لكن جيت بتفرض رأيك أنت على الأغلبية اللي غير معتادين على هذا الأمر، أو تفرض رأيك الشرعي على الأغلبية اللي غير معتمدين قولك، هذا هو الإشكال اللي نتكلم عليه. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

وصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفر

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فلك منه ذكرى. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

انقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة. هذه الحلقة إعادة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر الموقع أو على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وأيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 1137 عمودي على النيل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم ونبدأ بهذا السؤال، بارك الله فيكم. يقول السؤال: أزمات القديمة متجددة ومتكررة وبدون حلول فعلية، فمن أزمة الوقود إلى قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة السياسية.

0: والأزمة السياسية كذلك على أشدها مع استمرار النهب في الاقتصاد والتهريب وغيرها. والبعثة الأممية تدير الفوضى وليست هناك معالجات حقيقية لكل ذلك، فبدلا من أن يتخلص المواطن من هذه الأزمات أو يحس بخفة وطأتها عليه نراها تتفاقم وتشتد في كل مرة. مثال ذلك أزمة الوقود، فقد تم في هذا العيد حسب تصريح مؤسسة النفط توزيع 11 مليون لتر من البنزين بدلا من 5 ملايين في العيد الماضي، ومع ذلك رأينا طوابير على محطات الوقود مد البصر. ومثال هذا، وهذا مثال واحد لتفاقم الأزمات. فما السبب يا ترى في تفاقم الأزمات في ليبيا على هذا النحو؟ نأمل من فضيلة الإمام المفتي التوجيه لبيان الحلول. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا وأهنيكم بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الطاعات ويغفر لنا ولكم وينصر أهل الحق والدين وأهل الجهاد في سبيل الله. آيات الجهاد في القرآن تتنوع إلى نوعين وإلى فئتين. الفئة الأولى آيات ترغب في الجهاد وتعد عليه بالأجر العظيم والمنازل العالية في الجنات، وهذا النوع من الآيات كان المسلمون في الصدر الأول يكتفون به ولا يحتاجون إلى أزيد منه. فمثلا عندما نزل قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال عمير ابن الحمام وكان في يده تمرات يأكلها، ألقاها من يده وقال: بخ بخ، إنها لحياة طويلة. أي إذا يعني بقي إلى أن أكمل التمرات فالحياة التي تحول بينه وبين الجنة طويلة. ترك وألقاها وأخذ سيفه وقاتل حتى قتل، لأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة رأي العين فلم يتردد. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الصف من هذا قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ترغيب. وذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. هذه آيات أمثالها تقتصر على الترغيب والوعد بالجنات والمساكن العالية في رضوان الله. وهناك فيها أخرى من آيات القرآن ونوع آخر يتوعد على ترك الجهاد بالعذاب الشديد ويأمر به أمرا قاطعا مما يجعله فرضا على المسلمين عندما تدعو إليه الحاجة. من ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال في الآية الأخرى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. الأمر عندما يقترن بالوعيد على تركه ينصرف إلى الفرض والوجوب دون خلاف. الأمر قد يحتمل الإذن وقد يحتمل الندب وقد يحتمل ويحتمل، لكن إذا اقترن بالوعيد على الترك فإنه يصير فرضا. إذن الجهاد في بعض الأحيان عندما تدعو الحاجة إليه هو فرض واجب في أعناق المسلمين عليهم أن يؤدوه ولا يجوز تركه. وآيات القرآن في هذا كثيرة. قال الله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. هؤلاء الكفرة الذين يعني توعدهم الله بهذا الوعيد هم كانوا في مكة، لكن الكفر اليوم الذين يقاتلون المسلمين في فلسطين وفي غزة يفعلون فعلهم، نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم. كم عقد من اتفاق مع هؤلاء الصهاين ومن خلفهم الأمريكان، وقف حرب وقف إطلاق النار وسطات، كم عقد شيء من هذا مع أهل غزة ومع أهل لبنان ومع أهل سوريا، فهل توقف شيء؟ الإبادة والقتل مستمرة إلى يومنا هذا وفي كل يوم مع الإصرار وسبق الترصد والتوعد، ولا أحد يفتح فمه ولا يتكلم بالحق من حكام المسلمين عامة ولا يضع الأمور في موضعها من حكام المسلمين عامة وممن أوجب الله تعالى عليهم البيان. هؤلاء فعلوا كما فعل الكفار من قبلهم، فقاتلوا أئمة الكفر لعلهم ينتهون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. هذا هو حالنا مع الكفر قديما وحديثا، والله أوجب علينا الجهاد وفرضه علينا فرض عين، مكلفون به عندما يغزو العدو بلاد المسلمين وعندما يأمرهم قائد المسلمين بالنفير. والآن للأسف من تفريط المسلمين منهم من هو ساكت وصامت صمت القبور، ومنهم من يمالئ العدو ويناصره ويتشفى في المؤمنين وفي المجاهدين، وعندما يعني يكون هناك مصاب من المجاهدين يصيب الكفر من المجاهدين بقتل أو باغتيال، يفرحون ويستبشرون ويتشمتون ويستهزئون بالمجاهدين ويسخرون منهم، ماذا يقدرون أن يصنعوا؟ ما هذه القوة؟ يعني هل يستطيع هؤلاء العزل أو هؤلاء الذين لا حول لهم ولا قوة، هذا إن أحسن الكلام، أن يقفوا أمام هذه القوة العاتية أمريكا بقضها وقضيدها والصهاينة وسلاحهم وما يملكون من المال ومن العتاد ومن الجبروت، يسخرون ويستخفون، بل منهم من يظهر الفرح بغلبة الكفرة ويشمت بالمسلمين ويتكلم بكلام لا يمكن أن يصدر من مسلم. هؤلاء هم إخوان الشياطين، وهؤلاء هم إخوان المنافقين، هم أمثالهم من قال الله تبارك وتعالى فيهم من قبل، قال الله تعالى في أمثالهم من قبل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وفي أمثالهم أيضا يقول الله تعالى: ترى الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. من يسخر بالمجاهدين ويستهزئ بهم ويفخر بانتصار رئيس الصهاينة وكبار المجرمين ويفخر بانتصارهم على المسلمين، هذا موقفه موقف الهادم للدين، المنكر لآيات الله التي وعد الله تعالى بها نصر المسلمين ووجوب القتال عليهم مهما كان يعني عدد الكافرين ومهما كانت عدتهم. هؤلاء لسان حالهم ينكر هذه الآيات ويرد على الله قوله. هؤلاء لا يجب الناس أو لا يجوز لأحد أن يلتفت إليهم ولا أن يعبأ بهم، وعلى أهل الجهاد ومن يناصرهم في الإعلام وفي الصفحات ألا يلتفتوا إلى ترهاتهم وإلى تفاهاتهم، فهؤلاء أعداء الله وإخوان الشياطين، وهؤلاء مجرمون يوالون الكفر على المسلمين، لا يبقى لهم شيء من الإيمان، الله تبارك وتعالى يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهؤلاء يجب على الناس ألا يلتفتوا إليهم ولا يتضايقوا من سبهم ومن شتمهم. الله تبارك وتعالى يقول لنبيه في سورة المزمل: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. تصور وتخيل عندما يقول مالك الملك، من له السلطان على الكون كله، يقول لأحد: ذرني، اتركه لي. يقول النبي: اتركه لي فأنا سأعمل به ما يشفي صدوركم. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. وآخر ما أريد أن أنبه عليه، عندما نعلم وبعد أن علمنا أن الجهاد من فرائض الإسلام ومن فرائض الدين، قد يقول قائل: الجهاد بالنفس أي لا أقدر عليه، والجهاد بالمال قد دفعت مرة والثانية والثالثة، وما يعني الآن تركت لأن كأنه محبط وكأنه يائس. أقول لهؤلاء وأمثالهم: ما دمت علمت أن الجهاد بالمال فرض وأنك لا تقدر على الجهاد بالنفس، ما دام الجهاد بالمال فرض فهذا الفرض لا يسقط بفعله مرة. مثل الصلاة، الصلاة فرض عليك، هل لما تصلي أمس ولا أول أمس اليوم تقول لي خلاص صليت أمس؟ ما دمت حيا فالصلاة فرض عليك، فالصلاة فرض عليك، ما دمت حيا فالجهاد فرض عليك، فعليك أن تدفع المال ما دمت حيا للمجاهدين. لا تقول لا دفعت كذا ومية وعشرة وألف ومليون وكذا ولا نبي يعني نتريح ولا نبي نتفسح ولا نمشي ندير طاعات أخرى. نقول لك هذا فرض مقدم على جميع الطاعات الأخرى والمستحبات والمندوبات. ما تقرب الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما يقول: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه. بارك الله فيك، نأتي إلى ما تفضلت به. هذه الأزمات التي ذكرتها هي هذه عينات، وإلا فالقائمة طويلة، وفي كل مرة تطل برأسها هي أشد وأقسى وأعنف مما قبل. فإذا أتينا مثلا على مشكلة الهجرة غير الشرعية، الهجرة غير الشرعية تكلمنا فيها في الماضي، وهناك وسائل معلومة ومعروفة الدول كلها تطبق فيها، وبلادنا أيضا فيها قوانين، لكن تحتاج لمن يطبق هذه القوانين، تحتاج للإرادة، تحتاج للمؤسسات التي يعنيها الأمر، في الوزارات المعنية، وزارة الداخلية ووزارة العمل والمخابرات والأمن الداخلي والمؤسسات الأخرى متعلقة بالهجرة، تحتاج إلى إرادة لتطبيق القوانين وتفعيلها. لو طبقنا القوانين لما وصلنا إلى هذه المرحلة المزرية الآن، ونحن في مفترق طرق مع هذه المشكلة التي يريد الأوروبيون والكفرة والملاحدة أن يخلقوا منها مشكلة مزمنة، يعني تزيد الأمر في ليبيا تزيده شرا على الشر الذي هو فيه، لا يريد ليبيا أن تقوم لها قائمة. الهجرة غير الشرعية علاجها كالآتي، وتكلمنا عليه في الماضي. أولا، ما يسمى المفوضية التابعة للأمم المتحدة، المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة للهجرة، هذه وجودها في ليبيا غير قانوني، هي مثل البعثة الأممية التي تفاقم علينا الأزمات، يجب طردها. لو كان هناك مسؤولون في الوزارات وفي الحكومة يتحملون المسؤولية من الآن، يتبعون الإجراءات القانونية، وعندهم مستشارين، عندهم مستشارون قانونيون، ويصيغون لهم ما يجب فعله لطرد هذه يعني المفوضية السامية. رقم واحد، لابد من التخلص منها، لأنها بالسكوت عنها عملت نفسها مقر في ليبيا وهو على خلاف القانون وما عندهاش فيه حق، وهي تصدر الآن وثائق باسمها وباسم الأمم المتحدة لحماية هؤلاء المهاجرين بصفة غير قانونية، لوجودهم في ليبيا غير قانوني، بدل أن تطبق عليهم القوانين ويلاحقوا ويعني توضع الأمور في نصابها. بدلا من ذلك هي عملت مقر لها وتعمل في وثيقة باسمها، وليبياتي ليرغب يجي إليها ويعمل الوثيقة هذه وتعمل بها حماية. هذا ظلم ومكر بليبيا، وعلى المسلمين على المسؤولين أن يتنبهوا إليه. نحن لسنا بدعا ولسنا وحدنا نواجه هذه المسألة، الأوروبيون أنفسهم عندهم قوانين يطبقونها، يحبسون ويعتقلون اللي يأتي بصورة غير شرعية، يبحث في أوراقه وبعدين يردوه ولا يتصرفوا معه. أنتم تنظروا تشبحوا في السعودية، لما واحد يبقى بالعمرة إلى الحج من غير تصريح يحولوا فيه إلى جهة تسمى الترحيل، واللي يتحول إلى الترحيل 3 أو 4 أيام ولا الأسبوع قبل يرحلوه يشبح ما يكرها في حياته، مش معسكرات ورز وفنادق ومش عارف شنو، يكرهوه في حياته. في تركيا نفس الأمر، هناك قوانين في ليبيا يجب تطبيقها على الهجرة غير الشرعية. والآن ما دام الأمر متفاقم ونحن لا شك محتاجون إلى كثير من هؤلاء المهاجرين في مزارعنا وفي متاجرنا وفي البناء وفي الصناعة إذا كان عندنا صناعة، وحتى في البيوت، يعني محتاجين لهذه كثير من هذه الأعداد. لو كانت هناك جهات مسؤولة وتتحمل المسؤولية في العام، وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي وغيرها، يديروا لجنة مشتركة تصدر وضع صيغة محددة في خلال 3 شهور، كل من عنده عامل لابد أن يقوم بتسجيله ويعملون بطاقة من هذه الجهة وزارة العمل والداخلية، حتى ما عندهاش جواز سفر، بطاقة تحمل صورته وفيها التعريف به مرحليا إلى أن تتم الإجراءات الخاصة به، ويبقى هذا الكفيل مسجل هو اللي يتحمل مسؤوليته وشهادات الصحية وما يترتب على ذلك من إجراءات يتطلبها قانون الهجرة. هذا هو الخطوة الأولى. لو كان هناك عندنا بالفعل وزارات هي تشتغل، مش وزارة تأخذ في ميزانيات وشغل الشغل إلا الصفقات والهم على القلب، ولا تكاد تجد إلا من رحم ربك من هو يحرك ساكنا. قل ما شئت، وزارات عندنا أكثر من 30 وزارة، أبدأ من الصحة، من وزارة الصحة، الانهيار الموجود الآن، هل ينوض الصبح وعنده وجع في ظهره ولا في بطنه ولا كذا، ما يلقاش من يشخصه، لا يمشي ياخذ سيارته ويمشي لتونس. لنصرف فيه يعني احنا على وزارة الصحة وحدها وأكثر من ميزانية تونس بأكملها، وكان الأولى أن أهل تونس هم يعالجوا عنا، مش احنا حتى التشخيص الأولي لا نجده. مستشفيات كبيرة وأورام ومش عارف شنو وكذا، وكلام جعجعة ولا طحن لها، مشاريع فاشلة لأن المتولين عليها غير أكفاء وغير مسؤولين وليست عندهم إرادة للإصلاح. مهمتهم جميعا للأسف إلا من رحم ربك الصفقات والسرقات والاشتغال بالأشياء الأخرى اللي هي ليست من اختصاصهم. تأتي للإسكان مثلا، البلد الوحيد في العالم الوحيد، يعني اذهب أينما شئت، التي لا تجد فيها مواصلات عامة. وزارة الإسكان انظر كيف كم تأخذ من ميزانيات، ووزيرها متمكن وفي الحكومة وكذا، ما فيش أي مشروع. حتى مطار لا نملكه، مطار طرابلس الدولي كم له سنة الآن يماطلون عليه، هناك جهات تمنع من فتحه ومن إتمامه، ما عندناش مطار. رئيس الحكومة نفسه لا يستطيع أن يطير من مطار معتيقة، ما عندناش مطار إلى حد الآن، وتقول عندنا وزارة إسكان. وقس على ذلك مؤسسات شبه منهارة لا تشتغل في عمل له بال، منها مسألة هذه الهجرة، هذه يجب أن تطبق فيها القوانين، مش الفوضى والغوغاء، وزي ما يضربوا الآن في البنادير ويوم الجمعة ونبوا نهجموا على يعني هاد المهاجرين وعلى هؤلاء الناس، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يفعله أهل ليبيا. يجب أن يكونوا على مستوى من الوعي ومن المسؤولية الناس عامة، هذا لا ينبغي أن يكون، لأن هذه فوضى، هذا قد يترتب عليه بعد ذلك مضار لا أول ولا آخر، لأن المجتمع الدولي متربص بكم، وما كان هو يتمناه سيفرضه عليكم بما تفعلونه من هذه الفوضى. الناس لا يأخذون حقوقهم بأيديهم، هناك قوانين، طالب الحكومة والوزارات أن تتحمل مسؤوليات وتطبق القوانين على هؤلاء الناس بصورة صحيحة، لا تخرج إلى الشوارع وتضرب الناس وتهاجموهم وتعملوا فوضى في البلد. هذا لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل. بعض الناس استغلوا يعني صورة في الماضي عام 2017 تكلمت عن الهجرة غير الشرعية ومثل هذا الكلام، طلبت الحكومة تتخذ إجراءات، الآن أعادوه ينشرونه ليستغلوه ويقولوا أو الشيخ المفتي موافقنا في هذه المظاهرات. أنا لا أقول بهذا، لم أقل به في الماضي ولا أقول به في المستقبل، بل يجب الرجوع إلى القوانين، تطبق القوانين على هؤلاء الناس مهاجرين، مش تحطهم في معسكرات، والميليشيات واللي عنده معسكر باثنين واللي عنده معسكر فيه 100 مهاجر فيه 200، لأنهم يكسبون من وراء رؤوسهم، أقل كسب هو فيما يتعلق بتمويلهم، يأخذوا على الرأس 100 دينار متى ويعطي 10 دينار ماكلة في النهار، يتاجرون في البشر. المشكلة في أنفسنا، علينا أن نعالج هذه الأمور بالقوانين ونضع حد لهذا التهاون في تهريب البشر وهذه المعسكرات وتجب هنا، ويجد المعتقل الذي يوضع في معتقل من هؤلاء الناس يحس أنه يعني في عقوبة، أنه يعيش تحت عقوبة، مش يحس أنه منعم ومكرم ومعسكر ومش عارف شنو. هذا هو بيبعت لي صاحبه اللي قاعد في النجر وفي تشاد يقول أرى أنت تعال حتى يشدوك، رأى أنت بنبحبح وبتاكل وبتشرب وخلاص. لابد يشعروا بأنه معاقب، مش يضيفوا يبقوا يتنافسون على فتح المعسكرات لهم. هذا هو الخلل الموجود فيما يتعلق بالهجرة. فيما يتعلق بمسألة الوقود، هذه مأساة. ليبيا تصدر النفط من عام يعني من الستينات، أول الستينات في القرن الماضي، الآن أكثر من 60 عام هي تصدر في النفط. التصريح اللي صدر من مؤسسة النفط في هذا الشهر أن دخل النفط لأن الأسعار عالية 4 مليون دولار مليار دولار مليار دينار في هذا الشهر أنفقته على الوقود اللي تستورده من الخارج في الصفقات المشبوهة. شوف تصور مليار دينار من الدخل الليبي نشرب به في البنزينة والنافتة اللي تهرب على أوسع أبوابها. هل يفعل هذا عاقل؟ المليار هذا للشهر واحد ويفتح لك أنت يعمل لك كم؟ يعمل لك محطة للتكرير تكرر فيها البنزينة والنافتة وتسد هذا الباب، باب السرقات اللي هو متهمة فيه جهات عديدة في مؤسسة النفط وخارج مؤسسة النفط. من يعمل هذا؟ من لا يعمل هذا إلا من يريد أن يخرب بيته ويهدمه على رأسه. مليار دينار دولار نشري به وقود والأزمات يعني الطوابير مدى البصر زي ما قلت في هذا العيد 11. قالت المؤسسة وفرنا 11 مليون لتر وفي العيد الماضي كان المطلوب 5 مليون فقط، أكثر من الضعف. أين ذهب هذا؟ هذا كله يذهب إلى التهريب، إلى جيوب اللصوص، إلى المجرمين. طيب هذا ما ليش علاج؟ ليه علاج؟ وين مكتب النائب العام؟ النائب العام ومكتبه يدوروا في واحد واخد 10,000 ولا 1,000 ولا أخطأ في تقرير إداري في يوم من الأيام، حتى بعد 40 عام قاعدين فاتحين له ملف وينادوا فيه من حين لآخر. لكن اللصوص اللي ياخذوا بالمليارات وقطاع الطرق اللي هربوا الآن أكثر من 5 مليون لتر في العيد هذا بس قبل العيد، وبعد العيد نفس الشيء العدد ما لا يقل عن 5 مليون. هؤلاء لا يلتفت إليهم أحد، هؤلاء ما ضبطوش منهم حتى جهة واحدة، ما عرفتهمش، مستحيل. لك هل تضبطوه؟ هل تعاقبوه المعاقبة الرادعة الزاجرة بحيث ياخذ درس ومعاش يرجع مرة تانية وتكون عبرة له ولغيره؟ لا، ما فعلتوش. لو فعلتوا هذا وعاملتوهم معاملة قطاع الطرق، هؤلاء مسلحون ينهبون المال بقوة السلاح. قطاع طرق يجب أن يعامل معاملة قطاع الطرق. هل تتكلم النائب العام والنيابة العامة على هؤلاء ولا المليارات اللي تصرف لولد حفتر بالعشرة مليار والعشرين والثلاثين مليار؟ هل حد يتكلم عليها؟ يبحث عن القضايا الصغيرة اللي هي تعد تافية. لا نستهين بشيء، الحرم كله حرم، الصحت كله صحت، لكن العجب أن عندك نائب عام ومكتب نائب عام هذا هو الذي يشجع الآن على استمرار هذا التهالك وهذا الانهيار في تهريب الوقود وغير الوقود. من 5 مليون لتر في العيد الماضي إلى 11 مليون في هذا العيد، والطوابير شبح العين. كيف هذا؟ ما تشبحوش فيهم، ما تعرفوهمش، ما زبطوش منهم حتى واحد، ما شددوش منهم حتى واحد. هذا منذر بالهلاك. النبي صلى الله عليه وسلم توعدنا على ذلك وقال إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هذول اللي ينهبوا بالمليارات ما فيش حد يلتفت إليهم ويخربون البلد وينهبونها لا يتركون شيء لا يلتفت إليهم أحد، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هذا هو العدل إذا أردتم أن ترجعوا الأمور إلى نصابها. مؤسسة النفط فيها فساد عريض من داخلها ومن خارجها، والحكومة تعلم ذلك وعليها أن تتخذ الإجراءات. إن كانوا يريدون الإصلاح فهم يعرفون طريقة، أما أن يبقى الأمر هكذا كل من يسرق يهرب بالمال ويفتح حساب في دبي. وين شركة البحر الأبيض المتوسط اللي افتحها بالقدارة ويحولوا لها الآن بمئات الملايين؟ هل هناك أحد يحاسبها أو يراقبها؟ أين تذهب هذه الأموال؟ أين شركة أركن؟ وأين شركة مش عارف إيه مؤسسة النفط في حد ذاتها حسب التقرير هذا المذكور يعني قريبا أخذت في عام 22 أكثر من 50 مليار لتطوير الحقول، والآن عليها التزامات 30 مليار، أكثر من 30 مليار. شوف 80 مليار أخذتها هذه المؤسسة في خلال 3 ولا 4 سنوات، وما هو التطوير وما ينظر إلى الفساد الموجود فيها الآن. هذا كله يشجع على مزيد من النهب ومزيد من الفوضى وانهيار البلد وانهيار المؤسسات. أما فيما يتعلق بالجانب السياسي فحدث ولا حرج، لأننا تاركو الأمر والزمام للبعثة الأممية وهي تتلاعب بنا بأهوائها كما تشاء. والعجب أن المسؤولين بعض أعضاء ما يسمى البرلمان وبعض أعضاء في مجلس الدولة يتناغمون معها ويتكيفون مع قراراته ويعيدون علينا نفس المنتجات السابقة اللي هي من عهد يعني 5 ولا 6 و7 سنوات مع المشري وعقيلة، نفس الإنتاج يعيدونه بإعادة صياغات جديدة، 5+5 = 6+6، بنعمل كذا. هؤلاء الذين يتكلمون وتكلموا هذه الأيام من المكاتب القانونية في مجلس الدولة وفي مجلس البرلمان، هل يدركون ما يقولونه؟ هم يستهزئون بالناس ويستخفون منهم، هم أنفسهم لا يصدقون ما يقولونه. والله عيب عليكم، والله ستحاكمكم أبناؤكم وأولادكم مش الناس الآخرين، تعيدون في نفس الكلام وتتجرعونه مرة أخرى المرة بعد المرة وتديرون الأزمات وتعيدون نفس الكلام بمنتج جديد، والأمم المتحدة عملت 20 وعملت 40 وإحنا بنجتمعوا الأسبوع الماضي واجتمعنا الأسبوع، على من تضحكون؟ اتقوا الله، خافوا الله يا من تصرحون في مجلس الدولة في المكتب القانوني، وسمعناكم فيما يسمى البرلمان تتكلمون عن يعني ما تقوم به الأمم المتحدة وأنكم منهمكون وأن هناك اجتماعات، هذا استخفاف بعقول الناس. هل يعني تظنون أن هناك أحدا يصدقكم فيما تقولون؟ أنتم تضحكون على أنفسكم وتضحكون على الناس، اتقوا الله فينا. الطريق واضحة، أنتم الأمم المتحدة إن كنتم تريدون الخير لبلادكم ولأولادكم ولأحفادكم الطريق واضحة. أنهوا هذه المأساة وهذه المهزلة واجتمعوا على كلمة واحدة وهو انتخابات واستفتاح الدستور، واخرجوا من هذا الوحل اللي أنتم فيه. لا تفعلون هذه الأفعال اللي هي لا ترجع عليكم إلا بالأذى والضرر في الدنيا وفي الآخرة.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان معي الأخ خالد من غريان. نعم،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: يومك طيب شيخ عبد الله، حياك الله.
0: تفضل.
2: ألو.
0: أي نعم، تفضل يا خالد، أنت على الهواء.
2: شيخ، أنا طبعا عندي سؤال. بكري دخلت في صلاة الظهر جماعة، دا عندي الرعاف، طبعا أنا واقف الطابور الأول، قعدت شاد بالكلينكس حاط الأنف ووقف ونتبع في الإمام، بعد ما كملت قال لي الإمام برا عاود الصلاة من أول وجديد لأنها بطلت. مشيت اتوضيت ورجعت عاودت الصلاة، هل هذا صحيح ولا اللي ما فعلته هني صحيح ولا اللي الأول صح؟
0: طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله.
2: إن شاء الله، مشكور يا شيخ عبد الله.
0: نعم نعم، شيخنا الأخ خالد من غريان يسأل أنه أصيب برعاف في داخل الصلاة في صلاة الفرض، وهو كان مأموما في الصف الأول ومسك أنفه وأكمل صلاته، ولكن أخبره الإمام بأنه عليه أن يعيد صلاته، فما الصحيح في ذلك؟
1: هو أولا أنت في الصف الأول وليست في الطابور الأول، الصلاة فيها صفوف وليس الطوابير، لأن هذا هو التعبير الشرعي. والرعاف إذا كان قليل ويمكن كفه بالأصبع أو بالإنكليكس هو كف، فصلاتك صحيحة لا حرج عليك.
0: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نعم معي أبو أحمد من مصراتة. نعم
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أطال الله أمر المفتي. النبي بنقول لك على الدولار هذا اللي ما عرفناش ما فهمناش فيه شنو اللي عنده وما فهمناش شنو اللي بنديروه ناخذوه ولا ما ناخذوش بناء على
0: طيب
3: على اساس انه يقولوا حرام ومش عارف كيف ربا وما فهمناش
0: بطاقه بطاقه الارباب
3: ال 2000 دولار الكاش رغم ان انا اليوم مشيت على اساس يعطوا فيه ما يعطولكش يخصموه منك ويعطوا لك طول على طول هم.
0: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بارك الله فيك. في اتصال اخر. طيب نعم نفس السؤال يتكرر هو قضية هذه متاع موضوع شراء الدولار وما نعم شيخنا اذا كان في تعليق حول هذا السؤال.
1: اذا كان لما تمشي للمصرف والبنك يقول نبي 2000 دولار يقول لك قيمتهم مثلا 16,000 17,000 تدفعهم 17,000 وانت واقف اعطوك 2000 دولار فهذا جائز لا شك في ذلك. لكن الاجراءات اللي تاتينا من المصرف المركزي الطويله العريضه اللي فيها لف ودوران وطلبنا استفسار عنها من المركزي ورد علينا مره وردينا عليه ما زلنا نطلب في بيانات اخرى ما زلنا ننتظر فيها. لكن اذا كان زي ما يقول هو الان انت تمشي ترفع تثبت الهوية متاعك وتقول نبي 2000 دولار وتدفع له القيمة ويدفع لك الدولار كان هذا المسألة بهذه السهولة وهذه السلاسة فهذا لا شك أنها جائز. لكن كان في أشياء أخرى لابد من بيانها.
0: نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الأخ مفتاح من طرابلس تفضل عبد الفتاح. نعم تفضل عبد الفتاح.
4: السلام عليكم شيخ عبد الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
4: بارك الله فيكم شيخنا بارك الله فيكم وأحبكم في الله.
0: الله
4: يعني الأمور كما أرى رأي العين يعني تتأزم أكثر فأكثر صراحة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا كل الجميع أن يكونوا يعني يحبون الوطن فقط. يعني لو تصل أي شخص يعني لك الوطن كبير يمكن ما يتبعونك 5% يعني بطريقة يعني بطريقة فعلا يحب الوطن. نحن نريد ونطلب من المعلمين والمدرسين في المدارس زي ما يعمل الغرب يعني قبل لا يبدأ يقول في انجلند سكينج يعني فلابد أن يكون الإنسان يعني يحب وطنه وإذا أحببنا الوطن فسننجح بإذن الله.
0: السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل في اتصال. مسام نعم الاخ مسام من طرابلس تفضل.
5: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: حياك الله الشيخ عبد الله حيا الله المفتي نسال الله يبارك فيكم واعماركم وفي علمكم وينفع بكم الله البلاد والهدى. السؤال الاول يا شيخ عبد الله ام بنا اخ وعندما الركعه الثالثه في صلاه العشاء نسى الامام ان هو مثل في الركوع بالتكبير الركوع التكبير نساه فواحد اللي خلف الامام هو اللي اعطانا علم احنا الاخوه المصلين ان كيف كبر تكبيره الركوع مع الامام وعندما نهض من الركوع الامام نسى برضه سمع الله لمن حمده فبرضه كملها الاخ اللي خلفه. يعني هذه شو الحكمه؟
0: يعني الان هو نسي او قالها بصوت منخفض لم تسمعوها؟
5: لا نسي ما قال نسي ما قال شيء فالأخ اللي خلفه قعد هو اللي يعطينا في التسميع التكبير والتسميع
0: طيب لا تسأل على حكم صلاة الإمام في هذه الحالة نعم. عليه سجود أم لا يعني
5: لا تسد هو خديه سجد تساوي بعد.
0: طيب سؤالك إذن
5: السؤال الثاني فضيلة الإمام مفتي الله يجزيه خير عندما تكلم عن ميادين التوراة تفاعل مثل في غريان أو صبراتة أو الزاوية أو تجورة بعض من الأخوة في الميدان قالوا مثل هذه خلت اللي يمشي لميدان تجورة ما عادش يجي لميدان طرابلس فهني قالوا صار لنا زي النقص الاعداد يعني انسان كان جاي لميدان تجورة ما عادش ينزل لميدان طرابلس فنرجو من فضيلة الامام المفتي ان يتكلم بهذا الوضع بتاع الميادين ان الميدان اصبح اللي يقول اني مشيت لميدان فلان يعني كانه ما عادش لان ميدان طرابلس هذا ميدان ليبيا كلها والعالم كله ديما انظار على العاصمة. فنسأل الله أن يبارك في الإمام ويبارك كل الخيرين ويحفظ الله البلاد والعباد وينصر الله المجاهدين في غزة.
6: شكرا بارك الله فيك. نعم الأخ أبو محمد رجعنا. تفضل يا أخ أبو محمد.
7: يا شيخ عبد الله المقصود رأى النوس في المصرف يعني وقدعت أنا مثلا قدامي في المصرف وصبيت أنا في الشباك على طول هم المجرد ما نتبع فيه يعني نتبع فيه خصم ولا ما خصمش أساس لما هو أنا صبيت قدام المصرف هم وقعوني في الورقة وخصموا المبلغ وعطوني المبلغ التنفيذي.
6: طيب الشيخ أجابك وهناك يا أبو أحمد أبو أحمد أبو أحمد هذا هذا فيما يظهر لك أمام المصرف. هناك تفاصيل في هذه المعاملة. أرسل المصرف المركزي خطابا يذكر فيه مراحل هذه المعاملة ولازال هناك تحفظ من دار الإفتاء. والشيخ الإمام المفتي أجابك بأن هذه المعاملة كما رأيتها الآن أمام المصرف لو كانت بهذه الصورة هي جائزة، ولكن هناك تفاصيل أخرى لم يجب فيها المصرف المركزي بعد. بارك الله فيك. نعم شيخنا لو حببت مزيد من التعليق أو أن ننتقل إلى سؤال الأخ أسامة من طرابلس حول البيانات تجورة. يقول الميادين الذي يذهب إلى ميدان تجورة في المظاهرات لا ينتقل ولا يذهب إلى ميدان آخر في الزاوية أو في ميدان الشهداء، بالتالي ينقص الأعداد ويريد أن يكون هناك توجيه للتعميم والتركيز على العاصمة.
1: هو مشكلة هؤلاء الذين يخرجون إلى الميادين مع كامل التقدير والشكر على جهودهم وصبرهم طول هذه الأوقات الطويلة، وأنفسهم لا يحسنون إدارة الميادين. الميادين صارت منفرة فيها حساسيات ليتولى على ميدان كأن يعني يملكه، كان معاش الميادين تدار من جهة عليا تجمع المناطق. لو كان زي زمان ميدان الشهداء يدار من لجنة فيها أعضاء من كل المناطق، فيها أعضاء من مصراتة ومن زليتن ومن تجورة ومن الزاوية، هم الذين يقررون ويديرون يعني هذا التجمع اللي بيحصل ومن سيتكلم وش الموضوع المهم اللي يجب أن يرفع وش اللافتات، هذا هو الذي يجعل هذه المشاريع تنجح. أما إذا كان هم 10 أو 20 شخص فقط لا غير، وحتى لو أراد أحد أن يقترح عليهم شيء ولا يعمل شيء يعني يناصبونه العداء ويمنعونه، وكان الميدان هو ملك لمجموعة، هذا هو اللي جعله يفشل، وليس وجودهم وخروجهم في الزاوية ولا في تجور ولا في غيرها. الميدان يجب أن يدار من لجنة تمثل هذه المدن كلها، وتجلس قبل يوم الجمعة جلسة في مكان ما تقرر شن هو الموضوع وشن هي اللافتات ومن يصلح للكلام ومن لا يصلح وكذا، ويعملوا منبر ويعملوا بهذه الصورة. ينجح، كان ناجحا 100% في الأيام الأولى في قبل عام 2014، لكن بهذه الصورة ليس السبب هو خروجهم في تجربة زي، بل السبب عدم التنظيم وعدم التوافق وعدم المرونة في تسيير الأمور.
6: نعم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظكم مولى ونفع بكم مسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي

0: الحديبية.
1: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج، والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا. وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر، لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ. لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك إيه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغار الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
0: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، ولا يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما عاد في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد، تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد انت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
0: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا، مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هو شباء وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خليه هذا لنفسه مع مرتبه، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزى به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة أنت تكلمت عليه، خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة مرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
3: ما ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس،
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد وهي تقول: أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها، وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18. فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة في الفتوى شيخنا؟
6: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
5: صداقها. نعم،
6: ليكون معلوما أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر، مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين، كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشة بتقول لها ولا عشة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة: الآن قال الآن بردت عليه جلده. الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل: هل على صاحبكم دين؟ إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل: هل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه، كان بداية الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة: قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة: قال الديناران علي رسول الله. قال: حق الغريم وبرئ الميت. حديث قال: نعم يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني ولا عمل أستحضر أو كذا يا أخي. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال: ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال: قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الآن بردت جلده على الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون. يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني من باب البر بالأباء. يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع. يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنا ولي من لا ولي له،
5: بيت مال المسلمين. نعم.
6: فاستدل به العلماء أن يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، أو إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس، وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول، وحني بيطيب النفس، عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا، معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك، وقاعدة يعني تبي يعني حوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها، ولو سمحتك وهي عارف أنت هذا لا ينبغي، هذا يجوز، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا، يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
5: نعم.
6: أي واحد منك حقوق، يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها وهو الأوقيتان. قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم المسألة كما قلت شيخ معاذ فهي من حقها هنا أن تطالب بدينها. وحين قلنا أوقيتين الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب. فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقولوا إحنا، ولكن ذاهو ديما وهذه نقولها عند العسر لأن قلنا الميت يتعذب صاحب الدين يتعذب. إن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال له يعني ما جزاء من يعني يموت في سبيل الله قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت قال نعم إلا الجنة قال إلا الدين. يعني الدين يحبس الشهيد فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح. هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه بيضو أو أخاه. يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة شو اللي جاب الكلام هذا شيخ معاذ؟ يعني حتى بالتصيط لكن كل ما قال كل ما طاط الأخصاط كل ما الميت يعني ليس في راحة. يعني هذا الكلام الأخصاط قد يكون سان في عجز. قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله عن ربعه عن ثلثه عن نصفه هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها. يعني ما فيش بذلك يعني ما في ذلك يعني بالعكس لها الأجر وصدق عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا. لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك مدام أوقيات لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما أقول أصبح صرف عملية صرف هنا. يعني الدينار يعني الذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. ما يقولش هو لوقيتين قداش حقهم ولا قالوا 40,000 يتوقع كل شهر نعطوك 10,000 دينار. هذا لا يجوز أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبغى تسددوها بالنقد جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم وقداش قد أنت عارف لوقية قداش يعني تكلفتها تجيب القيمة معاك ويا فلان نحن راه الذهب ما نقدرش نخلصه بنعطوك الليبيات. قالت باهي نقبل الليبيات قداش سعر الجرام اليوم شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا قيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقولوا احنا بالنقد حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام ما يتفاهموا فيش بأس من حيث كدين يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات كل شهر يعطوها 20 جرام او كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه مسألة الله أعلم.
7: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر وفي سنة 2019 كانت حامل ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي دين 54 يوم والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
8: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر لكن المريض نوعان مريض يشفى من مرضه ومريض بمرض عضال لا يشفى منه فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره, الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل, يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره, يقول لا أنت ممنوع عليك صيام, هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
7: نعم بارك الله فيك شيخ.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع, فكيف أغتسل من الدورة الشهرية, فكيف أغتسل من الحيض؟
9: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة, يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم, هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل, حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة, في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية, هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما, لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية, أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة, فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا, بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر, تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر, هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن حتى الكبار أصلا, ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور, بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه, نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله, شن العبادات اللي سيسألون الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي, وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي, هذا ابتداء. ثم انتهاء جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة, وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير, وقال أيضا لتنذر قوما, يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون, هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل, وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية, كلها نصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة, فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة, ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية زي ما ورد إن أبي وأباك في النار, قالوا الأب يعني العم يسمى أبا, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب, وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا, فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
3: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
4: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي وكان فلوس، لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
7: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
8: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل، فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
7: نعم بارك الله فيك شيخ.
5: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
6: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز، خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس، لو أقسم على الله لا بره، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله، وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد فيه على سبيل احتقار الناس، وأنه يرى نفسه وأنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا، تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
5: نعم.
6: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل.

0: التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
1: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني، وتحسرا يقوله مثلا،
0: نعم هو
1: هلك الناس
0: تحسر، هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني، لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما، كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ، أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفس يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى، حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث، برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل حلقة اليوم أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
5: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
4: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وكنا شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وأخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أي يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. شيخنا، بعد أن تعرفنا في الحلقة الماضية على الصورة المقصورة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، ترد علينا الأسئلة الآتية. وأولى هذه الأسئلة: ما حكم هذا البيع لو وقع بهذه الكيفية المنهي عنها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. نعم، كما ذكرتم بارك الله فيكم، تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بالتعريف بصورة هذا البيع الذي ورد عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يبيع الإنسان الشيء قبل أن يقوم بقراءته.

0: قبضه. ولكن حكم هذا البيع، الحق أن الفقهاء اتفقوا على أن النهي للتحريم، فيحرم عليه الإنسان أن يتعاطى مثل هذا البيع، أن يشتري الشيء وقبل أن يقوم بحوزه وقبضه يقوم ببيعه أو ببيع شيء منه. هذا ما يتعلق بالتحريم. وهذا التحريم يعني مع كون هذا الفعل هو محرم كذلك يقتضي الفساد. والمراد باقتضاء الفساد أن الصفقة فاسدة ولا بد فيها من الفسخ، والفسخ هو أن يرد المال إلى المشتري وترد السلعة إلى من باعها. هذا ما يتعلق بالمعنى المراد بالفسخ. ومن مقتضيات الفساد أنه لا ينقل الملكية، فمن حاز الشيء وهي السلعة فهو كأنما سرقها أو كأنه قاطع طريق أو سارق ليست له على الحقيقة. ومن قبض المال كذلك المال ليس له بوجه شرعي، فعليه المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى عند حوزه للمال أن يكون على كيفما أراده الله سبحانه وتعالى ليحقق الحل، حل هذا المال سواء من جهة السلعة أو من جهة النقد. ولكن الواقع مع اتفاقهم على هذا الحكم هم اختلفوا، أي العلماء الأئمة اختلفوا في مورد هذا النهي، هل يا ترى هو يختص بالطعام أم هو عام بجميع السلع، سواء كان تنقول حتى مواد البناء والألبسة وغيرها وغيرها، أو يا ترى هو خاص بما يوزن ويكال. فهذه يعني صور أو أحوال متعددة، الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة من خلال هذا الوجه. فلو استعرضنا بشكل سريع أقوال العلماء في هذه المسألة، أقوال المالكية، فقهاء المالكية الإمام مالك رحمه الله ومعه، قالوا إن هذا النهي هو يختص بالطعام دون غيره، بالطعام، فالنهي يقيد بقيد أنه لابد أن يكون من طعام، وكذلك أن يكون من المكيل والموزون بخلاف غيره. فهذا إذن ما يتعلق بقول المالكية، ولذلك لا يعتبرونه من الممنوع أن يبيع إنسان شيء قبل قبضه إذا لم يكن من الأطعمة، كصاحب مواد البناء مثلا لما اشترى سيارة من الإسمنت أو من الحديد، وقبل أن تصل هذه السيارة إلى حوزته هو اشتراها ولو بالهاتف، له أن يبيع منها قنطار أو اثنين أو أكثر أو كلها من الإسمنت أو من الحديد. وكذلك صاحب نقول إحنا ما اللي يبيعوا في الألبسة والأحذية وسائر ما يقتنيه الإنسان إلا الطعام فلا بد من قبضه. هذا ما يتعلق بقول المالكية، وهذا الحمد لله في سعة من هذا الباب، أنه مقيد بالطعام وأنه فيما يكال ويوزن منه. لكن لو جينا لأقوال الأئمة الآخرين، منهم من يرى بأن النهي هو يتعلق بجميع السلع باختلاف أنواعها، سواء كانت من الأطعمة أو غيرها، وسواء كانت مما يكال ويوزن أو كان مما يباع جزافا هكذا بالكومة، فكله ممنوع، فالنهي على إطلاقه
1: يدخل فيه شخص حتى العقارات، يعني
0: حتى العقارات كلها داخلة. ولهذا لما قالوا لهم أنتم شو بتقولوا في حديث الطعام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الطعام قبل قبضه، فبعضهم أجاب على هذه المسألة، هذه اللي نتخذوها فقهاء المالكية قيد. الفقهاء الآخرين قالوا هذه لا مفهوم لها، والمراد بالمفهوم هو أن يأتي مثلا وصف من أوصاف الشيء، ولكن هذا الوصف الذي يذكر قد يكون هو مراد من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخطاب الشرعي، أحيانا يكون حتى من القرآن، قد يكون مقصود لتقييد الحكم الشرعي، ولكن أحيانا لا يتبه لتقييد الحكم الشرعي فيقولون لا مفهوم له، وبالتالي يكون ليدل على يعني شيء آخر أراده صلى الله عليه وسلم، يعني كمثل هذه المسألة أن لأهمية الطعام ومنزل الطعام،
1: تنويه به يعني،
0: والتنويه ومعرفة، وكما هو معلوم ذكر الخاص بعد العام يدل على شرفه ويدل على مكانته. ولذلك قالوا هذا ذكر الطعام لا يخصص الحكم بأنه يختص به دون سائر السرع. هذا إذن ما يتعلق بهذه المسألة. كذلك لما قالوا لهم، ذكروا لهم المكيل والموزون، قال وإن ذكر في بعض يعني بعض النصوص أنه اشتراه بكيل، وهذا اتخذوه الفقهاء المالكية كذلك قيد، لكن قالوا هذا إنما لم يذكر لأجل تقييد الحكم، وإنما هو للغالب للغالب فقط.
1: الشيخ نائل في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه بعد رواية الحديث: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
0: يعني نعم, نعم نعم. ولذلك الحقيقة هو قول لا يستهان به.
1: نعم.
0: لذلك من الأعلام الكبار اللي قالوا به سفيان الثوري وابن عيينة والإمام الشافعي والحسن محمد بن الحسن الشيباني، وكذلك هو قول لابن عباس وجابر بن عبد الله من الصحابة.
1: نعم.
0: وهؤلاء يعني مما عانهم على هذا القول مع ما تقدم ذكره هو ما ذكر عن ابن عباس كذلك كما ذكرتم.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم، أنه قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله.
1: نعم.
0: يعني وإن ذكر الطعام، يبدو أنه ذكر الطعام في حضرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ولكن ابن عباس عمم الحكم على كل الأشياء التي تباع، بأن التاجر يعني لو أراد أن يحتاط لا يبيع شيء إلا بعد قبضه. هذا على خلاف طبعا كما تقدم قول المالكية التي نخصوا وضيقوا النهي في مداري أو في مجال الأطعمة فقط. هذا القول نقول الحين الثاني بعد قول المالكية.
1: نعم.
0: هناك قول آخر، طبعا القول الأول يدخلون حتى العقارات.
1: نعم.
0: قبل قبضها وحوزها، لكن القول الثاني
1: في جميع السلع، عام في جميع السلع
0: يعني. في كل ما يباع.
1: نعم.
0: نعم. من منقول أو غير منقول. الفريق آخر من الفقهاء قالوا: نعم، هذا النهي هو في جميع ما يباع لكن في غير العقار، فالعقار يستثنى من هذه العلة. وقالوا السبب في هذا لأن العقارات لا يمكن قبضها ونقلها من مكان آخر، وكأنهم مالوا إلى أن علة النهي هي تنقل البضائع والسلع لتشاهد وترى، وهذه منعدمة في العقار ولا مش منعدمة؟
1: منعدمة ثابتة.
0: منعدمة ثابتة. نعم. إذا قلنا حتى يعني السلع فيها طمأنينة بما يسمى بالأمن الغذائي عند الناس، أن لما إنسان وحتى وفي الحق أن النفس تطمئن حتى للسلع الأخرى.
1: نعم.
0: تولوا أن الناس يعني يبوا في على طريق عام وشبحوا شاحنات كثيرة جدا من الإسمنت، كثيرة جدا أخرى بالحديد، كثيرة جدا بالخشاب، يعني سائر ما هو يحتاجه الناس، هذه ما تزيد الناس إلا طمأنينة.
1: صحيح.
0: نعم. ولكن وإن كان الطعام هو أحوج، فهذا قول من قال بهذا، قال لكن العقار لما كان لا ينقل لا يشترط في هذا الشرط.
1: وإن كان الآن شيخنا في العصر الحديث وصلوا يعني بتقنيات معينة إلى أن العقارات حتى القديمة يعني ينقلونها، عقارات من حجارة يعني.
0: نعم.
1: ينقلونها كما هي يعني.
0: نعم. ترفع،
1: حطوا يعني رافعات هيدروليكية تحت العقار.
0: نعم.
1: ويرفعوه كامل يعني بسيارات ضخمة يعني.
0: نعم.
1: لكن قليل يعني، هذا شاذ وما يقاسش عليه
0: يعني، ينقل إلى محل آخر،
1: ينقل إلى محل آخر، لكن قليل جدا يعني. إيه.
0: ولكن
1: الأصل فيها قاعدة كما كالسابق يعني، ثابتة في
0: ثابتة يعني. ثابتة. ولكن هو شيخ راهو حتى ولو تصورنا هذه الصورة وإن كانت غريبة في مجتمعنا الآن.
1: نعم.
0: لكن ليست غريب هي في المجتمعات الأخرى كلها تنقل.
1: نعم. صحيح.
0: كتلة واحدة. إيه. لكن قد يرد عليها أمر يجي القائل يقول: هل هي بهذه الطريقة تسمى عقار أم تسمى أشياء جاهزة كأنها مصنعة؟
1: أما لا، اللغز شيخنا بخلاف البيوت الجاهزة هذه بروحها.
0: نعم.
1: لا، العقارات يعني بيوت حتى قديمة من حجارة ومن الخرسانة والمسلحة والإسمنت المسلح كما هي تنقل بالرافعة هيدروليكية.
0: نعم. هذا ما أردت. نعم. قوله هل يترى إذا رفع البيت وصار مرفوع كأنه كتلة؟
1: نعم.
0: منقولة من مكان آخر.
1: إيه. هل لا زال يطلق عليه اسم البيت؟
0: هل يطلق عليه اسم عقار بالذات أو هو أو هي سلعة وحجارة وكذا وكذا؟
1: إيه. نعم.
0: هذا أنا ما أعرف شيء حاجة. نعم. لكن هذا أهو من باب يعني إثراء المسألة.
1: نعم.
0: إيه. كذلك هذا إذن القول الذين ذكروا بأن هذا يختص بهذا الجانب،
1: قول أبو حنيفة يعني.
0: نعم نعم. ولهم على هذا أدلة مذكورة في هذا الباب، منهما روي عنه صلى الله عليه وسلم عندما قال لأسيد رضي الله عنه، عتاب بن أسيد قال له: إني قد بعثتك إلى أهل الله وأهل مكة، فانههم عن بيع ما لم يقبضوا.
1: بإطلاق.
0: نعم بإطلاق. فلما قال له فانههم عن بيع ما لم يقبضوا يعني عمت كل السلع سواء أطعمة وغير الأطعمة. ولهذا قالوا كلمة ما في كلمة ما لم يقبضوا هذه هذه عامة تفيد العموم في كل ما لا يعقل. هذا هذه حجتهم. هناك قول آخر في هذه المسألة قالوا إنما النهي هو نعم ممنوع لكن عما فيه حق توفية. والمراد بما فيه حق توفية هو ما يكال أو يوزن أو يعد. أما ما لا يكال أو يوزن أو يعد خرج به هذا كالجزاف أو الجزاف، لأنه يملك نقول حبي مجرد ما يعقد عقد البيع هو في الواقع انتقل إلى ملكية،
1: تنتقل الملكية نعم.
0: تنتقل ملكية
1: عقد البيع نعم.
0: نعم. لكن الشاهد لما فيه حق توفية الضمان لا ينتقل إلا بالكيل والتفريغ في محله،
1: إلا بالاستيفاء نعم.
0: إلا بالاستيفاء نعم. وهو قبض حقيقي قبض حقيقي. فمنهم من قال إنما الذي لا يباع قبل القبض ما فيه حق توفية وهو ما يكال أو يوزن أو يعد،
1: يعني يشمل الطعام وغيره
0: نعم عنده. نعم بهذه
1: هذا الفرق بينه وبين قول المالكية يعني.
0: هذا فرق بينهم قول المالكية. فهذوما نظروا لأن علة الكيل والوزن هي العلة فأدخلت الطعام وغير الطعام. قالوا هذا القول هو منسوب من الصحابة رضي الله عنهم لعثمان بن عفان وبعد السلف كسعيد بن المسيب والحسن البصري وإسحاق بن راهوي رضي الله عنهم أجمعين. ونسب هذا القول حتى الإمام أحمد. كما تقدم النظر كل لعلة الكيل والوزن فأدخلت كل ما هو موزون ومكيل حتى من غير الطعام. يعني بيدخل الاسمنت هنا ولا يدخل؟ إذا كان قلنا يباع بالقنطار هذا ما يكال ويوزن
1: يدخل نعم
0: يدخل. فإذا كل ما يكال ويوزن. فإذا هذا العرض السريع كلهم اتفقوا، ولكنها أقوال هي هذا يسمى من خلاف القوي. لكن ألطف الأقوال في الواقع لو نظرنا إلى هذه الأقوال هو قول المالكية
1: خاص بالطعام المكيل والموزون والمعدود فقط يعني.
0: والمعدود فقط نعم.
1: طيب شيخنا متى يكون النهي سببا في فساد العقد مع الإثم ومتى يختصر على الإثم فقط؟
0: الحق أن هذه من المسائل المهمة في باب المعاملات بصفة عامة لما يتعلق بحياة كل مسلم والتجار خاصة. أننا لابد أن نعلم بأن ما يتقرب به إلى الله وما يتعبد به الأمر لا يختص بالصلاة والصوم والحج وكذا، ثم إذا ركننا إلى الدنيا ظننا بأن الدنيا هي عبارة عن لوائح وقواعد لتنظيم الحياة كما يقول البعض. فإذا ما نظمت حياتنا من غير استضاح حلت كل الصور، نقول لهم لا، كله مما يتعبد به وكله مما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صور كثيرة من المعاملات، ولكن الحلال هو أكثر، إنما المنهي عنه محدود. أما جاء فيه نهي في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة، الإثم حاصل على أي حال، من خالفه وقع فيه فهو آثم. لكن هل هذا يقتضي الفساد وبالتالي يلزم الإنسان برد السلعة إلى البائع ويلزم البائع برد الثمن إلى المشتري وهو الفسخ، أم يا ترى العقد ماضي ولهم أن يستغفروا الله سبحانه وتعالى ويتوبوا فقط؟ فقال العلماء ننظر إلى العلة، إن كانت العلة هي في حق الله سبحانه وتعالى تتعلق بالله، زي ما تعلق إذا تعلقت العلة بمسألة الربا أو الجهالة أو الغرر فهذا كله حق لله عز وجل. لا يحل للمتبايعين أن يتراضيا عليه، حتى ولو قال البائع رضيت بالمجازفة والمشتري قال رضيت بالمجازفة، فنقولهم لا، هذا مش ليكم، أنتم ترضوا بالربا ولا بالغرر ولا بالجهالة، فهو حق الله. فهذا إذا ما وقعت صفقة يجب على التاجر أن يرد السلعة إلى البائع وترد يرد الثمن للمشتري.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك إذا أراد كل منهم الإمضاء في التبايع يعقد عقد
1: جديد. نعم.
0: عقد جديد. نعم. فهذا إذن متى يجب علينا الفسخ. أما إذا التزم العقد الإثم دون ضرورة الفسخ، إذا كانت العلة هي تتعلق بحق من حقوق العباد، إذا تعلقت بحق من حقوق العباد وهي مسائل كثيرة كمسائل الغش مثلا في البيع والشراء، إذا اكتشف الإنسان أن البيع مغشوش، مثل تلقي الركبان، مثل النجش، فهذه كلها يظلم فيها طرف دون طرف، مع أن فيها حق الله لكن يبرز فيها حق العباد. فنقول لهني أنت أيها المظلوم انحل العقد من جهتك مع صحته. يأتم الظالم إذا كان هو غش البضاعة غشها أو ارتكب مخالفة، نقول له أنت آثم، ولكن الطرف الآخر هو يخير بين أن يمضي العقد ويكون صحيح والآخر يتوب، وبين أن ترد. وهذا لعلها تقدمت عندنا بيع المصرات، اخذوها دليل الفقهاء على هذا، مع أن ما فيها من غش المصرات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي عليهم بالرد، وإنما خير المشتري وخيره بعد 3 حلبات وهو بخير نظرين.
1: يعني الخيرة تنفي الضرر،
0: الخيرة تنفي الضرر، هذه قاعدة فقهية، الخيرة تنفي الضرر. نعم، لكن لابد ألا تكون في حق الله.
1: نعم،
0: مجيش واحد يقول أنت والله دخلت على مجازفة غرر أو مجازفة جهالة ونقول أن خيرك، لا تخير لطرف على طرف آخر
1: أو مقامرة. اللي كان في ما كانت لحق الله العقد يعني يفسد مع الإثم،
0: مع الإثم.
1: ما كانت لحق العباد فيه إثم، لكن العقد يكون موقوفا على رضا الطرف المظلوم.
0: الطرف المظلوم. نعم.
1: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. شيخنا لو عدنا إلى قول المالكية، المالكية اللي قالوا إن النهي يختص بالطعام المكير والموزون والمعدود، هل الطعام محدد بما يقتات ويدخر، أم أنه يعني مطلق سواء كان في المقتات والمدخر أم غيره يعني؟
0: والله هي هذه المسألة قضية الطعام ينبغي ألا يغفل عليها التجار، لأن أحيانا نلاحظ أن الفقهاء يقيدونه بما يقتات ويدخر، وأحيانا القضية تقيد بمطلق الطعام، لأن ما يقتات ويدخر أحيانا يطلق عليه الطعام الربوي اللي يجري فيه ربا الفضل وربا النساء، بينما مطلق الطعام حتى هو راه لا يخلو أحيانا من نوع من أنواع الربا، وهي ما يسمى بربا النسيئة، بربا النسيئة. ولو ضربنا مثال لأجل بيان هذه المسألة، يعني ما يقتات ويدخر هو الشيء الذي يؤكل كقوت ويدخر يبقى فترة طويلة، زي الشعير والتمر
1: يخزن يعني.
0: نعم، زي التمر والشعير ونحو هذا، فهذا هو الذي يطلق عليه أنه ما يقتات ويدخر يجري فيه ربا النساء وربا النسيئة وربا الفضل وتجب فيه الزكاة، وهو معني في هذا الموضوع. لكن بعض الأطعمة الأخرى هي تؤكل لكنها ليست على سبيل القوت ولا تدخر، يدخل في هذا الفواكه وسائر الأطعمة، الفواكه وسائر الأطعمة والخضار هي مأكولات،
1: لكن يسرع عليها فساد يعني غير قابل للتخزين طويل الأمد
0: نعم، أولا فقدت الصفتين،
1: نعم.
0: فقدت عدم البقاء، يسرع عليها الفساد من جهة، والجانب الآخر أنها لا تقتات، يعني لا تؤكل على أنها قوت تقوم عليه الحياة. يعني ما يجيش واحد يقول اليوم مثلا غداي تفاح ولا غداي موز مثلا يعني، لكن يقدر يقول غداي أرز مثلا سبول شعير ماشي، لأن هذه القوت، لكن هذه كفواكه. فعلى كل حال، لكن في هذه القضية بالذات في بيع الأطعمة قبل قبضها، المسألة عامة
1: تشمل يعني سواء المقتات وغير المقتات، المدخر وغير المدخر،
0: المدخر وغير المدخر،
1: الربوي وغير الربوي،
0: الربوي غير الربوي. ولذلك أحيانا تلحق معهم حتى المصلحات، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض
1: الملح والبهارات
0: داخلة كلها، وهذه كلها تؤخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه السنة النبوية المطهرة، لما عليه الصلاة والسلام ذكر أصناف الربا، لما قال التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير، ذكر الملح بالملح، يعني في الأثمان ذكر الذهب بالذهب والفضة في الربويات الأطعمة، ذكر لنا صلى الله عليه وسلم الشعير بالشعير والبر بالبر، ثم ذكر التمر بالتمر، وذكر
1: الملح بالملح،
0: الملح بالملح. هذه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كله هو في غاية الحكمة والبلاغة والمراد العالي. ففي ذلك الموطن، ولعلها يأتينا إن شاء الله في حديث الربويات بإذن الله عز وجل،
1: إن شاء الله،
0: أنه ذكر العالي من الطعام وهو البر في وقتهم، وذكر الخشن من الطعام وهو الشعير، لأن الشعير قاسم مشترك يعلف للحيوان ويأكله الإنسان، بخلاف
1: البر. نعم.
0: بخلاف البر تول الحلي ممكن أعلى من درجة الأرز، ما يجيش واحد يعلف الأرز لفرس ولا لبقر مثلا،
1: صحيح.
0: لأن هذا أصبح صنف عالي، بينما الشعير ماشي يأكله الإنسان ويأكله الآدمي، ثم
1: والحيوان. نعم.
0: نعم.
1: الإنسان والحيوان،
0: الإنسان والحيوان.
1: نعم.
0: بارك الله فيك.
1: نعم.
0: وذكر صلى الله عليه وسلم من من من من من من بلاغة الخطاب ذكر صنف من الأطعمة ما يؤكل على وجه التلدد والتفكه، ثم ذكر صنف آخر ما هو مصلح هو لا يؤكل بذاته، لا يراد لذاته ولكن هو لإصلاح غيره وهو الملح. فما يجيش واحد يقول أني حتى فطوري والله غذائي ملح، هذا ما يجيش طبعا، لكن هذا لابد من أن يصلح شيء. وكل واحد هو كل صنف الحكم لا يختص به، وإنما يدخل ما شاركه في العلة.
1: طيب شيخنا، هم المالكية لما تكلموا على الطعام المكير والموزون والمعدود، هل يشمل، هل كلامهم يشمل حتى المشروبات؟
0: هو الحق المشروبات بعض الأشياء لو عبرنا بالسوائل،
1: نعم
0: في باب الربا تدخل.
1: نعم،
0: ولذلك لما لعلها تأتينا هذه في أحاديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف في ذلك الموطن، سنجد أن الفقهاء عدوا النبيذ وعدوا الخل وعدوا وهي سوائل لكنها تؤكل يعني تشرب ويستفاد منها.
1: نعم،
0: ويعني كلها هذه ذكروها إلا الماء، إلا الماء يعني لم يعدوش على أنه يعني
1: عندهم المطعوم والمشروب سواء، عندهم المالكية المطعوم والمشروب سواء.
0: نعم، غير احنا طبعا الآن
1: إلا الماء بس،
0: إلا الماء. نعم، إلا الماء. وسيأتينا هذا في بالروايات لأنهم ذكروا الخل بالخل والأنبذة وكذا، هذا مما يدل على أن السوائل هي قد تدخل كما أدخل الملح
1: والتوابل
0: وسائر الأبزار الأخرى.
1: طيب شيخنا، بعض الناس معروفهم ببيع البذور والزراريع، وهذه البذور والزراريع هي أصل للمطعومات، هل يشملها النهي؟
0: الحق أن هذه الأشياء لم يغفل عنها الفقهاء فيما يتعلق ببذور الأشياء. نعم، هي أصل في الأطعمة، لو جئنا الآن للسبول وجئنا للشعير هو بذور تزرع، وبل حتى ما يؤكل من خضار الآن نقول إحنا القرع وغيره والقتة هذه تزرع.
1: صحيح،
0: ولهذا الفقهاء نصوا على أحكامها.
1: حتى الجزر، في زريعة الجزر.
0: نعم، في زريعة، في زريعة، فلهذا الفقهاء الحق أنهم قسموا هذه البذور وهذه الزراريع، قسموها إلى نوعين، فقالوا نوع منها أي من هذه البذور ما يؤكل هو في ذاته كبذر ما يؤكل.
1: نعم،
0: أو ما يخرج منه الزيت. فما يؤكل وما يخرج منه الزيت هذا يعني هو يلحق بالأطعمة وإن كانت زريعة، يعني
1: زي الكتان، زيت الكتان ونحو ذلك.
0: نعم، زي أولا حتى هذا اللي مجرد أنه يؤكل، نقول حبوب الكسبر هذا والحبة السوداء والزراريع اللي يخر منها الزيت زي الفجل الأحمر وحب الزيتون، هذه كلها هي لابد أن يحتاط بأنها لا تباع قبل القبض. يعني لو اشتري واحد مثلا كمية من الكسبر وما شابهه، الآن اللي يبيعوا في الزراريع هذه يبيعوا في القصب ويبيعوا في ما يسمى ببذر الكتان والأصناف الكثيرة، فنقول لهم ما تقولوش أن هذه بذور وأنها زريعة لأن هذه تؤكل أو أنه يستخرج منها الزيت، ولذلك تعامل معاملة الطعام لا يباع منها شيء قبل القبض. أحيانا التاجر الصغير اشترى سلعة، ضرب نقول حنين، اتصل بصاحب الجملة فاشترى منه قنطار من الفول والله من العدس والله من هذه الأشياء، فما يجيش مثلا صاحبه يقول لا والله جايتني السلعة فلانية، يقول لما لا بيع لي منها زوز كيلو توجين تسلمهم العشية، ونقول له أنت ممنوع، لأن وإن شريت أنت العدس أو شريت الكسبر ولا شريت كذا، لكن هذه ما دام أنت لم تقبضها لا يحل لك أن تبيع منها حتى كيلو إلى أن تقبض. هذا النوع الأول. أما النوع الثاني فقالوا هي بذور في حد ذاتها لا تؤكل ولا يستخرج منها الزيت، فهذه يعني شأنها شأن بقية العروض الأخرى عند المالكية، لأنهم خصوا النهي بالطعام وضربوا لنا أمثلة على هذا. يعني تو مثلا لما ذكروا بزريعة البرسيم، هذه الزريعة لا تؤكل الزريعة البذور
1: ولا المحصول الناتج
0: ولا المحصول، لأنها علف للحيوان،
1: علف الدوابنا.
0: وذكروا لنا مثال زريعة المعدنوس مثلا، ويدخل معها الآن زريعة ما شبهها من الأشياء التي لا تؤكل، يعني مثل زريعة الجرجير وغيرها. فهذه في حد ذاتها من العروض، لكن بخلاف ما لو نبتت في الأرض، فهذه يعني البرسيم والمعدنوس وغيرها، هذه لأن ما فيش واحد يرحي نقول إحني وياكل زريعة
1: البرسيم ولا زريعة المعدنوس
0: يعني. بالضبط نعم. بخلاف الأولى زي الكسبرة وغيره فهي تراد لأن تنبت ويأكل الخضار وتراد
1: لزيتها ولنفسها حتى
0: ولحبها ذاتها نعم نعم. فهذا إذا التأجر يفرق بين الزريع والبذور، هل هي تؤكل في ذاتها فبالتالي تعامل معاملة الطعام، أو أنها لا تؤكل في ذاتها فلا تعامل معاملة الطعام.
1: طيب شيخنا المالكية عرفنا أنهم يعني خصوا النهي بالطعام المكيل والموزون والمعدود، لكن بما استدلوا أو ما هي أدلتهم على هذا التخصيص، تخصيص اللي هو النهي في منع بيع الطعام قبل قبضه يعني، وهل تخصيصهم هذا على إطلاقه أم هناك تقييد؟
0: هي في الواقع كما تقدم في إرادة الأحكام أن المالكية قيدوا أو خصصوا الحكم بالطعام،
1: نعم، المكيل والموزون والمعدود.
0: نعم نعم. أما الأدلة التي اعتمدوا عليها، لا شك أن هذا سؤال طيب يا شيخ، باعتبار أن نحن نعتقد أن كل أصحاب المذاهب وكل العلماء لا يخلو العلماء من أدلة.
1: وأنت شيخنا قبل يعني بداية الحلقة يعني أشرت لأدلة يعني كل قول من الأقوال الأربعة، يعني كل قول له أدلة أشرت إلى بعضها. نعم
0: نعم نعم. غاية ما في الأمر أن الأدلة هذه تتفاوت من حيث القوة ومن حيث الدلالة، ومن حيث إذا كان هي من حيث القوة بيميل الإمام للترجيح، وإذا كان من حيث الدلالة بيستعمل الضوابط الأصولية في دلالة الكلمات على المعاني. وهذا هو محل الاجتهاد الذي يتقنه أهل الاجتهاد. ولذلك لما نقول إحنا الأخذ أو العمل بالكتاب والسنة، العمل بالكتاب والسنة هذا من اللي يستنبط الحكم؟ المجتهد.
1: نعم
0: المجتهد. أما عامة الناس فكتاب الله يتلو كتاب الله عز وجل ويتعلم السنة النبوية لتوقيرها، ولكن لما يريد الحكم الشرعي ربي سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر
1: كنتم لا تعلمون.
0: إن كنتم لا تعلمون. إذا جينا لهذا السؤال وهي قضية
1: أدلة المالكية
0: روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك، قال عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد بعضه في بعض الروايات قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه.
1: نعم.
0: فلا يبيعه حتى يقبضه. فهذا إذن هو صريح بأنه صرح بالنهي عن الطعام خاصة دون سائر السلع، خصه بالذكر. وكذلك ما روي في بعض الروايات الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه،
1: خاص بالطعام يعني،
0: خاص بالطعام من جهة
1: المكيل.
0: ومن جهة أخرى قال بكيل حتى يستوفيه. ولذلك هذه من حيث الأدلة لما نجول القيود التي قيد بها العلماء أو فقهاء المالكية هذا الحكم، نلقى القيود هي في الواقع متعددة. منها لما قال يعني، لأنه ذكر يعني إذا قال في النهي أن يبيع أحد طعاما اشتراه يعني
1: كان
0: الامتلاك على عن طريق الشراء.
1: نعم.
0: وهل الامتلاك لا يكون عن طريق الشراء ولا في طرق أخرى؟
1: في طرق أخرى، في هبة، فيه ميراث، فيه
0: أيوة. إذن يقابل الشراء الطرق الأخرى التي هي ليست من باب العوض.
1: نعم.
0: أحيانا الإنسان يكون وارث، أحيانا يوهب إليه، يؤتى إليه بهدية، يتصدق عليه بصدقة. فلذلك جعلوا أو أخذوا من هذه النصوص المذكورة، قال القيد الأول أن يكون قد امتلكه بمعاوضة، المعاوضة يعني بدل
1: في عوض
0: سواء فلوس أو سلعة أخرى قايضه بها. وبهذا الباب يعني ينهى عن بيع الطعام الذي أخذ بثمن أو مقابل، سواء كان هذا المقابل نقدي أو عرض من العروض. لكن لو امتلكه بهبة أو صدقة فله أن يبيع هذا الطعام
1: قبل أن يقبضه.
0: وهذا عند المالكية.
1: محل النهي في الطعام اللي مشترى بعوض أو
0: نعم. لكن لو جاء واحد
1: متحصل عليه بعوض
0: يعني، كلمة واحد قال أنت يا فلان أهو أعطيتك هدية قنطار شعير أو صدقة بأي وصف من الأوصاف، أو راه مات فلان ورثك جاء نصيبك قنطار شعير قبل لا يوصل
1: يقدر يبيعها قبل ما يقبضه
0: يقدر يبيعها قبل ما يقبضه. هذا ما يتعلق بقضية الاستيفاء قضية المعاوضة. عندهم قيد آخر القيد الثاني إذا كان المبيع طعاما ودل عليه قوله طعاما فغير الطعام لا يمنع. ولذلك هذا القيد اللي خرجوا به بكري
1: هذا أصل قولهم يعني.
0: أصل قولهم أنه مخصوص بالطعام. القيد الآخر أن يكون مما فيه حق توفية. الحق التوفية اللي هو يعني شيء يحتاج إلى ميزان أو يحتاج إلى مكيل. نعم. اللي هي الآن اللي تكال بها الأشياء نقول حين المد والمرطة وغيرها أو يعني شيء يحتاج إلى عد. فلذلك هذا أخرج الجزاف أو الجزاف وهي الكومة. إذا كان الإنسان اشترى كومة من غير شرط الكيل فهذه خرجت من قضية أنه
1: هل يجوز بيعها قبل القبض يعني؟
0: يجوز بيعها قبل قبضها. وسيأتينا حتى مفهوم القبض في قضية الجزاف هذا. فعلى كل حال خرجت بقوله بكيل حتى يستوفيه. بكيل حتى يستوفيه فنأخذ من هذا أن الذي لا يحتاج إلى كيل ولا يحتاج إلى استفاء هو لا علاقة له بالنهي. لا علاقة له
1: ليس محل للنهي يعني.
0: ليس محل للنهي. نعم ليس محل للنهي. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. لكن بعضهم المالكية لما ذكروا هذه المسألة وهو إخراج الجزاف وهو الذي لا يحتاج إلى مكيل احتاجوا للدفاع عن أنفسهم من بعض الاعتراضات أو مناقش بعض الاعتراضات. لأن منهم من قال بل حتى الجزاف داخل. السبب قالوا ما روي عن عبد الله بن عمر أنهم كانوا يضربون على ذلك. اللي يشري كومة نقول إحنا من الشعير أو من كذا كانوا يضربون إذا باعها المشتري قبل أن يقوم بنقلها إلى محل آخر. فهذا ظاهر الحال.
1: حديث المرة معنا حديث البخاري.
0: حديث البخاري.
1: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام.
0: نعم.
1: يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
0: نعم. لو أخذنا بظهر العبارة الجزاف داخل معنا في النهي.
1: داخل في النهي.
0: داخل في النهي.
1: بل كانوا يضربون عليه.
0: بل كانوا يضربون.
1: نعم.
0: وهذا مما يؤيد.
1: نعم.
0: مما يؤيد يعني ضرورة التمسك بالحكم الشرعي. نعم. ويؤيد أن ولي الأمر مسؤول على تصرفات التجار.
1: طيب شيخنا كيف رد المالكية على هذا الحديث يعني؟
0: رد المالكية على هذا الحديث قالوا علينا أن ننظر في سبب الضرب وسبب المنع. هل يترى هو لأجل بيعه قبل قبضه أم لأمر آخر؟ قالوا إنما هو لأمر آخر غير الأحاديث سيقت في محل واحد. فقالوا إنما هم الحق أمروا بنقله يعني من مكان إلى آخر لأنهم كانوا يبتعون بالعينة. يبتعون بالعينة فلأجل أن يفوتوا على البائع والمشتري صفقة العينة أمر المشتري بنقله. لأن العينة هي في الواقع تقتضي النقل ولا ضرورة أن تبقى السلعة في محلها. هي بتبقى السلعة في محلها. ولذلك إحنا كمثال الآن عملي لأنها بيع العينة قد يجري الآن على أيدي بعض الناس نسأل الله العافية. لو يجي إنسان بيشتري جهاز نقول حين نقال والله اللي هو تجري كثير في النقالات والأشياء هذه يدخل المشتري مثلا للتاجر يقول له بكم هذا الجهاز وبنخلصه بعد 3 شهور ولا 6 شهور يقول له هذا يكلفك 1000 دينار مثلا يعني بعد ما يستلمه ويقلبه يقول له باهي بعد 6 شهور مثلا أو كذا نجيب لك 1000 دينار يقول له أني بنبيعه يقول لك أنا بتبيعه نشره منك لكن باش بيشريه منه هو باع بألف كم بيشريه بيشريه بالأدنى ولا بالمساوي
1: بأدنى بسبعمية بتمية بخمسمية
0: أيوة. لأن هذا يبي نقد فيه ده. هذا ما يسمى عند أهل المصارف التورق.
1: نعم.
0: تورق يبي الورق فهذا يبقى هذا يقول لأني تبي تونا نعطيك 700 فيدك وخليه مطرح فهو يخليه إلا في مكانه وياخذ 700. فهذه الصفقة ممنوعة لبيع العينة لأنها آلت إلى صفقة ربوية خرج ب700 وسيعود بعد 6 شهور
1: حيل على الربا يعني
0: بألف
1: كأن من لو سلفها 1000 وعطاها بدل 1500 يعني أو 600
0: نعم أقرضه 700 ليردها 1000
1: نعم
0: أقرضه 700 وردها 1000 وألغيت السلعة سقطت السلعة لكن لما هو ينقلها لو أخذ
1: نفس السلعة يبيعها عشرات المرات
0: بالضبط لكن شاهد أنه ينقلون أمر يضربون على نقله لو صاحب النقال اللي محتاج للنقد، لأن هذا أصبح الحل من الحلول في بعض الأحوال مثل نعم. ظرف الإعلان، يسيد يشريه النقال ولا يشري جهاز،
1: أطلع بيعه في مكان ثاني،
0: بيعه لطرف ثالث، بيعه لطرف ثالث، خلاص تنفك المسألة،
1: نعم.
0: يبقى مباح
1: نعم.
0: فقال عند المالكية، المالكية قال لماذا يضربون على هذه، على هذه الكومة التي تباع في محلها حتى لا يقعون في بيع العينة؟ مش لكونها يعني بيعت لأنها قبل
1: الطعام، ليس يعني من باب بيع الطعام قبل قبضه،
0: نعم.
1: من باب العينة يعني،
0: من باب العينة، من باب العينة، وبالتالي العلة أصبح في فرق عند المالكية
1: نعم.
0: في هذه المسألة.
1: طيب شيخنا، بهذا يعني علمنا وجه الاختلاف في بيع الجزاف قبل قبضه ودليل المالكية وكيف ردوا على الحديث ابن عمر في البخاري،
0: نعم.
1: لكن شيخنا، ما وجه الخلاف بين الفقهاء في منع بيع الطعام غير المعاوضة، يعني الطعام اللي المتحصل عليه بلا عوض؟
0: نعم.
1: لماذا يعني قيد المالكية أن يكون متحصل عليه بعوض، وفي من الفقهاء من رأى أنه سواء تحصل عليه بعوض أم بغير عوض؟ ما وجه الاختلاف بين الفقهاء في هذه في هذا القيد؟ يعني
0: هو في الواقع الفقهاء المالكية من الأمور التي يعني تذكر لفقهاء الإمام مالك أنه إذا جرى خلاف حتى قديما، يبقى خلاف حين قوي، لأن هذا خلافه الذي ذكروا أقوالهم منهم صحابة رضي الله عنهم اللي قالوا بالمنع المطلق كابن عباس، قال لا أرى كل شيء إلا مثله،
1: نعم.
0: ولكن إذا جرى الخلاف ذكروا بأن من طرق أو من منهجية الإمام مالك أنه يقدم في قول كبار فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن عمر وأمثال هؤلاء الناس، يعني يترجح قول هؤلاء على أقوال غيرهم. ولهذا لما جوا لبيع المعاوضة قالوا هذا ما روي عن زيد بن أسلم وابن عمر. زيد بن أسلم رضي الله عنه يعني، وكان هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حليفا، كان حليفا للأنصار. وكذلك ابن عمر، كان هؤلاء يقولون لا بأس ببيع الحظوظ من الطعام قبل قبضها، والمراد ببيع الحظوظ
1: المتحصل عليه بلا عوض، يعني
0: المتحصل عليه بلا عوض،
1: حظك يعني من
0: نعم نعم. أحيانا على سبيل المثال لو أن نقول إحنا فيه وقفية معينة توزع على فقراء، يقول يا فلان أنت راهو عندك
1: نصيبك من
0: نصيبك من التمر، والله نصيبك من الشعير، أو مرة شعير بيجيك من الوقف، والله من كذا، فله أن يبيع،
1: أو مثلا سهمك من الغنيمة، غنيمة من الجهاد مثلا يعني.
0: نعم نعم نعم. هذا إذن من هذا قالوا ممنوع. لكن في الحق أن وجه الخلاف لماذا بعض العلماء تمسكوا بعموم المنع، لأن المالكية لم يمنعوا البيع الطعام الخالي من المعاوضة، لكن منهم من منعها. هني يجي يمكن وجه الخلاف في هذا الباب. قالوا المالكية استدلوا ومع غيرهم كذلك على هذا المعنى بما رواه الإمام مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت الناس في زمان مروان بن الحكم من منطقة تسمى منطقة الجار، وهي منطقة في ضواحي المدينة المنورة، في ضواحي المدينة المنورة، يعني عطايا بتعطى من ولي الأمر بتوزع على الناس طعام، ولكن قبل أن يأتي يحضر الطعام بعض الناس قدمت لهم صكوك للسلام، نقول إحنا هذه الأطعمة لاستلامها، فلما أخذوا هذه الصكوك صار بعضهم قد يقوم ببيع هذا الصك، لأن الصك اللي هو في حكم الواصل في وقتنا هذا يحمل مكتوب فيه نقول إحنا كمية معينة من الطعام، لما تحضر بيستلمها، فاللي يشريها يمشي هو يستلم الكمية هذه،
1: كأنهم باعوا الواصلات يعني،
0: كأنهم باعوا الواصلات. فلما صارت الواصلات تتنقل من يد إلى آخر، من الذي أعطيت له أولا ثم للثاني وهكذا، ذهب زيد بن ثابت رحمه الله، رضي الله عنه وارضاه، ورحمه ورحم جميع المسلمين،
1: أمين،
0: وهو الصحابي مشهور معروف، ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى مروان بن الحكم ثم قال أتحل بيع الربا يا مروان؟ وهني هذا بناخذ منه يعني خطورة بيع الطعام قبل قبضه، لأن صوروه في صورة
1: الربا،
0: صوروه في صورة الربا، قالوا أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال رضي الله عنه أعوذ بالله وما ذاك، فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها. قالوا السكوك اللي وزعتها باعوها وتبايعوها، يعني لم يقتصروا على الصفقة الأولى ولكن صارت تتنقل.
1: نعم.
0: وحينئذ قالوا بعث مروان الحرس والجند ينزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. يعني وين صاحبها الأول؟ تو هذا وكأنه فسخ، يعني رد.
1: لكن شيخنا هذا الحديث يعني فيه أن هي أعطيت لهم يعني كأنها هبة أو عطية من الإمام أو من
0: عطية من غير عوض. نعم.
1: عطية من غير عوض.
0: نعم.
1: مع هذا يعني أمر الحراس بنزعها من
0: بنزعها الناس. وهذا هو وجه الخلاف. قالوا الفقهاء قالوا هل الإنكار حصل على الصفقة الأولى؟ والله الإنكار حصل على ما ترتب عليها من صفقات.
1: التبايع اللي صار بين الناس.
0: التبايع. الفقهاء المالكية قالوا الإنكار لم يكن عن الصفقة الأولى، يعني اللي قبض في الأول الصك
1: وباع أول مرة هذا مفيش إشكال،
0: هذا مش محل الإشكال لأنه أخذها من غير عوض، وبناء على قول عبد الله بن عمر ومن معه من الصحابة. لكن الإنكار صار مع ذلك لما استلم الواصل اللي هو المشتري الثاني، صار يبيعها لثالث والثالث لربما باعها لآخر، فألغيت وردت إلى الأول.
1: ما وجه الإنكار شيخنا هنا؟
0: هني الإنكار لأن هم اتفقوا على فسخ هذا العقود، اتفقوا على فسخها، لكن خلاف أي العقدين فسخ؟ هل فسخ العقد الثاني الذي استلم من الأول هو الذي فسخ؟ هذا متفقين على فسخه الثاني. إحنا عندنا توا عقدين.
1: نعم.
0: عقد اللي خذ الصك الأول من غير عوض وباعه، هذا عقد رقم واحد.
1: نعم.
0: جاي نقول إحنا المحتاج والله يستحق العطاء، خذ الورقة وباعها لسين، هذا العقد رقم واحد. جاي سين هذا من الناس باعها لطرف ثالث، هذا العقد الثاني. تو العقد الثاني هذا محل اتفاق على أنه
1: فاسد أو
0: أنه فاسد وأنه وقع عليه الفسخ.
1: نعم.
0: لأن ردت العقود، ردت، لكن الخلاف في هل توقفت في العقد الأول أم لا، يعني هل فسخ الثاني فقط والأول كان سالم
1: يعني أن الفسخ طال حتى العقد الأول، يعني
0: أم طال حتى العقد الأول.
1: المالكية قالوا أن العقد الأول سليم،
0: العقد الأول سليم
1: الفسخ والفساد.
0: نعم. بناء على قول عبد الله بن عمر.
1: نعم. وزيد بن أسلم.
0: وزيد بن أسلم.
1: نعم.
0: لكن الفقهاء الآخرين فهمهم قالوا إنما ردت إلى أهلها، وإذا قلنا ردت إلى أهلها ردت إلى اللي ملك الورقة الأولى بكل.
1: نعم.
0: معناه حتى هو عقدها فسخ.
1: فسخ. نعم.
0: فسخ عقده. هذا إذن ما يتعلق بوجه الخلاف بين المالكية وغيرهم في قضية بيع المعاوضة. لكن العقود العقد الثاني الذي هو بعوض هذا متفقين اثنين على أنه فاسد. لكن لكي الموعظة اللي تأخذ يا شيخ عبد الرحمن، الموعظة اللي تأخذ الخاص بأنفسنا والخاص بالتجار، أن زيد بن ثابت سماه ربا، والربا توعده الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، من الضوابط الأصولية حن العام عن الخاص، فيخصص النص العام بالنص الخاص، فهل يمكن القول بأن من أدلة المالكية هذه القاعدة الأصولية لعموم النهي في بيع السلع قبل قبضها وخصوص النهي في الطعام أن يباع قبل قبضه؟
0: نعم، هو في الواقع هي هذه القاعدة الأصولية معروفة تجري بين لعلها في عموم المذاهب.
1: نعم.
0: وهي إذا عارض الخاص العام يحمل العام على الخاص.
1: نعم.
0: لكن في الواقع قالوا في هذه القضية لا يمكن تفعيل هذه القاعدة. والسبب في هذا لأن لابد أن يكون الأول الخطاب الأول عام والثاني خاص، باش يحمل عليه لابد أن يكون في تنافي بين الخطاب الأول والثاني. التنافي وهو أن يكون أحدهما معارض للآخر باش يحمل عليه. وبالتالي كنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ما ليس عندك، هذا نهي عام. كل ما ليس عند الإنسان نهي أن يقوم ببيعه، كل ما هو غير مملوك عام. ولكن نجد ما يقابله وما يعارضه الرخصة في جواز بيع السلم. وبيع السلم جائز الإنسان يبيع السلم قبل أن يملك السلعة.
1: يعني صورته صورة بيع مارسة عندك لكنه مستثنى ومرخص فيه.
0: نعم. وهل هي متفقة مع الخطاب الأول ولا معارضة؟
1: معارضة.
0: معارضة لأن الأول في فقعتنها نهي عن بيع إنسان ما لا يملك.
1: نعم.
0: والثاني مجوزة.
1: نعم.
0: إذن اللي قالوا لأجل تفعيل هذه القاعدة حمل العام على الخاص
1: يجب أن يقع هناك تعارض يعني.
0: يجب أن يكون هناك تعارض. هذا مثال. قالوا بخلاف لما لم لو لم يكن هناك تعارض، إذا كان فيش تعارض، ومنه قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مطلق نفس.
1: صحيح.
0: يحرم قتلها ولا يحرم؟
1: يحرم،
0: يحرم قتلها. ثم جاء بعد ذلك قبلها قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، تنهي عن القتل هني لعموم النفس ولا للأولاد؟
1: للأولاد.
0: للأولاد. هل نقول هذه خاصة بالأولاد، خصص العموم؟
1: لا، لأن لا تعارض بينهما يعني.
0: لا تعارض بينهما، إنما هذا ذكر لبعض أفراد العام. هذا ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام المنسجم معه في الحكم. في الواقع لا يحتاج منا إلى تخصيص، إنما علينا نبحث عليه على سبب التخصيص، على سبب
1: الذكر يعني. سبب الذكر. التنويه به هل فيه؟
0: أي. نعم. أحيانا لأهمية الموضوع، أحيانا لأنه سأل عنه سائل وهكذا، وأحيانا لأهميته، وأحيانا للتأكيد، وأحيانا للتعظيم. ومنه قوله تعالى حافظوا على الصلوات
1: والصلاة الوسطى.
0: والصلاة الوسطى ما نقولش لا والله ما المحافظة على الصلوات يعني. كلها واجبة
1: يعني، ما نقولش يعني ذكرت الصلاة الوسطى بعد الصلوات فهذا يعني خاص
0: ألغيت
1: يحمل عليه العام. نعم.
0: نعم نعم. إنما ذكر الثاني لأهميته ولتعظيمه. نعم. كذلك في الحق أن قالوا ما يتعلق بهذه المسألة فيما يتعلق بالعام والخاص، ممن ذكر هذه المسألة الحقيقة الإمام القرافي رحمه الله صاحب كتاب الفروق.
1: نعم.
0: وحين نعرف أن كتاب الفروق راه الواقع الشيخ عبد الرحمن من أهم وأعظم كتب الفقهاء المالكية التي ذكرت القواعد وذكرت معها الفروق التي تفرق بين القاعدة والأخرى، وينتفع به حتى في ذكر بعض الفروع المذكورة فيه.
1: نعم.
0: فروع
1: الفقهية. نعم صح.
0: نعم نعم. ولذلك قالوا ذكروا هذا وعزز هذا من الشاط، وهو يعلق على كلام القرافي.
1: نعم.
0: رحم الله الجميع. قالوا إن المخصص إن لم يكن منافيا، إذا كان ما فيش تنافي، واحد يجيز واحد يمنع، كحادثة بيع ما ليس عنده الإنسان وسلم.
1: نعم.
0: إذا كان فيش تنافي قالوا يحتمل أمرين، إما قصد التأكيد وإما قصد التخصيص. يحتمل على السواء، هذا ما ذكره ابن الشاط. وما دام المسألة في احتمال ما يمكنش احنا نحمله المعنى اللي فيه احتمال على معنى واحد دون
1: الآخر.
0: نعم. دون الآخر. ولذلك يعني يبقى التخصيص، يمكن نقول التخصيص المالكية الحقيقة في هذا المعنى بذكر الطعام دون غيره، لا من باب حمل العمل الخاص، ولكن يمكن يقال أن هذا من عمل أهل المدينة. ف يعني عمل يبدو أنه مما طبعا كما ذكر العلماء أقوال لهؤلاء الفقهاء قالوا هذا التخصيص بعمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة كما هو معروف لم يسلم به كل الفقهاء، إنما هذا هو أصل من أصول مذهب الإمام مالك. وبهذا الباب يتبين لنا أن إذا خصصنا عموم النهي بعمل أهل المدينة يبقى يخرج لنا هذا النوع.
1: طيب شيخنا، هو عمل أهل المدينة مر معنا في مسألة التقييد المالكية، منع بيع الطعام اللي هو بالطعام المشترى أو المتحصل عليه بالمعاوضة.
0: نعم.
1: مر معنا أن المالكية والإمام مالك رحمه الله احتج بإجماع أهل المدينة على هذا التقييد، أنه هو خاص أو مقيد بالطعام المتحصل عليه بالعوض بالمعاوضة.
0: نعم.
1: والآن كما ذكرت شيخنا يعني أن المالكية خصصوا العموم النهي بعمل أهل المدينة.
0: نعم.
1: هذا الذكر للاحتجاج بعمل أهل المدينة، هل عمل أهل المدينة حجة في كل العصور؟ وما وجه الاحتجاج به عند الإمام مالك رحمه الله؟
0: هو أما ما يتعلق بقضية العصور، عمل المدينة ليس مقصود أنهم في كل عصر من عصور كل من سكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وعمله، بل المراد به يعني من كان في عصر الصحابة والتابعين. من كان في عصر الصحابة الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، التابع هو من اجتمع بصحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب لأن الصحابة في الواقع استصحبوا أعمالا هي من عهد النبوة،
1: استمروا في استمروا بالعمل عليها يعني.
0: بالعمل عليها استصحبوها من عهد النبوة لما كان عليه الصلاة والسلام،
1: ورثوها عن آبائهم،
0: ورثوها هم عاشوها الصحابة،
1: عاشوها الصغار الصحابة ممكن
0: نعم، وثم التابعين ورثوها عن الصحابة وشاهدوا التطبيق. لأن لو حصرنا هذه المسألة بأن عمل المدينة هم الصحابة والتابعين، كل منهما شاهد الآخر. الصحابة عايشوها في عهد النبوة، والتابعين شاهدوا التطبيق من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، التابعي هذا. فبعضهم قال صارت هذه المسألة في قوة المتواتر، لأن العمل لم يختص به إنسان واحد، وإنما هي جماعة عن جماعة نقلت لنا هذا الفعل، نقلت لنا هذا الفعل
1: كحديث المتواتر يعني. الفرق أن هناك يعني قول وهنا فعل يعني.
0: نعم،
1: جماعة عن جماعة يستحيل توطؤهم عن كده.
0: نعم، وممكن التفريق الآخر أن أن أن أن الحديث المتواتر هو المسند.
1: نعم،
0: هو المسند. إنما نقوله أخبر فلان وفلان وفلان حتى تصل يصرح بذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: نعم. لكن عمل الصحابة هو عمل متوارث، ويسلم الناس بأن هذا مستصحب من عهد النبوة، مستصحب من عهد النبوة. ولهذا الإمام الشاطبي لما ذكر هذه المسألة قال تقديم ما استمر عليه العمل بين أغلب أهل المدينة. يعني لما نشوف غالب أهل المدينة استمر عملهم على شيء فهذا يدل على فضله وعلى تقديمه، ولكن لابد من التنويه إلى أنه لا يعني إلغاء ما قابل عمل المدينة. لأن كما ذكر الإمام مالك لما أخبروه في عهده قالوا ننسخ الموطأ ويوزع
1: على الأمصار. نعم،
0: على الأمصار
1: رفض ذلك.
0: قال تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما معهم.
1: صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: لكن الانطباع الذي يذكر بأن غالب الفعل هو في الغالب الشائع، لما نقول الغالب على أفضل الوجوه، هذا أقل اعتبار إن لم تكن الوجوه الأخرى منسوخة.
1: أقل شيء يعني قلنا أن العمل هذا مقدم، أن هذا هو الأحسن، هو الأفضل، هو المقدم،
0: هو إما أن يكون مقدم على أنه باب الأولوية. ولربما تو بذكر بعض الأمثلة التي ذكروها لربما يكون حتى قد تعرض حتى للنسخ.
1: طيب شيخنا، لربما نرجع ذكر هذه الأمثلة إلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نظرا لانتهاء الوقت المخصص لحلقة اليوم. فمستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الحديث عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ونأتي على ذكر بعض الأمثلة التي تبين المراد بعمل أهل المدينة إن شاء الله تعالى. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا، والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن

0: الفتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: بالله أي وسام
3: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بين المصارف أم لا؟
4: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
3: نعم.
4: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
3: نعم.
4: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان

0: ماشية بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح. مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. انت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا اعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شن هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
0: والله إن شاء الله تكلمنا عليه هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا، وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة، أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء، ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
5: ضاع نعم،
4: لا في
5: صورة في الأولى لما صارش
4: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
5: كل حد عارف يعني
4: أيوة، يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد، هذا من المال الضائع، من المال الضائع، ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
5: الفقير
4: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
5: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم البنات انهم يبادروا، ولا باس، وقال ما كلمناهمش يعني الكلام بأدب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل. فهو نقول أنت مدام ما كلمتهاش أختك ومتأدب بارك الله فيك، مشيلها بكل أدب وقولها يا فلانة حني تنزل لكم على الحوش وعلي كذا، بالله يتراها تينا الذهب خلي بنقص مع أخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول أنت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفترة دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاة للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، أنت متحملة مسؤوليته بارك الله فيك محصلة ذنوبه ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
5: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
5: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
4: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة راه في حكم الوديعة، ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة مدام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة. لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، امانة. نهار يقول لها صاحب ارد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة.
5: نعم.
4: فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة أو ممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره اه نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثه.
5: نعم.
4: ايه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
5: نعم.
4: نقول انت هديه يا رب نحسب لك من حصتك الارض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والارض الفضاء الاخرى بنحسبها حصص للاخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
5: نعم.
4: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن راي يغلبهم بالفجور
5: باعتبار ان عنده اثباتات وعنده
4: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير.
5: اي
4: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السراير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
5: يتصالحوا
4: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له، وهكذا. نعم.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
0: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
0: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 ايام
1: ربع جيجا يعني 250 ميجا يعني.
0: 250 ميجا 3 ايام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 ايام 3 دينار. فاعتقد ان التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مراتهم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر. ممكن الجهاله يعني كانت نتيجه سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجنيه لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمثمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلينا نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا أنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد وهل
6: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
6: كل نقاط تتحول لرصيد
7: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يلعب بها أم لا يعني هل يجب اللعب بها أم لا يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ
6: أكيد
7: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا هذا مفيش يعني خلاف في ذلك لكن الإشكال وين يا شيخ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم يعني يعني قد فيه جهد وفيه جري وفيه كذا يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمها أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات وخمس ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز يعني هذه المسألة يخش منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب ألعب لكن بوقت مخصص بما يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترة زي ما يقول ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا المسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا نفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
7: أو سلعة إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هم لكن المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي تو من نقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه هي طريقة شرعية أو غير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في عدد الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني
6: يألف المنكر يعني
7: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: ينفع بها الناس
7: ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس وعلى يلعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس، ومتلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه. ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها، والله أعلم.
8: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا والقال الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
8: نعم.
4: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه وهذا. فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
8: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
8: نعم بارك الله فيك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدهم. قال الشيخ، تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه، فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: الأخت نرجس طلبت نصيحة، إن كان هو انقطع الخط ما كملتش كل كلامها، لكن اللي فهمناه من كلامها يعني إن هي مريضة وتوجهت للمستشفيات العامة الحكومية، ما لقيتش فيه حسن معاملة، لقيت فيه سوء معاملة، وقالت كشخوا علينا وما يعاملوش فينا كويس، فاتجهت اضطرت للاتجاه للقطاع الخاص والمصحات والمستشفيات الخاصة، لكن الظاهر أنه لقيت فيه يعني يبوا منها تكاليف عالية، وحتى يعني بعد ما تدفع يطلبوا منها لو بتراجع ولا بتولي مرة تانية يطلبوا منها الدفع مرة أخرى ومرة أخرى وهكذا يعني عدة مرات، فالظاهر ان هي تشكو يعني من ما فيش رقابه على القطاع الخاص، ما فيش حسن التدبير في القطاع العام. توجه كلمه شيخنا نصيحه لها يعني نصيحه المسؤولين او
0: نصيحة. والله هي نصيحه المسؤولين، وهذه المشكله ليست حادثه الان، يعني احنا مش القطاع الخاص، احنا الليبي اللي عنده فلوس يمشي لتونس اصلا، حتى القطاع الخاص في ليبيا ما يمشي لاش لحاجتين، في تونس ارخص اراه غير السبب واني ديما نقول فيها، نقول لا يولي الجنيه الليبي بجنيه تونسي، والله ممكن ما عاد لاقي ليبي معالج في ليبي، حتى على البنادول يمشي لتونس، لكن اللي مخلي الليبيين الآن يجوني إن فرق العملة كبير، الآن آخر مرة تقريبا ب 43 قرش، يعني الدينار الليبي ب 43 قرش، مع الغلاء اللي حاصل في تونس، يعني الألف دينار ليبي يعطوك 430 تونسي، مع الإيجار السكن صار غاليا، ومع الدواء الغالي، ومع كشف الدكتور اللي غالي كان ب30 تو الآن وصل حتى قالوا لي 100 ولا 120، يعني 120 انت تحكي قريب 250 جنيه ليبي، فهذا اللي مخلي الليبي راهو ماشي للقطاع الخاص، القطاع العام هذا شبه مات، يعني لدرجة ان الليبيين ما عادش يمشوا له اصلا، مع انه والله الا فيه خدمات غريبة، اني لي واحد من الناس برا صار لي ظرف قالوا لي برا صور صورة، فاني طالع قال لي برا لمستشفى القلب صور، قديمة الدوة شوية بالك واحد يمشي وما يلقاش توا، فقال لي برا صور، قلت له لا لا فكني منه، المهم القطاع الخاص طابور التصوير هذا العادي الإكسري العادي هذا ولا شو اسمه، بينما في مستشفى القلب والله ما لقيت حتى حالة قدامي ولا استغفر الله بالك في حالة ولا اثنين يعني في القطاع العام أقل من القطاع الخاص، لكن الناس فقدت الأمل فيه، تمشي يقول لك جيب الإبرة جيب الخيط جيب المش عارف شني، والله الدكتور ما هناش، والله ما عندناش تعقيم، والله ما عندناش حضانة، فالناس تجاوزت القطاع العام أصلا وبدت تمشي القطاع الخاص مع ما فيه من مساوئ. رأوا أقل مساوئ النقد اللي نشوف فيها نيرة، طبعا هي مشكلة كبيرة النقد إن تدفع تو كذا ودبح في الطالع وفي النازل، لكن الإشكالية الأكبر ما فيش علاج، حتى علاج ما فيش، يعني هل بناس يمشوا ياخذوا منهم مبالغ لباس بيها وبعد ما يمشوا لتونس يطلع مش هو المرض بكل ولا لي علاقة.
1: حتى شيخنا المواصفات ما فيش يعني التزام بمواصفات ومعايير
0: طبعا
1: البناء وغيرها والأجهزة والتعقيم
0: يعني، يعني والله جاني مرة أتذكر دكتور هكي كان يسعى لإنشاء مستشفى خيري، والمستشفى يحتاج إلى مبالغ يعني بيحتاج إلى أرقام، وقال لي عندي مجموعة من الدكاترة بارك الله فيهم سيتبرعون بالعمل وأن يكون المهم فمن ضمنها قال لي والله غرفة التخدير فيها عرصة، قال لي يعني قال مش متوقع أن نحكي أنه هو باني فيلا عادية وبعدين دارها على قولتك أنت مستشفى.
1: نعم.
0: فتلقى لا دار العناية لها مواصفات دار العناية، ولا الحمامات ولا الاستقبال ولا يعني كلها، وغار دير مستشفى خاص واربح ملايين، وحتى يعني عمي رحمة الله عليه قال درت عملية على عيني والله حمام ما عندهم، معنا أرقام فلكية يضربوا فيها، قال اللي بيجي يقولوا له برا للجامعة وقريب، دي معقولة هكي؟ وهذا كله طبعا تقصير من الدولة راهو.
1: مفروض أصلا حتى الترخيص ما ينعطلهمش ترخيص،
0: طبعا ما ينعطلهمش ترخيص ويتحاسب ودورة وحتى العمالة اللي فيها مفروض ليهم أجر خاص، لكن احنا الدولة رافع يديها من الموضوع هذا بكل، ووخرها قصة الأدوية العراقية والمشاكل اللي يبي يحطوه في قطاع يبي يخنموا بس. للأسف هذا كلام نقول على معظم الليبيين، واني نقولهم راه ما تقوليش فلان لقى 1000 جنيه ردها هذا أمين، ولا فلان كلي نفص من على حساب الحكومة وخلصها من جيبه، راه هذا مش أمين عندي، لأن هذه أي واحد يديرها، من هو الأمين اللي يلقى الخزنة قدامه وما يخنبش، هذا احنا هذا اللي مشكلتنا فيهم، هذا اللي يشدوا المناصب ويقدر يلهف الملايين وما يلهفش، هذا هو اللي تقول عليه الأمين. أما واحد رد 20 جنيه ولا مخنبش 1000 هذا مفروض أنه طبيعي يعني، لكن مشكلتنا اللي يلقوا الخزينة قدامهم مفتوحة، وهذا كله من قلة الرقابة ومن قلة الطلاع الدولة بمسؤولياتها. والكلام راه هذا قديم قبل فبراير وبعد فبراير، غير اللي كانوا يخنبوا قبل 100 وتوا بدوا يخنبوا 7000، لكن الخنبة مستمرة من زمان. فالإشكالية ما دام ما فيش أعصاء وما فيش حبس وما فيش قانون راو نحاول عبثا. الإشكالية شن يصير الآن، فلان أمين الشيخ عبد الرحمن أمين حتى يلقى الخزينة قدامه ما يخنبش، باي الحمد لله حطوه في قطاع الصحة في النصف، واللي فوق يبي يخنبوا واللي تحت يبي يخنبوا، شن بيديروا له؟ يديروا له شيء كيدي بلاغ كيدي باش يحبسوه هو مسكين، مع انه هو الامين ولا هو يقام عليه الحد من احبس ولا على الاقل يطرد من العمل، واللي فوقه وتحته باش لدى الخمة من الدولة غالبا ما تجيش من نفر واحد، راهو تبي مجموعة ادارات المالية من الرقابة مش عارف شنو هما يتفقوا مع بعضهم باش يخمبوا خمبات الكبيرة نحكي تبي هلبة، وبالتالي راهو الأمناء اللي فوق ما نقولوش ما فيش لا فيه، لكن بالتأكيد إذا كان جو حيحاربوا حربا شديدة، لأنه يبي يلغي السبوبة من الجماعة الحيتان الكبيرة اللي تبي تلهف. فمسألة وهذا مش في الواحد بسرة، مش في الصحة بسرة، وين التعليم اللي عندنا ترى؟ وين الأمن اللي عندنا ترى؟ وين سمي ايش انت بتسمي، اعطيني قطاع في ليبيا ماشي باهي اصلا. كل الامور غير ممكن باعتبار المريض او تو لما ني مثلا يخنبوا مني حاجه نقول والله حديد وتتعوض ولا اللي هو وتمشي، لكن المريض هو اللي مسكين يشعر بسوء وضع البلاد شرقا وغربا وجنوبا. يعني تو مثلا واحده من الحاجات اهلنا في الجنوب مثلا من ايامات القدافي، هذه يعني شيء واقف عليه هيك شبه من ناس ثقات، يعني يشكو من قصة التطعيمات متاع الأولاد ويمتع العقارب إن ما فيش، والله يقولوا اللي نعطوه لهم طول يتهرب للشاد ويتهرب للنيجر، يعني منهم فيهم أولادهم اللي شادين غادي هم اللي هربوا. تبقى قداش بنعطيك يعني، كانك انت تهرب بس تبي تخنب وتاني يوم نعطيك 100,000 وحدة وانت بلادك كلها ما فيهاش 50,000، وبعد يومين تقول لي تموا شني كل يوم هم العقارب يلدغوا في الناس ولا يلسعوا في الناس. فالمسألة زي ما قلنا يعني البلاد بهذه الطريقة ان شاء الله خير، هو الامل دائما في الله عز وجل، لكن ما لم يفعل القانون ويقال للظالم أو للمفسد أو للسارق سرقت ويتحاس يا سيدي حتى بتقصاش إذا غير حبسة، بس غير حبسة باش اللي يجي بعده يبدأ خايف على الأقل ما يخنبش مليون، يخنب نص مليون يبدأ عنده حني إنجاز نشوفه فيه، لما تحبس اللي بعده يخنب ربع لين يجينا حد باهي. أما اللي يخنب يترقى والله. وهذا قالها القدافي زمان علنا، يعني لما قالوا له خير كنت تدور بجماعتك الوزارات، حط هذا من هنا حطه في التخطيط، نحيم التخطيط حطه في التعليم وهكذا تقلب فيهم، خيرك ما تجيبش ناس جدد. يعني قالهم بالفم المليان، وهذا يقدروا يرجعوا للناس على اليوتيوب، قالهم هادو خنبوا لين شبعوا، تبوني نغيرهم نجيب ناس ثانيين معناه بيخنبوا هلبة، خلي هذا على الأقل لا ويخنب مليون بس كم نجيب جيعان بيخنب خمسة. تي معقول هذا كلام يقوله رئيس دولة؟
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان، اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك، أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع: قطعة سورية، قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس. والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منا رجل اليمنى وكم تدخل منا رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن فيه سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس. ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
5: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل،
3: فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
4: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان أقول لهم نزلوا كذا، أقول لهم بالله نزلوا لي قيمة كذا، ما زدوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا. فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تأخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأن راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تأخذاش.
10: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري ناخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا راو يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائلا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
8: وهذا السائل أيضا شيخنا يسأل قال احنا في حج العام هذا مشينا في الباص والباص نزلتنا في مكان قال ظننا انه هو في مزدلفة، عند النفير مزدلفة من ليلة عرفة، فبان لنا بعد جلوسنا جاي واحد من الشرطيين او من اهل من الشرطة وكذا، قالنا رأوا انتم في مين الان بعد مضي الليلة هذيك، فيسر الحكم جلوسهم في هذه الحالة يعني او مكوثهم في الليلة هذيك في مزدلفة في منى ظن منهم انها مزدلفة.
11: النزول في مزدلفة واجب بمقدار يعني كما قال الفقهاء ما بين ركعتين،
8: نعم.
11: يعني ما نسموه نزول يعني
8: عطل.
11: ولو كان قليلا،
8: نعم.
11: والسنة أن ينزل الإنسان في مزدلفة بعد أن ينفر من عرفات ويصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يجمع الحصيات، وأقل المكث كما ذكرنا. أما نزولهم في منى فهذا قد فوت عليهم واجبا من الواجبات، وعلى من فاته واجب دم، فيجب عليه الهدي. من ترك واجب زي هذا اللي هو المبيت في مزدلفة أو أقل مكث في مزدلفة، وهذا ما جوجوش، هذا لا دخل لمزدلفة ولا جلسوا فيها، مدام هم نزلوا في ميناء هذا معناه فاتوا مزدلفة،
8: نعم.
11: تجاوزوا مزدلفة، لأن مزدلفة تأتي قبل ميناء،
8: نعم.
11: نعم عرفات ثم مزدلفة ثم ميناء، فمدام هم مشوا بالباص وتجاوزوا مزدلفة ووصلوا ميناء فهذا فوت عليهم واجبا ومن فاته واجب يلزمه دم. وعلى الجهات المعنية في هذا الأمر كالهيئة لجنة الحج وإذا أن ينتبهوا لهذه الأمور، لأن الناس ما تعرفش وين يعرف هو مزدلفة ولا وين يعرف منى ولا وين يعرف حدودها. وحتى اللي يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش، حتى اللي يجيبوا فيهم سواقين هادو يسوقوا في الباصات راهو ما يعرفوش الإمكانات. ولهذا يجب التنبيه على هذه الأمور، لأن هذه عبادات وعبادات مؤقتة وأماكن معينة، فما ينفعش إن يعني نجاوزوها هكذا. أحيانا يا شيخ صلاح حتى بحجة التيسير والتسهيل ماشي.

0: ينزل منها مادة كل مرة بشكل ومعرف، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
1: لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
5: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من

0: قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها، يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا أو آخره، هذا ليس لا يتطلب إذنا.
1: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن، الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا، أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
2: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ 3 أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش حكمه في الحالة هذه؟
3: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شفاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منا كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
4: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش. يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
5: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله، طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فإيش
1: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان، وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ. شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه، وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى وأن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح، مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الان العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الان بعد الله اعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بان هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من ما يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقاه ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقع عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا، لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا قبل أهل البطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه ولا يزني وهو ساتر روحه ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة لا هلبة بكل بكل، يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
2: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
3: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
2: نعم تكلمت على شيخنا.
3: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
2: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
3: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
0: هذه إشكالية، هي فاشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي بندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف، يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
5: يتحقق
0: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير، قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليكم، افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
2: قال نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
2: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه، يعني
3: هو الآن
2: الخطاب موجه لمن؟ يعني الخطاب
3: هو الخطاب للمسلمين عامة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
2: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل، تنصحه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توا قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: إذن نجيب شيخنا عن سؤال وردينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
7: هو شراء الأسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الأسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الأسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، في يامات ب 15 يامات ب 20 يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30 يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لكن بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، من مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
2: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
7: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي النبيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
2: بارك الله فيك شيخنا. قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر قالهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مسامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها. لكن حتى بعد البيع نفس الحالة، نفس المشاكل استمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص. والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
3: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث أن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقول لك هو دجال، ولا نقدر نقول لك نجح، ولا نقدر نقول لك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقل له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول ينحى جيبوا الأول ينحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعض الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم إنه يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثات في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها دي، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
1: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه. يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا، باش لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
5: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش هتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكر، والله أعلم إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راهو هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
2: سأل شيخنا أو طلب هو توجيه نصيحة بخصوص فضل صلاة الرجال في المسجد أو في المساجد، قال إن أذكر حديث إن الصحابي اللي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاة في البيت فلم يرخص له، وذكر أيضا حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين على صلاة الجماعة بيوتهم، فطلب توجيه نصيحة للرجال بخصوص فضل صلاة الجماعة في المسجد أو الصلاة في المسجد في المساجد.
3: أما الفضل فذكرت فيه أحاديث كثيرة منها أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ في رواية ب25 درجة وفي رواية ب27، يعني لو الصلاة الفردية أجرها 100 حسنة مثلا أرأوا لما تصلي جماعة يا 2500 يا 2700 درجة حسنة، يعني فرق رهيب جدا جدا بين هذه وهذه. ومما يذكر أن بعض الصالحين صلى منفردا ثم نام فرأى الجماعة الذين صلوا في المسجد الذي لم يصلي فيه تلك الصلاة سبقوه إلى الجنة، فقعد قد ما قعد يجري ما
2: لحقش
3: خيرك، قال والله أنت صليت بروحك وعلي صلينا جماعة، فحتى هو صلى نفس الصلاة 27 درجة مازال هم سابقينه. هو هكي في الحلم يعني قال لأني حلمت بروحي صليت 27 مرة باش نلحق عليهم مازال هم سابقيني لأن فيها كثرة الخطى إلى المساجد هذه بروحها خطوة ترفع حسنة وخطوة يحصل بها حسنة وخطوة يحط بها سيئة وخطوة ترفع له درجة ومازال في صلاة منتظر الصلاة. والمهم حتى بعد المصلة 27 لقاهم قاعدين سابقينه. فهذا مما يدل على فضل صلاة الجماعة وبعضهم رآها واجبة. احنا عندنا سنة مؤكدة وبعضهم رآها واجبة. هذا الحديث متاع هممت إلى أناس فأحرق أحطب حطب وحرق عليهم بيوتهم. وفي حديث المؤذن الأعمى ابن أمي مكتوم لما قال له نبي نصلي في الحوج قال له صلي بعدين قال له استدعاه النبي قاعد كيف مشي خطوات قال له تعالى قال له تسمع النداء قال له نعم قال له فلبي يعني مشي صلي في المسجد. وفي رواية قال لا أجد لك رخصة. بعضهم استدل بهذا الحديث أن الصلاة واجبة ولكن الحقيقة أن إجماع أن الصلاة ليست واجبة على الأعمى إجماع من الفقهاء. لماذا؟ لأن عتبان بن مالك هو رجل أعمى أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدير مصلى في الحوش ويصلي فيه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذنه للآخر وهداي قالوا لما قال لا أجد لك رخصة لأن شن قال له هو قال لنين بنصلي في الحوش وبنحصل أجر الجماعة. الحديث متاع اللي قال له فلبي لما قال فلبي قال باش تحصل أجر الجماعة رو مش فلبي باعتبار الجماعة واجبة لأن هو من البداية في رواية سئل أنه هو يصلي في الحوش ويحصل أجر الجماعة فقال لا أجد لك رخصة في هذا الأمر مش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش لا أجد لك رخصة أنك تصلي في الحوش وتأخذ أجر الجماعة. فخذوا من الحديثين هذه الذي أذن له والذي لم يأذن له لأسباب معينة إن الأجر عظيم ولكن ليس واجبا بدليل كما قلت لك إجماع أن الأعمى إذا لم يجد من يقوده إلى المسجد تسقط عنه صلاة الجماعة. إجماع بين الفقهاء بين من يقول واجبة وبين من يقول وهذا رجل أعمى اللي سمع. فقالوا الإجماع هذا يجعل الاحتجاج بوجوب الصلاة في هذه المسألة في محل شك وخاصة مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان بن مالك في تقريبا اسم عتبان بن مالك في الصلاة في البيت. فالفرق من حيث الصلاة يعني أنا الآن من كثرة الشغل نادر لما نصلي في مسجد المنطقة وإما تجي العصر في تركينا المغرب في تركينا فبعد فترة يقولوا لي فلان مرد وانت ما مشيت لاش فلان دار وانت ما مشيتش فلان دار. هذا أيضا نوع من أنواع الحكمة في تشريع طلب صلاة الجماعة إن الناس يشبح المسلمين ويعرف شن صاير فيهم ويهتم لأمرهم ولما هو تصير له مشكلة حتى هو يعرفوه. فهذه كلها أمور لا تحصل بالصلاة في البيت وإن كان كما قلت في مذهبنا أنها ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة فقط. بينما الفرق أني قال أني نبي ناخذ برأي الحناف اللي يقولوا أن صلاة الجماعة واجب. ما الفرق بينه وبين المالك الذي يراها واجبة إذا صلى يا في المسجد المالك الذي يراها سنة مؤكدة إذا صلى يا في المسجد وإذا صلى يا في البيت؟ قال لما يصلوا في المسجد رأوا أجر الحنبلي أكثر من أجر المالكي. لماذا؟ لأن ذاك يراها واجبة وهذا يراها سنة مؤكدة والواجب أكثر أجرا من السنة المؤكدة. لكن كان صلوا في الحوش بدون عذر يأثم الحنبلي ولا يأثم المالكي لأن المالكي ترك سنة مؤكدة لا إثم فيها وهذاك ترك واجبا عليه ففيه الإثم. هذا باختصار يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة.
4: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
5: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن، نقول إحني عاطفي الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي أبوها لمكان معين ولا غيرها لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
4: نعم شيخنا.
6: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
7: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أن مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
6: بارك الله فيك شيخنا.
8: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
9: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا، لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
8: نعم.
9: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفؤ على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
8: نعم.
9: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول بيناسب شخص يعني ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهل الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجب عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقولك والله يعني شن حكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقولك يا باش الفايدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
2: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر العقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأنه في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره هل هو تصرف شرعي، ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
11: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط ألا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بيناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة، هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الزكاة متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، الهبة الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للوارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا

0: يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباعه، ولا بعض المحلات، وبيت السوق اللي هو ساكن فيه يخليه هذا لنفسه مع مرتبة. هذا أفضل للإنسان، ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله، هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مئة، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فإن فنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، يخش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له ايه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
1: ما ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن. أيوه. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف. أيوه. شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه معاش بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسبه حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبى من أهل القبور، فلما يذكروا يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: شيخنا بارك الله فيك، نبدأ بسؤال وارد، وهي تقول: أرملة ولما تعطى مؤخر صداقها، وهو 2 أوقية من الذهب عيار 18، فتسأل يعني كيف يخلصوها، هل يخلصوها من المذكور نفسه يشتروا لها من التركة، أم يجوز دفع القيمة؟ في الفتوى شيخنا،
4: توفى هو قد توفى زوجها ولم تأخذ المؤخر
3: صداقها. نعم،
4: ليكون معلوماً

0: أن لمن لا يعلم أن مؤخر الصداق حكمه حكم الدين. مؤخر الصداق الذي تستحقه الزوجة عند بلوغ الأجل المضروب له، زي ما يديروا الآن في عقود الزواج، يقول لك مثلا مبلغ كذا مقدم ومؤخر مثلا يحل أجله بعد سنتين من تاريخ هذا العقد وكذا. فإذا حل الأجل صح للزوجة وحق لها أن تطالب بدين، كأن واحد منك فلوس، ما فيش فرق على الإطلاق. يعني صح فيه عشرة بتقول لا، ولا عشرة زوجية وعايشين مع بعض عمر طويل وكذا، ما فيش هذا شيء، والدين شيء آخر. يعني واللي ينبغي أن يكون معلوم لأهل المتوفي أبناؤه وبناته أن أبوهم ليس مرتاحا في قبره حتى تخلص أو تسدد الديون التي عليه. حديث قتادة، الآن بردت عليه جلده. الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في بداية الأمر في المدينة، يعني كان يسأل هل على صاحبكم دين، إذا أرادوه أن إذا توفى أحد من الصحابة وأرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، يسأل هل على صاحبكم دين، فإن قالوا نعم فلا يصلي، وصلوا على صاحبكم. هذا يعطيك موضع الديون وحرمتها وإثم تأخيرها وعدم سدادها. يعني حتى مصلم لا يصلي عليه، كان بيئة الأمر هكذا. ففي حالة قال قتادة قالوا عليه ديناران، قالوا صلوا على صاحبكم. فقال قتادة الصحابي قتادة قال الديناران علي رسول الله، قال حق الغريم وبرئ الميت حديث. قال نعم يا رسول الله، فصلوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني لقي النبي صلى الله عليه وسلم قتادة، قال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال إنما توفي بالأمس يا رسول الله، يعني أمس بس توفى، يعني قاعد مازال الأمر جديد، يعني والعام أستحضر أو كذا آخرين. فلقاه في اليوم الذي بعده فقال ما فعل الديناران يا قتادة؟ قال قد أديتهم يا رسول الله. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الآن بردت جلده الميت. وهذه من باب البر بالوالدين، سواء كانت الأم أو الأب، فلا ينبغي تأخير الديون. يعني ينبغي أن يتولوها الأبناء والبنات وحتى الأحفاد، يعني من باب البر بالأباء. يعني إذا توفى تولى أحده يتولون تسديد ما عليه من الديون بأعجل وقت، إن كان عنده فبها، وإن كان ما عنداش يعني حتى باب التبرع. يعني بل إن يعني حتى من الزكاة، حتى من الزكاة جاز أهل العلم أو بعض أهل العلم خاصة من الملكية والله أعلم أن تؤدى عن الميت ديونه حتى من الزكاة. وقالوا حتى أن هذا الحديث الشيخ معاذ لما حيث قتادة في بداية الأمر، فلما فتح الله الفتوح وصار عند المسلمين مال عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا ولي من لا ولي له،
1: بيت مال المسلمين. نعم.
0: فاستدل بها علماء أنه يسدد الدين الميت حتى من الزكاة إذا كان معدوما أو معدما، أو إذا كان معدما لا يملك شيئا. فليجيب الكلام الآن أن من الأشياء التي تهمل مؤخر الصداق. يعني ينبغي على الزوج، يعني هذا شخص يبي منك فلوس، وينبغي أن يعني تتصافى معه في حياتك قبل موتك، يا بتسدد الدين يا بتسامحك، ومش بسيف الحياة زي ما نقول، وإحنا بيطيب النفس عارف أنه بيطيب نفس، لكن تجيبها قدام صغارها وتقولها يا بعد 20 عام وكذا معقولة قاعدة تبي الدين بتاعك، وقاعدة يعني تبي يعني إحنا بحوش واحد ورزق واحد وكذا، تبدأ يعني تجيب في ألفاظ يعني خلها تخجل من أمام ابنها، ولو سمحتك وهي عارف أنت هذا لا ينبغي، هذا يعني تنازل بسيف الحياة زي ما يقولوا إحنا. يعني أن تكون طيبة نفسها بهذا الأمر، لأن الحق من الحقوق.
1: نعم.
0: أي واحد منك حقوق، يعني حسن العشرة لا يعني التنازل عن الحقوق. فبالتالي من حق هذه الزوجة التي توفى زوجها أو الأرملة أن تأخذ الدين المستحق على زوجها، وهو الأوقيتان. قالت يعني ما دام اشترطها ذهب فإنها تسلم ذهب. تسليمها الأوقيات ذهب يعني على حسب. نعم. المسألة كما قلت شيخ معاذ، فهي من حقها هنا، من حقها هنا أن تطالب بدينها. وحين قلنا أوقيتين، الأوقيتين هذا يعني ميزان معين من الموازين الذهب. فإما أن يعطى مجزأ بالتقسيط زي ما نقوله إحنا، ولكن ذا هو ديما وهذه نقولها عند العسر، لأن قلنا الميت يتعذب، صاحب الدين يتعذب. إن حتى إحنا بصلنا لما جاءه رجل وقال هو يعني مجزاء من يعني يموت في سبيل الله، قال ليس بينه وبينها إلا الجنة. ثم لما ذهب الرجل أراد أن قال ارجع أعد ما قلت، قال نعم إلا الجنة، قال إلا الدين، يعني الدين يحبس الشهيد. فما بالك ما هو من لا يوجد جزاء أو يعني لا يوجد شيء أعظم من الصلاة يعني ومن أداء الفرائض زي الجهاد. يعني ما في شيء يقدم الإنسان لله سبحانه وتعالى أغلى من الروح، هذه الروح هذه ما في شيء أغلى منها، ومع ذلك يعني تقتل في سبيل الله خالصة لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك تحبس عن الدين. فينبغي عدم التهاون في هذا هذه المسألة لمن أراد أن يبر أباه أو أمه أو أخاه، يعني لو أن معالجة الميت في أداء الحقوق التي عليه. فالمسألة مش اللي جاب الكلام هذا شيخ معاد، يعني يقول حتى بالتقسيط، لكن كل ما قال كل ما طاط الأقساط كل ما الميت يعني ليس في راحة، يعني هذا الكلام الأقساط. قد يكون سان في عجز، قد تسامح المرأة من تلقاء نفسها يعني عن دينها كله، عن ربعه، عن ثلثه، عن نصفه، هذا بما يأتي منها هو بما تطيب به نفسها، يعني ما فيش ذلك، يعني ما في ذلك، يعني بالعكس لها الأجر وصدقة عند الله سبحانه وتعالى تحتسبها أجرا، لكن ما نضيقوش عليها. هذه مسألة السداد يكون زي ما قلت لك، مدام أوقيات لو بيسددوه فلوس يكون نفس زي ما أقول، لأنه أصبح صرف، عملية صرف هنا، يعني الدينار يعني الذهب بدينار. فينبغي ألا يفترق الورثة أو من هو متكفل بالدين مع هذه المرأة إلا وقد صفي حسابهما بالكامل. ما يقولش هو لوكيتين قداش حقهم، ولا قالوا 40,000 هاي توقف كل شهر أعطوك 10,000 دينار، هذا لا يجوز، أن هذا صرف وفيه ربا نسيئة تأخير. فينبغي إذا كان أنت عارف روحك تبوا تسددوها بالنقد، جيبوا فلوسكم تحتكم ومعاكم، وقداش قد أنت عارف لقية قداش يعني تكلفتها، تجيب القيمة معاكم. يا فلان نحن راهو الذهب ما نقدرش نخلصه، بنعطوك الليبيات. قالت باهي نقبل الليبيات، قداش سعر الجرام اليوم؟ شوفوا سعر الجرام قداش ويضربوا القيمة ويخلصوها وقتي في كاش زي ما نقول احنا بالنقد. حتى تبرأ الدم تكون معاملة شرعية هكذا. اما الأوقية قداش بيخلصوا بالذهب كل مرة يعطوها جرام، ما يتفاهموا فيش بأس من ناحية كدين، يعني يتفاهموا كل شهر يعطوها 10 جرامات، كل شهر يعطوها 20 جرام او كذا حسب القيمة اللي تبيه منهم يعني بالتقسيط. هذا عملية السداد في مثل هذه المسألة، الله أعلم.
2: هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي دين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
3: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية؟ كيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لها غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في راسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد السلام من طرابلس قال ولدي في مدرسة ومدرسة سألتها قالت له والدان النبي صلى الله عليه وسلم ماتا على الكفر، تقري فيهم هيك؟ قال هذا موضوع الحقيقة متداول. هذا الحقيقة الأستاذة هذه ينبغي أن يعني تنبه عن هذا الأمر، هذه مسائل لا تثار خاصة على صغار السن، حتى الكبار أصلا ما فائدة البحث فيها؟ شن الله عز وجل تعبدنا بمعرفة مصير يعني أهل الفترة ومنهم والدان النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يتعبدنا الله سبحانه بمعرفة هذه الأمور، بل تعبدنا الله عز وجل بمعرفة ما يقربنا منه، نعرف شن الاعتقاد اللي ينجينا أمام الله، شن العبادات اللي سيسألنا الله عز وجل عنها. أما أن ننشغل بهذه المعارك هذا لا ينبغي، وبالذات طرحها على الصغار وهو مش في المنهج. أنت قري المنهج اللي عندك، غير فاهميهم المنهج اللي عندك يكفي، هذا ابتداء. ثم انتهاء جمهور العلماء من أهل السنة على أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، وأهل الفترة عند جمهور أهل السنة ناجون، لأن الله سبحانه لم يرسل إليهم رسولا. الله عز وجل قال على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وقال أيضا لتنذر قوما، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، هذا ما جاهمش نذير. وكذلك الله عز وجل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نصوص قطعية، كلها نصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة. فالنصوص هذه لا تعارضها أخبار الآحاد اللي هي ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويمكن حملها أيضا على ما يتفق مع معنى الآية، زي ما ورد إن أبي وأباك في النار، قالوا الأب يعني العم يسمى أبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي في النار يقصد عمه أبو طالب، وقد ورد في القرآن وعند العرب ورد كثيرا تسمية العم أبا. فالإنسان لا ينشغل بمثل هذه المسائل، وليعلم أن جمهور أهل السنة على أن أهل الفترة ناجون عند الله، لأن الله عز وجل لم يرسل إليهم رسولا.
7: شيخنا سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
8: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس ولا نجيب لك بهم قنطار حديد ولا نجيب لك بهم شمنت ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل. لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك نوفروا عليك هو فلوس وجهد ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره. كان قال بهي بهي وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة يكون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
3: نعم. يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا ثم يريد ان يرجعه اليه بالدينار، نقول هذا يعني الاصل ان العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط 3. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط 3 فيجوز أن يقضي دينه بالدينار ولو كان الدين من دولار، يعني تختلف العملة فيجوز بالشروط 3 والله أعلم.
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
10: إن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
0: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا
2: نعم.
0: طبعا فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنها قالوا هذا إنما يرد في على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم يعني. فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه. مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا يعني هم من أبسط الناس. مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان. ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد. احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لها هذين الأمرين واللسان كل ومن يوم إلا وتصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان. إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس. وهذا من حصائد اللسان يا شيخ. وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
10: نعم.
0: برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم. فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس. فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس تانية لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك. الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم. هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر. هذا الأصل. لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر. لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
10: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا
0: نعم هو
10: هلك الناس
0: تحسر. هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر. لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده. لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم. يعني دائما نبصر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده. لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
10: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
5: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
4: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد محمد
5: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقد يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
2: شيخنا هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلاة الفريضة وتقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
12: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات ولا العصر مع أربعة ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشية أو ظهر عصر مغرب عشية صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم،
2: بارك الله فيك شيخنا.
13: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
14: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
12: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
14: نعم.
12: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
14: نعم.
12: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
14: نعم شيخنا بارك الله فيك.
15: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
16: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى أئمة المساجد، اعلموا أن هذه الوظيفة تقلدها قبلكم خير البشر طراء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ثم من جاء بعده من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، اقتدوا بهم في أفعالهم وأقوالهم. وظيفتك أيها الإمام أن تجمع الناس لا أن تفرقهم، وظيفتك أن تنشر بين المصلين روح التسامح والتآخي والتراحم الذي بتنا نفتقده في مساجدنا فضلا عن مجتمعنا. فالمسجد هو اللبنة الأولى للدولة الناجحة، فقد كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعة بكل ما تعنيه الكلمة، ولذا فقد رأينا أمة حكمت العالم أجمع من ذلك المسجد الصغير في حجمه الكبير في مهامه وقدره. فإن وظيفة الإمام غير مقتصرة على صلوات يصليها بالمسلمين فحسب، فأنت لست موظفا في دائرة حكومية أو شركة تجارية، بل مسؤول كبير في بيت الله تدعو وتستقبل الوفود القادمة إليه. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك بقوله اللهم أرشد الأئمة، وفقكم الله لكل خير.
15: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
17: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
18: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم وضع الدعايات التجارية للسلع والبضائع في الأماكن التي تجرى فيها المسابقات القرآنية من الجهات التي تدعم المسابقات بالجوائز لحفاظ القرآن؟ الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن وضع المؤسسات الداعمة للمسابقات القرآنية علاماتها التجارية في الموضع الذي تجرى فيه المسابقات ليس بالأمر المحمود، لأن المتبادر إلى الناس من دعم المسابقات القرآنية هو حب القرآن والرغبة في أجر الآخرة. وضع الجهة الداعمة إعلاناتها وصور سلعها بالمكان يدل على أن المؤسسة تريد مما ظاهره عمل الآخرة الدنيا وتكسب الربح والمال، ونية الدنيا تذهب أجر الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد تكون المسابقات داخل المساجد، فيزداد الأمر سوءا بالإعلان عن بيع السلع داخل المسجد وهو منهي عنه، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو أقل من هذا، دعا على الرجل الذي فقد ضالته فأنشدها في المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك، فكيف بمن يريد أن يسوق سلعة داخل المسجد والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من العظائم استهزأ بها كثير منا، مع علمنا جميعا بحرمتها، حقوق الوالدين. حقوق الوالدين الذي حرمه الله علينا وإن كانا كافرين، فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حقوق الوالدين أكبر الكبائر بعد الإشراك به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. عق والديه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينظر الله إليه يوم القيامة، وله عذاب عظيم. فكيف بعد هذا الوعيد يجرؤ مسلم على مخاصمة والديه ورفع صوته وتقليل أدبه وإغضاب ربه بإغضابهما؟ ويزداد العقوق ويقبح الفعل بهجر الوالدين وإهمالهما حال ضعفهما وكبر سنهما ووهن العظم منهما. ورب العزة يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هل يكفي هذا؟ لا. قال ربنا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كل الذنوب يؤخر الله عقوبة ما شاء منها إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. في الحديث: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. فالعقوق سلف ودين، والعاق في الغالب لا يختم له بخير. أيها الأبناء، كيف يطيب لكم أن تقاطعوا والديكم لأجل مال أو عيال أو أزواج؟ إنه فعل مستهجن عرفا ومستنكر شرعا. كيف يطيب لكم أن تجروا من خدمتهم بجعل يوم مخصص لا تزيدون عليه؟ كان رجل من أهل اليمن يحمل أمه على عنقه ويطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال لابن عمر: أتراني جزيتها؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة من زفرات الولادة. عاق والديه مذموم بين الناس. قال أحد السلف: لا تصادق عاقا، فإنه لن يبرك، وقد عق من هو أوجب حقا منك عليه. فأسعف نفسك أيها العاق، وتب إلى الله قبل أن تفقد أبواب الجنة. نسأل الله أن يرزقنا البر وأن يحفظنا من العقوق. وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: شيخنا، سؤال الأخ خالد ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول: هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث؟ واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء منها.
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء. جاء نص حديث هكذا. وأبو بكر صديق قال لرسول الله: إن إزاري يرتحي. قال: لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميعا،
4: نعم، مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي. لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يصلي في لماذا إلا الثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث النساء بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن مساعد بن أبي وقاص، قال: أنه لا يظهر للناس دائما. قال: شوف السؤال يا شيخ، في ذاك الوقت يعني قال: والله على ما أذكر، قال: لا أجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ، يعني حديث يجر حديث، ونص يجر نصا، وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس. لو بجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني. ليس خيالا، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنت شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي؟ به بتقول لا شيخ خلينا من العرف وكذا، هو مش في العرف، هو اللي بيصلي أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر الخيلان،
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد، لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين بتعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن يعني أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا، مستبعد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم،
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، اللي منهم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هنا وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
5: مضطرين، يعني
6: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
5: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
6: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
7: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك الحرام مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
8: أخنا سائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
9: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وهو ولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدر

0: برنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شنو هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها. فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصح ونصب الـ 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 سؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني موش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الإخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: 90.9 FM.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقل

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
4: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأنه فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة وأني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، وأني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقول إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتح عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، قولوا لأن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توا يسمع فدوتي يقول ما لا حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقولوا لا لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغرع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، قوله مدامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي ديرتيه في الأول والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي، كيف يبرئ ذمته؟ يعني
6: الشك هنا يعني الأصل براءة الذمة، هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن علي دين على الإطلاق، ربما حتى يكون علي دين بالعلمين على الأقل من ذكر علمين من هو اللي بيبني دين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأنه لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية، أو فيه يقول والله نعم ذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرت بتاع ما عادش في حد، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك على يعني المبرد ومرت تحط فلوس واس يا شيخ تحط فلوس واس أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.
7: السؤال الأول شيخ نسأل عليه مكان صندوق الزكاة.
8: هو كل منطقة فيها صندوق، يعني لو أنت مثلا بوسليم تمشي البوسليم عندها فرع وين بالضبط والله ما نعرف، لكن تسأل، لأن لو أنت بوسليم ومشيت لفرع تجورة مش حيتعاملوا معك، وبالعكس لو أنت في تجورة ومشيت البوسليم مش حيتعاملوا معك، وهذا أمر تنظيمي جيد يعني باش ما يقعدش الشخص الواحد ياخذ من أكثر من فرع. فما نعرفش المشروع هذه تبع بوسليم هي ولا
7: تقريبا تبع بوسليم.
8: إيه تصل والله ما نعرف، اكتب أنت حتى كان تعرف في النت، اكتب صندوق الزكاة فرع بوسليم، ولا أسأل عليه وين صندوق الزكاة فرع بوسليم وتمشي له. لكن أنا والله ما نعرفاش للأمانة الحق. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للراتب، أعرف كثيرا من غير الليبيات إذا توفي زوجها الليبي فيحق لها أن تأخذ راتبه الضماني
9: حتى أجنبية، يعني
8: حتى أجنبية، حتى أجنبية، لأن هي المسألة إن الدولة تبي تجازي أو الضمان الاجتماعي يبي يجازي هذا الشخص اللي دفع 30 سنة ولا 40 سنة ولا الله أعلم قداش دفعهم ضمان، تجازي عائلته بأن ما يتشردوش من بعده بغض النظر عائلته مدام هو ليبي. وحتى نظني حتى مش ليبي، راه حتى الفلسطينيين ليهم حكم الليبي، فمدام دفع أقساطها الضمانية من حق العائلة إن تاخذ الضمان بغض النظر على كونهم ليبيين ولا مش ليبيين. طبعا الأولاد ليبيين أكيد، لكن حتى لو المرأة، حتى لو المرأة مش ليبية تاخذ، ونعرف حالات كثيرة بهذه الطريقة. وانتم اللي بتديروه، انتم اللي بتديروه بتمشوا للضمان. ايوه
9: تسمع بي يا شيخ؟
8: نسمع فيك.
9: لا تكلمنا على المتقاعدين يا شيخ، راي الناس تشحد عليك، تكلمنا على المتقاعدين، كلمة منك انت باهية تربح
8: باهي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى تكلموا عن المتقاعدين، لأن حقيقة إذا كانت 900 دينار الآن وعند زوجه وشوية بنات أو أولاد قصار، 900 دينار الآن في ليبيا الحقيقة ما تديرش حتى حاجة، وهو ثمن بخس. وهذه مسألة خطيرة جدا جدا في ليبيا، التفاوت الكبير في المرتبات. يعني لما في المعاشة 9000 و10000 و11000 و12000 وواحد تاني معاشة 900، معاش تصل على المجتمع اللي مترابط ومتماسك وما فيش جرائم، لأن هذا معاشة 900 مش قادر يوفر حتى الأساسات لعائلته، والتاني يشوف فيه كل يوم في البحر وكل يوم في بلاد وكل يوم في سيارة، بعدها ما تقولش هذا خير يخنب. أنت اللي أعطيته الفرصة إنه يخنب وإنه هو يتصرف هذا التصرف غير اللائق. فالحكومة يعني الله أعلم بها، هي الحكومة توا منين بتلفقها ولا منين ما تبيش تلفقها، لكن العمل بقانون أو نظام شنو اسمهم العلاوات الموحد هذا ولا الرواتب الموحد هو الذي يحقق العدالة في ليبيا. خلاص كل واحد درجة 12 معاشة كذا، درجة 10 معاشة كذا، درجة 9 معاشة كذا، وهذا يحقق العدالة بين الجميع. أما كل واحد يغني في تركينة واللي يغلب يأكل، هذه حقيقة مسألة خطيرة وتجعل جزء كبير زي ما قال هذا المتقاعدين حقيقة في ضنك وشدة كبيرة لا يعلم بها إلا الله عز وجل في ظل هذه الأسعار الرهيبة التي نراها حاليا.
7: أمين، بارك الله فيك شيخنا.
8: أمين يا رب.
4: شيخنا الكريم، نرجع للسؤال الأخت فاطمة، تقول بأن عندها عند لوالدها المتوفى شقة مخصصة مصرف الادخار، وعليها مستلزمات إن صح التعبير والالتزامات في المصرف، فتسأل على ميراث هذه الشقة.
10: نعم، هو حقيقة يجب أن نعرف ما المقصود بالتخصيص هنا، هل التخصيص شرعي أم غير شرعي؟ فربما كانت هذه الشقة المخصصة هي شقة مغصوبة من ناس وآخرين عندها ملاك حقيقيين، وطبعا الغصب لا يثبت به الملك حتى ولو كان من الدولة، فأول حاجة نبو نعرف الشقة هذه هل عندها ملاك حقيقيين أو لا. فإن كان لديها ملاك حقيقيين ولم يتم تعويضهم بالطريقة الصحيحة ولا هم ما زال يطالبون أو لم يعوضوهم بحكم أن مندرجة تحت مقولة أو تحت قانون 7 البيت لساكنه وغيره، نقول لا هذا لا يثبت به ملك. قالت لا هو التخصيص راه انتفاع، نقول لا حتى الانتفاع لا يثبت به الملك. تخصيص انتفاع بعض العقارات والمزارع وغيرها هذه مخصصة من الدولة في النظام السابق من باب الانتفاع وليس من باب التمليك، فهذه أيضا لا ينتقل بها الملك. قالت لا والله هي معاملة كانت الوالد شري من المصرف وبيسدد الأقساط للمصرف والمعاملة صحيحة، قال احنا ما زال ما سددش. نقول ما وهنا إذا تم البيع والشراء وترتبت الديون الأقساط على الوالد وقعد يسدد فيها فهذه ملكه حتى ولم يكمل تسديد الأقساط. أما إذا يسدد ولكن لم يتم تمليكه، تمليك الشقة له، فإن الشقة هنا لا تدخل في التركة. فيعني يجب احنا الأخت فاطمة بارك الله فيها تتواصل معنا في الدار باش نعرفوا القصة كاملة باش نعرف الحكم الشرعي يكون عليه حسب فهمنا للسؤال، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
11: الأخ سليم من مصراتة يقول أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي التشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس. لكن احنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن احنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحي مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحقه، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
12: شيخنا سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
13: هذا من الجائز ما في شيء باس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له الرجيك إلى شهر أو شهرين تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي بيزيد يمدد له باهي، والأمر في يد البائع هني
12: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
13: نعم لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو 3 شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جابه الله هذا طيب، ما جابه الله شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بس. نعم
12: شيخنا بارك الله فيك.
5: السؤال الأخير عن زي جمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
6: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز الله أعلم من باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجره علي نفسي، يعني من باب التكافل ومن باب الإعانة المسلم لأخيه المسلم. وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين يعني من الأكل والشرب الذي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره. يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
5: نعم.
6: إنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
5: ما حكم لبس الإكسسوارات المرأة والخروج والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
10: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره أو في الثياب أو نحوه، ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي، ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه يعني خايفة من أبيها، وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، ولابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرفوا الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما همش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناه عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل، تلقى يعني عاملاتها هكذا تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من من من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
11: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاق هيك مش صحيح. بالعكس، وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو بيبيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بيكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد. فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأوا أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب، لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه راو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
14: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق. ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه نعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم فهذا قابل للتعيين، السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
7: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
15: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
12: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول: خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل. فيسأل شيخنا: ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
13: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خدمنا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه ولكن لكونه المسألة هذه يعني لأهميتها أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الديار حتى تبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين، لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
16: من سنوات،
13: هذا سنين سنين، يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالرعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة، فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعنى من هذه، فنقول هذه أمانة واتق عليها اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة، الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير رسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته وقفات وولاده، هذه دروس، هذا
16: تربية بالقدوة يعني
13: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معها شي خاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
16: وهو أبردمته أمام الله
13: يعني. هو أبردمته ودرس عملي، فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
16: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
17: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
10: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث، إذا كان الموصى له غير وارث ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم، أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
17: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
10: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأنه هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة؟ ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة. فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرتوش. لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب، بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة، فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها، يعني باش نعرف. وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف، والله أعلم.
16: شيخنا سؤال ورد عبر بريد البرنامج، يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء. فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش، أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
13: لا لا لا لا يتيمم، هذا فرضه. هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسعى الجبيرة. فعنده رخصة المسعى الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة، يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
16: على الشاش ولا
13: على الشاشة ولا اللصقة، مرة تدير حتى نايله.
16: نعم
13: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
16: نعم.
13: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
5: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث أصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
6: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم، يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى، يعني بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة. فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة، يعني وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ، يعني لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، يعني المسألة ما هيش أمر هين، رحم ما هوش أمر هين، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال، فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيرها. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشاهد بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني النصيحة للأخ الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره، فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة، لأن في الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقة تانية ومش عارف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا مشكلة. مسألة إشكال كبير له أو إشكال كبير. فالأولى بك أن لا ترجعها، تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك. هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال: والحقيقة هذا موضوع هام جدا. قال: أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي. قال: مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال، لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود. قال: بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه، يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه، يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا. فقال: هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل، قال: قتل العمد وشبه العمد والخطأ، احنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية، ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين، بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم، وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأوا المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية، عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية.

0: روح عادي يموت عادي جدا، وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راهو يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ما أن يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وأنت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك أنت خيط يخيط به الجرح متاعه وأنت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته، يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش، هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راهو مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راهو قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه، يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول: هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
2: نعم، كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر. مأكول اللحم يعني زي الضأن، زي الأنعام، الضأن، البقر، الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم بل هو ثابت.

0: عن السلف عن أنهم يتداوون بأبوال الإبل ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
1: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور، وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيه حولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي، إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا في حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة، ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة، وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
2: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب، فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر، فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخ.
3: لا، هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة، المرأة مرهقة، فالأولى لها أن تترك الصوم، بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل حصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العبادات عندنا بدائل كثيره، هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، من اعظم الاعمال يمشي يشير لها سبحه يقولها ديري كم، لان الذكر فيه من انواع هي محدده بالشرع في 100 مثل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير، الاستغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقول أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر، فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كمل الكم اللي حفظاته، فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس، تو العزائز الكبار هذو والشابين فرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها، لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم، فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه، فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجردة أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كل راسة ولابس كل راسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
2: نعم شيخ بارك الله فيكم.
4: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد بالمساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
5: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأسوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأسوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأسوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما، يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما، أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم، قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
5: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس، يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة أني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخذام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
4: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا؟
5: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا، لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس، هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شو بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، رأى لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إن هي عبارة عن ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
4: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
5: من المصارف
4: ايه خلاص
5: المصارف للناس 29/4
4: ايه.
5: يعني الناس للمصارف
4: نعم،
5: والمصارف المصرف المركزي 8/5
4: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
5: الآن خلاص آخر الآن يوم. اللي اخذين مليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوتهم ونيته ونغير هله
4: محصله واحد مرتشي بيدخله له
5: يعني. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20% مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول شو رأيك تشري مني مليون خمسينات ب100,000، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة حتى، هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون أصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
4: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش، ممكن هذه هي المخلية مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
5: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، للف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأن تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش هيكلفه مليون، جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش شين اللي صاير. والله للأسف موضوع يعني إني قلت له
4: الأخ سأل شيخنا شين يتوقف والله. يعني ولا
5: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بها، وهو حلال أنك تشري بها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركز يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمية ألف ولا سبعمية ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أنه يسكر أي إذاع حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاع المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
4: يعني على الفساد يعني.
5: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
4: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
5: لابد. نعم. لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث أنا مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شن السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل، معناه فيه أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدرش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص، راهو خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها، لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
6: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
9: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع ابنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره والثقافة المعروفة لغير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها يعني شو الحكم.
0: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد وعيش فيه هناء وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان وغادي الحريات وغادي الحقوق وغادي غيره، ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن، من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهذا البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره وسيتأثرون بهم، ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا وكذلك الأعراف وكذلك، فلا لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم وتدعوم معاهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك لما هجي هنا تقولها لا احتشمي ما تلبسيش هكي ما تديريش هكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامية. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول باين كيف ندير، أنا كلمتهم وانصحتهم. نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقولك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بعد تقول لي والله كيف من ناحية الشرعية، هل هنا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، أنت أديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الإنكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها. تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم أنت تفسد الموضوع كله. ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم أو بجول الطريق، فأنت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا، لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
9: بارك الله فيك شيخنا.
2: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
3: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة، بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
2: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
3: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر، كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر عشرة. اللي هو وافق السبت.
2: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
3: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر، من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة. في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
2: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
3: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
2: يستعيذ بالله من الشيطان.
3: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له عشرة، ومن لم يعملها فكتبت له حسنة. يعني قعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة، زيادة على هذا كما تقدم الذكر بالقلب واللسان، هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان الذي يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
2: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
9: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب، وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
0: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يحجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي، وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص أنا أقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
10: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء، نعم يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
11: الإسلامية. نعم جيد.
10: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
11: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم
10: تشجيع على المعاصي.
11: نعم. ذكر الخمر وذكر
10: نعم كله ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
11: نعم
10: امرأة عامة
11: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
10: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات صحيح.
11: طيب
12: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
13: نعم.
12: يعني
13: نعم
12: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
13: إيه.
12: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
13: الإشكالية شيخ خادي وين تحدث في الورش وفي المجموعة وقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا ليس أول شيء، أنت الآن لازم الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطبعاً خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطبعاً خلصك هني وخلاص. أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت تو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال برا شيل البضاعه الفلانيه يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال. راهو تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم يبشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيبك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني لها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطروف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
12: نعم.
13: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هل أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما خلصت تبيع لي شيء ما تملكهاش.
12: صحيح.
13: هذا أول حاجة. أنت بتشتري تشتري بضاعة هنا. واحدة من اثنين بتاخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كانت تبي نجيبك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل بنبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع الغيارة هي أو 10% أو 5%
12: بياخذ تاكسي أو بيأجر سيارة.
13: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول، هو مرات هو متزيد وما يبي شيء تعب روحه وحالته كويسه، خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راهو في العاده المجتمع حتى نرجع في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
12: نعم
13: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين
12: صاحب رب المال,
13: رب المال.
12: نعم.
13: فينبغي أن تبين, ينبغي أن تبين, لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيعها ب 200 وبتمشي لمنه اللي يبيعها ب 300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي أن تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد, زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه, لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجي يشري منه هو, وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
12: نعم.
13: لأن في جنبك يبيع فيها ب 300 وانت تاخذها ب 350 باش حصل تخفيض, ما هي حق تاخذ انت هذا. والاصل الاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بيخدم له, هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول, بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه, فاتوره ب 300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا, نوضحها من الاول, مش نمشي لدكان معين ونشري البضاعة وفيه اللي يزيد فوق منها راه أمر آخر, فيه اللي يزيد فوق منها والدكان يقولها ب 300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها, هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان اللي يخش دائما لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه, لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطروف بياخذ يد العاملة بتاع خدمته هو بس,
12: صحيح,
13: أو خدمة التوصيل لو هذا لو يعني حسن الظن لك في عادة إحني دائما الذهن يذهب لهذا الأمر أنك أنت مو أنني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعة بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي, لأنك أنت مش صاحب ببيع أنت صاحب صيانة, وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الإشكاليات هذه من ناحية شرعية والله أعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد العامل, هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
12: نعم.
13: والله أعلم, هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
1: أم محمد من تجورة قال هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات وما عليه جمهور العلماء المعاصرين, لأن هذه مسألة معاصرة, أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة, لا حرج في ذلك, لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا, مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل, لا, وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي امرأة تركب في السيارة, احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة, ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة, وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل, ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو والله تمشي المصراتة ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق, هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور. أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك يعني حرام عليك بتركبي مع أختك ولا مع قريبتك ولا مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
9: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
14: السلام عليكم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
14: نهارك مبارك.
9: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
14: معلش أنا بنسأل أني بخصوص في يوم الأيام يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسبني قيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
9: نعم.
14: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني، فهمت؟
9: نعم.
14: الحد ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحة، هم مجموعة أعمال
9: ما عرفتهاش يعني، ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
14: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
9: تمام
14: لك
9: بإذن الله. واضح. عندك سؤال تاني؟
14: والله لا لا تمام.
9: تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. شيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات وصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما يلقاش ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
0: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه اني ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في رأسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا، هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات لا والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ داي أنت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه في سيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحاب انا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
9: نعم
0: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم
9: بارك الله فيك شيخنا.
4: السؤال الثاني لاخ ابو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
5: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت يعني، البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره، بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20-30-100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا امر فعله الصحابه فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير. كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات؟ قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 في 10 ولا 20 في 20 ما عاش تزيده. ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا، والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش. وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه، وعليه إجماع من العلماء.
4: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
5: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرة، فهذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال بتزخرف أنت والمساجد القدام كما زخرفت اليهود والنصارى البيع والكنائس متاعهم. وهذا حاصل الآن للأسف، كثير من المساجد تخش تقعد ساعة وانت تشبح في الجبس وتشبح في الآيات القرآنية المزركشة وتشبح، وهذا ينبغي ألا يكون. حتى الفقهاء نصوا إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في، خاصة اللي يجي جديد ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي، ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
4: يتشوش
5: يعني كل ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا من يعنى، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا من يعنى. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلب بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن، وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل. هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل أنت في عز النو هذه بدل تبدأ عرق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب أيضا، هذا نوع خير من تبدأ أرض حرشة ولا مسخة تحتك. وجود لاقط الصوت هذا المكبرات الصوت معين على أن الناس يسمعوا الأذان من بعيد ويسمعوا الإقامة باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع أيضا في خطبة الجمعة ولا في الصلاة، حتى في حد يشوش التالي أنت تبدأ تسمع في الإمام بس. فهذه كلها فيها فائدة من ناحية الشرع أفضل من أن نقوله بعكسها.
4: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
8: وهذه الأخت خديجة تسأل تقول عندي استفسار، إذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحة معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفة هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش، ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين، إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم. وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار لعشر مسكين، كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش 40 هضم أنا أصلا، نقول لا، تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نرحب بالإخوة الأعزاء في برنامج فتوى، وللتذكير بأرقام هواتف البرنامج لمن أراد أن يتصل أو يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0، 092-092-15-0. نبدأ من أولا ببعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. من أول هذه الأسئلة، سائلة تسأل قالت: هل يجوز الركوب في السيارة مع زوجي الأخت ومعها زوجته التي هي أختها في سفر من طرابلس إلى الجميل؟ قالت: هل يجوز لها هذا أم لا؟ الجواب للأخت السائلة بارك الله فيها: زوج الأخت أجنبي، وإن كان هو معدود من محرم مؤقت، على أنه لا يحل له أن يتزوج هذه الأخت مع زواجه بأختها، لكن المحرم المؤقت يأخذ حكم الأجنبي في التعامل، بخلاف المحرم الدائم. يعني فيما يتعلق بأمها مثلا، فهذه زوجة الأم، الزوجة تعتبر هي من المحرم الدائم، فهي نزلت منزلة الأم كأمه تماما، ومثلها الربيبة وكذا. لكن هذا ما يتعلق بأخت الزوجة، نقول هذا محرم مؤقت، الأثر كونها لا يحل له أن يتزوج بتانية وهي أخت الزوجة، لكنه أجنبي. ركوبها معه في السيارة لا يخلو الحال إذا كان انفرد بها، فهذا لا يحل كما يحصل عند بعض الناس، يعني يركب أخت الزوجة ويمشي بها مشاوير وكذا لسوق ولا لأي مطرح، نقولهم هذه تمثل نوع من الخلوة السيارة، فهذا ممنوع. أما إذا كان معها أختها كما ذكرت، ينظر في المسافة، إذا كان هي مسافة قصر اللي هي 84 كيلو فأكثر مسافة القصر، فهذه لا تكون إلا مع زوج أو محرم، لا تكون إلا مع زوج المحرم، وهذه المرأة ليست محرم، يعني من الرجال. لكن المسافات القصيرة هذه التي هي دون مسافة السفر القصر، المرأة تمنع من الخلوة فقط، لا تمنع من الركوب بسيارة زي هذه اللي ماشية مع أختها وزوجها، والله ماشية مع جيرانها، والله ماشية كذا. يعني مرات مرأة نقول واقفة في الطريق تركب في حافلة، تركب في كذا، هذا ما فيش بأس، مع أن هم تلقى فيها أكثر من رجل الكهرباء، وتلقى فيها الحافلة، وتلقى فيها أكثر من مرأة قدامها، فامتنعت الخلوة، الخلوة امتنعت ما دام لقيت فيها حد لها أن تركب. لكن بروحها يعني سائق تاكسي وكذا، ما يبقيش مرة تركب بروحها. والسفر اللي زايد على 84 كيلو هذا ممنوع، ممنوع المرأة أنها تركب إلا مع، حتى ولو كان رجال ونساء، ممنوع تمشي معاهم في سفر يزيد عليه 84 كيلو متر أو 84 كيلو متر فزيادة، إلا أن يكون معها زوجة أو محرم. ولهذا ما يتعلق بزوج الأخت، إلا إذا كان الأخت معها ابنها، عند لأن المرافق من للمحرم لا يشترط فيه البلوغ، ولكن يشترط فيه أن يكون عنده تمييز ومعرفة. طيب لو كان أنت يا أخت السائلة، نقولي أختك عندها ابن عمره 10 سنين، 7 سنين، 15، وماشي مع جرتهم، ما فيش بأس تمشي معهم حتى في سفر، حتى مسافرين ماشيين، هو زي ما أنت قلتي ماشيين من طرابلس الجميل، والله ماشيين لتونس، والله ماشيين لعمرة ولا كذا، ما فيش بأس تمشي معهم.

0: لأن كجانب شرعي أنت ماشية مع ولد أختك، هذا في حالة عندهم ابن عمره نقول إحنا حتى 10 سنين ولا 15 ولا كذا، تمشي معاهم لأن أنت من ناحية شرعية معتمدة على ابن أختك وهو محرم، لكن زوج الأخ ما هوش محرم، فأنت مدام معك أختك إلا إذا كنت داخل المنطقة أقل من مسافة القصر اللي هي مسافة السفر. نعم تفضل الأخ محمد. تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
1: كل عام وانتم
0: طيبين. اي والله كل سنة طيبين ان شاء الله. الله يبارك فيكم.
1: الله يبارك عليك يا شيخ.
0: تفضل.
1: عندي الوالد انا توفى له في الاعتبار.
0: خير هوالدتك؟
1: توفى عليك
0: توفى. ربي يرحمها ان شاء الله ويرحم
1: المسلمين. اللهم صل على محمد.
0: ايوه. أيوة.
1: عندي شخص متوفى بسنة، هي مريضة تاخذ في ادوية واعصاب وجلطة.
0: ايوه.
1: وواحد شهر رمضان. ما
0: تمت
1: كذا. وبعدين احنا من بعد رمضان بنطلع حتى في رمضان بنطلع اللي هي راح للصيام بتاعها.
0: نعم.
1: فما وقفتش في الدروس. لين خالفنا. لين بعد ما توفى الشيخ قال لي ما دام توفت خلاص ما تطلعش عليها.
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. باهي نعم
1: سؤال ثاني.
0: باهي تفضل تفضل.
1: عندي الوالدة عندها ارث هي مطلعها من امها.
0: ايه.
1: عندها امها متزوجة رجال واحد واخذ عندها ولد منها والثانية هي الوالدة امها.
0: نعم.
1: فالارث انا يعني بالنص ولا الثلث الثلث الثلث للولد
0: يعني هي تو اللي هي الجدة عندك أنت اللي هي أم أمك عندها أم بنتها اللي هي أمك أنت وعندها ابن
1: عندها ابن مرة الثانية.
0: آه نعم.
1: لكن هو الإرث الناي هي اللي
0: كيف الإرث؟
1: الإرث بتاع حناي.
0: آه نعم نعم يعني رزق حناك.
1: أيوة الإرث حناي.
0: إيه.
1: وال الجسم في حاجات في حاجات
0: مغار. باهي
1: اللي جسمه جال رحلات من التلتين للولد والتلت للبن.
0: باهي
1: بعدين احنا احنا الارث في الحالة هي ما يكونش
0: حكي. باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر
1: بارك الله فيك.
0: اي والله ان شاء الله. تفضل يا الأخيون. سهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. الله يبارك فيكم كل سنة طيبين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. إي والله وجزاكم الله خير إن شاء الله.
1: خير الإذاعة المباركة إن شاء الله. العزة والنصر وسلم على سيدنا محمد.
0: إي والله.
1: والله بارك الله فيك. هو بقدر ما هو سؤال بقدر ما هو توجيه حقيقة ونشوفه في اللحظة حتى
0: بعد. نعم.
1: الجفال ما بين الأبناء والأولياء الأمور.
0: إي.
1: ونشوفه حقيقة حتى هو على المستوى رغم أنه قد يكون في نقبة الناس عامة ما نشوفش فيه لكن نشوفه فيه احنا بالفيس وغيره.
0: إيه.
1: أنا مش عارف وين أولاد الأمور يعني في الناحية وين المصاحبة للأبناء يعني ونقوله في جفاء ونقوله في خطيعة وبالأسف نشوفه حتى المشاهد خالية كنت تقول من الشباب يعني
0: صغار. إيه.
1: أتمنى منك كلمة توجيه بالأمور احنا قال يعني مشكلين احنا نعقوا في ابنائنا قبل يعقونا يعني الحقيقه استهزاء الناس والتعليق حتى الوضع تلقانا خش الامور خلطوا في شعبان في رمضان زي ما يقولوا وبعدين نبوا من اولاد من الحقيقه البن والعاطفه وصلت لما يكبر يعني تبان العورات الابناء يعني.
0: نعم نعم بارك الله
1: ان شاء الله ربي يوجه له الخير وبركه فيك.
0: امين امين يا رب العالمين.
1: شكرا منك.
0: تفضلوا الأخ عبد الله. تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: طب الله منا الأعمال الصالحة وغفر لنا السيئات.
0: آمين يا رب العالمين.
2: آمين آمين
0: آمين.
2: سؤال الأول بارك الله فيك.
0: تفضلوا.
2: واحد جمع بايع وشارع شخص ثالث وصية
0: خير
2: بين الشاري بين البايع.
0: إيه.
2: وخذين منها بنسبة 1% و2% ما حكم هذه المعاملة في الشرع هل هي حلال أم
0: يعني خذين من البايع والمشتري
2: إيه مثل ما تقول واحد يشري حوش وواحد بيبيع حوش.
0: نعم.
2: هو يجمعهم وقالهم شرط عليها بنسبة 1% و2%
0: باهي
2: طعنا زي ما تقول مثلا طلعونه 7000 و10000 ممكن
0: باهي
2: وضيط ولا شيء يسموا فاهي
0: إيه باهي
2: يلو فتح ما عندهاش مكتب عقارات ولا حاجه
0: باهي
2: بك يخذلك. السؤال الثاني بارك الله فيك
0: نعم
2: حكم ايوه حكم الحج على حساب الدوله واللي عنده علاقات في الدوله بيطلع واحد طلع 10 من الاقارب بدون قرعه يعني بينما في ناس بلا مرتبات ما يخطوش في مخصص والأورام والعلاج ما فيش يعني هل وصلت الدولة إلى يعني إلى القدوة إن تحج على حساب الدولة بينما في ناس تسمع فيهم خمس سنين مرة معتادة وفي اللي ما عندهاش تعيين والعلاج هذا هو يعني حكم فيها وفتح باب من باب الفساد
0: إن شاء الله
2: جماعة الوسطى كلهم بيحجوا على الأبيض وكان بالفلوس حج نفسي عندنية في الحج فما
0: نعم نعم نعم
2: والدولة تزوج الناس على حساب الدولة حياج على حساب الدولة علاج لكن الحج أنا فرض من عرض الشبين إنه فريضة وواجبة يعني
0: لا
2: وقت الدولة إن تحج وفر السكن والأكل والشرب والمركوب العلاج وكل الضروريات بعدين حتى الحج كان دارات على حساب الدولة قوانين يعني مش بالواسطة
0: نعم
2: لو لم يجد الفقراء والمحتاجين مواصلاتهم ضعيفة
0: أيوة
2: إن شاء الله ربي
0: إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله ربي يوفق إن شاء الله الأخت نجاة تفضلي الأخ نجاتي تفضلي الأخ نجاتي تفضل معنا الأخ نجاتي
3: ألو
0: ألو تفضل
3: مساء الخير يا شيخ
0: الله يبارك فيك
3: شنو أمور طيبة
0: باهي الحمد لله رب العالمين
3: مبارك إن شاء الله
0: الله يبارك فيك الله يبارك فيك
3: يا شيخ انا عندي استفسار معكم
0: تفضل
3: انا عندي امي كبيره في السن معي عايشه وعندها الزهايمر باي
0: إيه؟
3: وطبعا اعرف الوضع إيه؟ ولكن بنقول لك انا عندها هي حديده نتاع عندها باي
0: إيه؟
3: الحديده هذه تسوى ولكن طبعا والله بالمصداقيه وانا شوي ديون انا بالنسبه لي انا قاعد معين امي ومع هذا والله العيد ما عيدناش هذا بالله صح لان ما قدرناش الله أنا رفعت الحديد ودار الثمن ولكن والله ما بيت نصحه نبي نشوف رأيك أنت شنو يا شيخ نبي نعرف هل حلال حرام فهيك لأنه وضعنا بدون شوي طبعا احنا يا جماعة البدو معنا خاطرات بس ما عندك شيء
0: نعم نعم حاضر تسمع هي طبعا معاش تعرف والدتك
3: لا لا لا لا لأمي لا حوالي فوق من قبل سنوات ست سنوات كما نلحظوا
0: بالحط وندخل باهي حاضر و... تسمع الجواب إن شاء الله حاضر حاضر
3: والله يا شيخ كانت عامل مثلها معروف أنا والله في الدير وشيخ الطبور عزيزي
0: كانت عامل
3: فيه معروف
0: يعني تبين جاوبك الآن يعني
3: وكان بارك
0: الله حاضر حاضر حاضر حاضر
3: هو أول
0: آمين رب العالمين هو الأخ يا نجاتي بارك الله فيك ونسأل الله أن يعينك لأن أرى خدمة الكبير هذه فيها أجر عظيم ونقول والله كل من تسمع فيها انقطاع الصوت كل من عنده أم والله أب كبير أو هذا بمثابة كنز معاه في البيت يغترف منهم من الخير ومن البركة بقدر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى لأن المسألة تحتاج إلى صبر ومعروف إحنا مجتمعنا فيه سلبية أحيانا تجد الأم ولا الأب عنده 3-4 أبناء يعني هاربين زي ما نقولوا إحنا وواحد يخدم فيهم نقول أنت اللي تشتغل وتخدم هذا ما أنت راه ربحت الأجر والتواب والبركة إن شاء الله ويجزيك الله خير إن شاء الله في الدنيا والآخرة فأصبروا وبالعكس هذا لو كان يعرفوا قيمة الآباء والأمهات يعني يتنافسوا على خدمتهم يتنافسوا على خدمتهم مش يهربوا منهم ولا يدلوهم زي ما يديروا بعض الناس يبدي يفرقوا فيهم كل نهارين 3 يرفعوها كمل اليومين يرفعوها هني كذا كذا يبدي يدوروا بهم باي هذا اللي عندها زهايمر معش تعرف عنده قال حديد من ذهب نقول لا ما فيش بأس انت تقدر تصرفها ولكن تنفق عليها هي خاصة ما تخلصش بها انت ديونك الخاصة يا أخ نجاتي ولا تكل بها ولا تشرب حتى لأهل بيتك لكن ما فيش بأس امشي اصرفها تصرفها وتخليها دابها هي تبي أدوية تبي حفاظات تبي علاج اصرف عليها لين تكملهم ومدى بيك انت هذا فيما بينك وبين ربي هذا الشرط فيما بينك وبين ربي انك انت تصرفها وتصرفها على خاصتها هي فقط نقولوا احنا حفاظات ادويه علاج طعام خاص بها تبي نقولوا احنا زي بعض الخضار والفواكه اللي هي تحتاجه وممكن انت بقية العائلة ما يأكلوش فيه معاش ملحقين عليه. المهم الحاجة اللي بتخصها بيها تشري بيها هي من فلوسها. لكن بينك وبين بقية الناس اللي هم الورثة، كان عندك إخوة ولا غيره ولا غيره، ماذا بيك انت لما بتصرفها ترفع معك حد ولا تقول لهم وتقول مراه بندير وهذه فلوسها بنصرفها عليهم. شنو السبب؟ باش غضوا بعد غضوة لو توفاها الله وهم يعرفوا أنها عندها حديثة ذهب، ما يقعدوش يدور يقولوا حديثة ذهب أنتم خنبتوها وأنتم سرقتوها وأنتم صرفتوها وأنتم كذا وكذا، يخنبوكم ويحطوكم يعني أنتم غدرتوا بها. لا، من الآن قول لهم راهو هذه تواهي ملامح عندها حديدة وهي أولى بحديدتها الذهب، الأساور هذه قولهم هي أولى بها نصرفها على صحتها وعلى حفاظاتها وبدواها وكذا وكذا. فأنت توقض الورثة غير باش تفتك، نقول إحنا من التهمة باش تنجي نفسك من التهمة في المستقبل، تقول مراه بنصرفها وبنصرفوها على كيت وكيت وكيت وكيت. بعدها كونك انت رفعتهم معاك لما صرفتها ولا ما رفعتهمش مش مشكلة، اعطيتهم علم وهم يبدو يعرفوا انك انت الفلوس تصرف فيهم على امك اللي انت تكملهم. هني حتى لو توفاها الله ما جيوش يبدو طامعين في الميراث يقولوا وين الذهب متاعها. فهذا اما فيما بينك وبين ربي انت قرر اصرفها عليها هي، ما تصرفها على حد تاني، لا ضيوفك ولا نفسك ولا صغارك ولا شيء خاص بها هي. لان الهبة اللي مثل هي لكل من يخش في الزهايمر يبدا معاش عنده اهليه التصرف، اهليه التصرف في الهبه والاعطاء، وما فيش من يقدر ينوب عليه، ما فيش من يقدر ينوب عليه في الهبات والاعطاء للاخرين، لكن ينوب عليه فيما يصلح به هو شخصيا، فيما يصلح به هو شخصيا. وكان هو نقول مثلا رجل عنده ابناء يقدر يصرف عليه هو ويصرف على القصر من الابناء، ما فيش باس، عنده دولار داسة ولا عنده كذا وهم عنده زهايمر ولا عنده سيارة بيبيعوها، معليش يصرف عليه هو إذا كان هو رجل يصرف عليه ويصرف، كان عنده صغيرة صغيرين بالمعروف بالمعروف يعني كيف يدبدوا عليهم الفلوس ما فيش بأس، لكن الكبار والضيوف خلاص معاش يخشوا فيه. هذا إذن الجواب للأخ نجاتي، إن شاء الله يكون سمعنا. الأخ منصور، تفضل الأخ منصور.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: والله عندي سؤال وعندي ياكي استفسار تاني. يا شيخ، لما نكبروا للركوع
0: ايه
4: ايوه يا شيخ،
0: نعم نسمع فيك.
4: لما نكبروا للركوع
0: ايه
4: باي، وبعدين بيرفع الايدي
0: نعم
4: وباي، وبعدين لما نقولوا سمع الله لمن حمده
0: ايه،
4: رفعت الأيدي هذه هل تجي مع التكبير الجديد للسجود ولا تجي أثر نقول سمع الله الحمد لله نرفع إيديا، ولا نتمهل شوية ولما نكبر للسجود نرفع إيديا؟ هذا السؤال الاستفسار. والله الحقيقة نبي نصيحة هيك من ظاهرة أرى أنها متفشية بشكل كبير، ألا وهي التصوير في المناسبات. الناس بدأت تستحدث في مناسبات حتى لا معنى لها من أجل التصوير، وهذا يرهق العائلات البسيطة يعني قدرت تجاريهم في الأكل في التصوير في الحفلات، يعني يديروا استراحات يديروا ماكل. إحنا توقرينا زمان لما كنا في الابتدائي الشيخ يقولنا لما بجي طعام لأسرتك غريب المفروض أنت ما توريش تكتفي بيه صارك، بس تو ينشر على العالم يعني. فرجاء ان كان يسأل النصيحة للناس اللي يدير في الاستراحات ويدير في الحفلات، وحتى حفلات ما لها لا طعم ولا، كان اخوات تلاقوا بيديروا كان حزن نهائي كما ما انزل الله بها من سلطان. شكرا بارك الله فيك.
0: اي والله والله الله يبارك فيك. حاضر. الاخ محمد
5: شكرا.
0: اهلا وسهلا، تفضل.
5: نعم
0: تفضل.
5: يا شيخنا.
0: ايوه تفضل يا اخ محمد.
5: الله يبارك فيك. ماسك على الظواهر الهدامه اللي ظهرت في العرب، من الظواهر الهدامه اللي كبرت في العرب توصفها كثيره، من فواحش وتبرج وسهرات سخيفه وتسير الاموال فيها واكل الربا وقتل النفس التي حرمها اللي بالحق. هل هذه هي من أمر الله أمر بها الله ولا أمر بها الشيطان والاستعمار؟
0: أيوة حاضر. الأخ محمد.
6: فيكم.
0: تفضلوا
6: شيخنا. الله يبارك فيك. حالك؟
0: الله يبارك فيك. الحمد لله.
6: إن شاء الله كل عام وانتم حيين. كل مشايخنا الأفاضل.
0: إي والله وإياكم إن شاء الله. الله يبارك
6: شيخنا
0: فيك.
6: شيخنا فات أنا عندي ملاحظة بسيطة ومنتشرة. هل بغيرت بالله الجانب الشرعي والمحاذير في الموضوع هذا؟
0: نعم.
6: بما أعطاك رب الوسع المشايخنا.
0: تفضل.
6: موضوع العاملات الأفريقيات اللي منتشرات في منازلنا وفيهم اللي منهم مش مسلمات، يا ريت شيخنا توضح حتى الحاجة الآلية في التعامل. هل يجوز أن ندخلها غير مسلمة وكيف التعامل معها، والمسلمة طبعا كيف يكون المعاملة معهم؟ لأن الموضوع أصبح شائع وأصبح فيه حتى جانب التباهي مش بموضوع المسؤولية في الأمر.
0: نعم.
6: إذا شيخنا كلمة بذات الجانب المحاذير الشرعية في الأمر هداي.
0: باهي حاضر.
6: وبارك الله فيكم وحياك الله شيخنا.
0: آمين.
6: بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. فضل. باهي. باهي هذا إذا نجولي سؤال الأخ محمد. قال والدته توفيت وعليها دين من رمضان ولم يخرج عنها يعني القيمة. نقولها أولا هي مريضة رحمه الله ورحمه جميع المسلمين، والمريض العاجز لا يجب عليه الصوم، ولكن يستحب في حقه استحباب أن يطعم عن كل يوم مد من طعام، يعني مد من طعام ملء اليدين، أو يعطي القيمة اللي هي 5 دينار. فأنت الآن مدام هي توفيت رحمه الله تبي تتصدق عنها لا بأس، لأن ما ينوب به الحي عن الميت باتفاق أهل العلم هما حاجتين ينتفع بهم الميت، حاجتين ينتفع بهم الميت اللي هي الدعاء والصدقة. فاللي عنده ميت بينفعه يدعي له ويتصدق عليه، يتصدق عليه. فالصدقة هذه تصل إلى الميت، تصل إلى الميت. فأنت تبي تتصدق عليها مش واجب، لكن تبي تتصدق عليها مدام هي من حلال طيب، المال من حلال طيب، لا فيه ربا ولا فيه غش ولا هو مال الدولة ولا كذا ولا كذا، هذا هو المال اللي يقبل به، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب إلا طيبة، إلا جانب أن الإنسان يخلص لذلك لله سبحانه وتعالى. فتنتفع أمك لو تبي تتصدق عليها يا أخ محمد، ولكن هذا مستحب. قال كذلك لها إرث من أمها ولها أخ من أمها، كيف ترت من أمها مع أخيها؟ طبعا هو اللي أشكل عليه لربما في قضية أن هي كيف ترت مع أخوها، لأن أخوها من أمها. نقوله هي العبرة بال أولا يعني طبعا قضايا الإرث هذه ديما يعني هي راهي ما هيش بالأمر الهين. فنقوله اللي عنده ميراث لابد يدير فريضة، لابد يدير فريضة، لأن الورث أحيانا السائل ممكن ينسى أو يغفل أو أنه ما يعلمش أن فيه شخصية تكون هي وارثة ولا تذكر، وأحيانا هي تكون حتى مؤثرة في الحكم بالزيادة والنقصان. فلابد يديروا حصر ورثة، ولابد يجوه هنا لدار الإفتاء ولا للمحكمة ولا لأي كلية شرعية يمشي يديروا لهم فريضة شرعية بعد حصر الورثة عن طريق ما يسمى بورقة العائلة أو بالوضع العائلي. لكن بصفة عامة كحكم هي المال مال الأم، وهذه بنتها وهذا ولدها، ما عندهاش كون هذه من راجل وهذه من راجل. هو صحيح نقول له أنت أمك هذا أخوها من أمها، لكن العبرة بعلاقتهم بالميتة، الميتة هي أمهم الزوز. فهني إذا كان هم هذا ما عندها غير الولد والبنت، فهني بيقسموا للذكري مثل حظ الأنثيين باعتبار الابن. هي معاش تنظر لها تقول هذه أخوها، لا مش أخوها، هو ابن للميتة وأمك بنت للميتة، فهم أبناء بغض النظر عن كونهم أشقاء ولا مش أشقاء. فهذا بيورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين، وبالتالي نعم بيقسمه، هو بيأخذ الثلثين وهي بتأخذ الثلث من باب للذكر مثل حظ الأنثيين. أما قضية من أخوها والله من أمها، هذاك لما لا قدر الله يموت واحد منهم بيجي يلحق عليها. تو أنت أمك هي توفيت، لو كان نقول إحنا ما عندهاش صغار بيجيها بعتالي يقولوا أخوها من أمها، مثلا يقول أخوها من أمها كيف يورث، هني يجي السؤال. لكن هذه مش أخوها من أمها، هذا ما أبناء للميتة، فهذا للذكر مثل حظ الأنثيين. صحيح اللي قالوا لك عليه يا أخ محمد. أما الأخ يونس بارك الله فيه قال بين العلاقة بين الأبناء وأولياء الأمور اللي هم الآباء أو غيرهم، يجب علينا أن نحن نركز على حسن التربية ومن معاني حسن التربية كما ذكر حسن المصاحبة والإحسان وأبداء القدوة والتربية تبقى هي الحقيقة. هذا المعروف يبدأ من الآباء أولا، ثم بعد ذلك تنتظر النتائج من الأبناء. أما البداية هي نعم كما ذكر أنها تكون من الآباء، وهذا ملحظ الحقيقة بارك الله فيه، ملحظ أمر لابد منه في أن يكون الأبناء أبناء صالحين. فإحنا نحث الآباء والكبار كلهم آباء والله عمام والله كذا والله كذا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا، عليهم أن يقدموا الإحسان أولا للصغار، نقول إحنا اللي هو أب على سبيل المثال يحسن التصرف يعني في التلطف مع الأبناء، ما يربيهمش على الضغائن، ما يربيهمش على الكراهية ليه ولا لغيره من الناس. حتى علاقة الأب راهو بزوجته قدام صغاره لما هو يحترمهم، ولما هو حتى لا قدر الله حصل خلاف ما يعاركش أمهم وما يؤذيهاش أمامهم، هني بيحترموه. لكن إذا كان هو يعني نقول إحنا أساء التصرف مع صغاره هم صغيرين، أو مثلا قاعد يسيء لزوجته، ولهذا يقولوا الشجار الحاد حتى مش بالضر يوصل للضرب ولا غيره، الشجار الحاد أمام الأبناء راهو يؤثر سلبا على الأبناء، لأن هذه أمهم، ويبدو هم يشبحوا لبوهم كيف يسب فيها ولا يشتم راهم يتأثروا داخليا، ويبقى كل هالمواقف هذه مخزنة ويكرهوه، وبالتالي يبقى سلوكياتهم سواء مع أبوهم ولا حتى مع الآخرين تبقى غير سوية غير سوية. فهو لابد أن تكون علاقته حسنة مع أبنائه. هذا إذن ما يتعلق بالأب من جهة الأم وأمهم، وكذلك هم في قضية الإنفاق، في قضية النصيحة، في قضية حسن الصحبة. وقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل، وتأتي المواقف هذه تتبين مع المواقف المضادة أو المعاكسة، لما جاء الرجل الصحابي الأقرع بن حابس رضي الله عنه وهو يمثل جانب الجفاء من البادية. الأقرع بن حابس رضي الله عنه هو صحابي لكن كان جديد جاي، وكان يعني جاي بجفاء البادية وكذا. فلما شبح النبي صلى الله عليه وسلم كيف يلاطف الحسن أو الحسين ابن بنته، فقبل الحسن أو الحسين النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجب الرجل وقال إن لعشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. قال هذا كيف هذا؟ قال عند عشرة قال ما قبلتش واحد منهم. فيرى بأن هذا تواطؤ، ويرى بأن هذا ضعف أمام الأبناء. نقول لا، بل هذه من الرحمة كما أشار لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها بتؤثر إيجابا على نفسية الطفل. إذن نحن لما نعاملوه بالملاطفة هذه وبالنصيحة، وأن يعني كلها التربية قد تتضمن شيء من الشدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم علموهم من سبع وضربوهم من عشر، لكن لما يكون الغالب الحكمة في التصرف والنصيحة هي الأولى، يبقى حتى العين يقول إحنا ضرب أبوه والله كذا، يعرف العين أنه لم مضربوش من باب الظلم ومن باب التعدي، لأنه هو اللي أخطأ، لأن في الأول نصحوه وشجعوه، لكن لما فرط في الصلاة ولا فرط في قرايته ولا سرق الجيران ولا دار شيء، معلش يأدبوه حتى بالضرب وهكذا. لكن هني تثمر ثمار طيبة، لأنه يعرف روحه أنه لم يظلم وإنما هو الظالم. لكن بالعموم تكون العلاقة حسنة ما بين الأباء والأبناء في الصغر. شن بيترتب عليه؟ بعدها بيترتب عليه أن الأبناء بيتربوا على هذا النمط الطيب، وبالتالي المحبة تبقى سابقة لقلوبهم تجاه الأب، فهم بيحسنوا له لما يكبروا، وتبدأ علاقة ودية. ولما يكبر نقول إحنا نتقدم بالعمر يخدموه خدمة يعني طيبة، ما يبقوش ينظروا للماضي السيء اللي هم يدروا فيه. وقضية الأقرع بن حابس لما ذكرها العلماء راهي قد توجد حتى إلى يومنا هذا، توجد حتى إلى يومنا هذا، فيه اللي ما يسمحش حتى بالعي اللي قاعد مزل معاه نقول إحنا على مائدة الطعام ولا يجلس معاه في مجلس. فيه بعض الناس لما كان يوما ما ممكن ربما حتى بعضهم لا زال موجود إلى يومنا هذا، إحنا أدركنا بعضهم في بعض عند بعض الناس، كان لما يكون موجود في مجلس معه ضيوف حفيده والله ولده يقعد برا ومقعمز برا من المكان اللي فيه الناس للامر، بس يقول له جيب هذه جيب هذيك وممنوع عليه. فهذا يعني سلوك سيء، هذا سلوك سيء. لكن حسن العلاقه وان يربيه على يعني كيف يعامل الناس، يبقى هذا اللي ينتج نتاج طيب في المستقبل وما يبقاش عنده سلوك شاذ يأثر عليهم في سلوكهم مع الناس ويأثر عليهم حتى نفسيا. تو بعض الأطفال اللي يمشوا للمدارس ويقعدوا الأساتذة والمدرسين والمدرسات وأحلم فيهم، في اللي عنده سلوك عدواني وفي اللي عنده سرحان وفي اللي عنده هذه، فيه الأمور النفسية راي من أمه ولا أبوه جاي رفعها للمدرسة وحلو فيه المدرسين والمدرسات، وفي اللي انعكست على الجيران، وفي اللي حتى تزوج رأوا كبير توا يشكو في الزوجات وغيرها، وفي أمور غريبة أمور غريبة تصدر من الزوج يعني وكأنه ينتقم من الزوجة. هو ردة فعل مرات مخزون راهو من اللي كان عيل نقوله حني مخزون، يبدأ يأتي بالغرائب لزوجته، غرائب الفجور وغرائب الشدة، وأحيانا الزوجة نفسها لأنها متربية في التربية هذه السيئة تنعكس أحيانا عليها وتبقى عندها يعني انتكاسات وعندها أمور نفسية صعبة، صعبة الميراث، صعبة الميراث لأنها عايشة في جو ضنك وفي جو يعني ما هو سوي، حتى تتزوج أحيانا تفشل والسبب بوها وأمها اللي ربوها للتربية. فهذا إذن الشاهد للتربية وباب واسع هذا الحقيقة، لكن هذا بإجازة إن شاء الله. أما الأخ عبد الله قال الإنسان وسيط بين البايع والمشتري، شنو حكم أخذ النسبة؟ وهذا كونه بيلعب دور البسيط والله بنسموه السمسار والله بنسموه كذا، هذا ما فيش بأس، أجرة أجرة غير الأجرة، شرطها البيان، شرطها البيان لما بيبيع الحاجة من العقود الفاسدة أن يقول لنبو فيها مثلا نقول إحنا 100 والألف والزايد أنت خوده ويبقى الزايد مجهول، نقول هذا عقد فاسد. إذن لابد يبينه، يقول لبيع السيارة ولا بيع البيت ولا بيع كذا وعندك قيمة 100 دينار 200 دينار 1000 اللي هم يسميه له، أو نسبة 1% 2% ما فيش بأس، لكن ما يقولاش نبو فيها 100 ألف الأرض هذه والزايد خود أنت، نقول هذه جهالة، هذا ممنوع، يبدأ عقد فاسد، عقد فاسد. هذه من ناحية. الناحية الأخرى إذا كان هو بياخذ من البايع لابد المشتري يكون عنده علم، إذا كان هو بياخذ من البايع لابد المشتري يكون عنده علم أنه صاحبك ياخذ في نسبة، حتى ما سميته اللاش ما فيش مشكلة، لكن يفهم أنك أنت تاخذ منه. السبب باش ما تغررش به، لأن لو كان يجيك مثلا جارك ولا صاحبك ولا كاين من كان تلقاه يدور في أرض ولا يدور في السيارة، فأنت جي تقول له شو رأيك نرفعك لأرض كويسة وباهية وكذا، فهو يحسابك تود فيه ويحسابك تنصح فيه، يحسابك تنصح فيه، فهو بمجرد ما يقول لك اهو ارض كويسه ولا سياره باهيه انت تتبعها على طول وتقول هذه فرصه ما بيش نسيبها بدل ما ودني بها. لكن لما يقول لك تعال نرفعك لارض ولا سياره ولا كذا وراه كان صار منها البيعه اني متفق معاه بياخذ منها قيمه معينه، مش لازم تقول له 1000 2000 غير بمجرد ما تقول له انت راه اني كان صار من البيعه اني صاحبي بياخذ منها اجره، هو بيوقف يعرف روحه أنك أنت مش رافع علي مصلحته، هو يعرفك أنك أنت تخدم على رأسك زي ما نقول حني، وبالتالي هو بيحتاط لنفسه، كان مشي معاك وتمت الصفقة خود منه ومن هذا ومن هذا من حقك، إنما أنت ما غررتش به. لكن لما توحي له لأن صاحبك ولا صديق ولا ولد المنطقة أنك أنت أو بتدور له أرض ولا بتدور له حوش ولا بتدور له سيارة، بتدعي أنك أنت تود فيه وديدة، هو بيعتلي بيسلم لك نفسه، ولما سلم لك نفسه مراته في الواقع مش بالضروري تصلح به ومش بالضروري يكون سعرها مناسب، لكن هو ركن لك مسكين، لكن قول له راه هني ناخذ فيه أجرة من البائع، هني يعرفك أنك أنت مش رافع لمحض المصلحة ولكن رافعه باش أنت هو بيربح جرتك، فهو عليه يفكر كان مشي معاك خود وكان ما وخر على كيفه. هذا الشرط إذن أخذ الأجرة يا أخ عبد الله. ثم سأل الأخ عبد الله سؤال آخر، قال عن حكم الحج على حساب الدولة، هذا تقدم في المرة الماضية وتقدم يعني إن شاء الله الحج صحيح إن شاء الله، باعتبار أن ولاة الأمر بإمكانهم يعطوا أفراد الرعية يعني يعطوهم فلوس ويسموا فيه الفقهاء الإقطاع وكذا، يعطوه قطعة أراض يعطوه فلوس يعطوهم، غير كونها بعد ذلك ولاة الأمر كلهم يعني هم مسؤولين أمام الله عز وجل بتحقيق العدل، مسؤولين فيما بينهم بين الله سبحانه وتعالى بتحقيق العدل بين أفراد الرعية، هو حتى البو يعدل بين الأبناء، والنبي صلى الله عليه وسلم أهو البو اللي يملك رزقه، هو يملك أرضه ولا يملك حياشه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث النعمان بن بشير قال لأعطيتهم كلهم، قال لا، قال أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور والجور ظلم، ولذلك البو لم بيعطي يعطي صغرة كلهم، ما يعطيش لي واحد واحد، لا مع ان البو هذا خدم عليه ورزقه. ولا الامر هذه مش ارزاقهم، هذو مؤتمنين عليها، مؤتمنين يلقوه رزاق يلقوه قدامهم، فهم عليهم يعدلوا بين الرعيه، بس يعدلوا بين الرعيه. وكونه بيعطوا حاجه للناس فلوس بيسهلوا عليهم، بيعطوهم سياره سياره كلهم، بيعطوهم حجه حجه، امر يعنيهم. كونه بعد ذلك يدوروا الاولى والافضل، لا شك انه هو ولي الامر زي البو في الحوش، يدور الاولى فالاولى. الناس والعياذ بالله او تعاني في الامراض المستعصيه اللي ما يقدروهاش حتى الدوله قد تعجز فيها، فهني لا شك ان تغطيه مثل هذه الاشياء والامور العامه والدراسه والطلاب وغيره وغيره، كونها هذه مقدمه لا شك انها مقدمه. لكن اللي حج وحصل حجه هكذا، هذه صحيحه حجة ان شاء الله. ثم ذكر قضيه المحابات، انها مجانا المحابات، هذه مسألة تدخل في قضية العدل، وكونها هي لو أنها تكون فيها قيمة. نعم، لأن زي ما هو معروف بعض الناس ما يمشوش من باب التعبد، ولكنها من باب الفرصة واتت. وهذا طبعا لما تكون في قيمة يا سيدي 10,000 7,000 اللي هم يعني راهو بتعطي فرصة أكثر لعامة الناس والفقراء، بتعطيهم فرصة أكثر، لأن فيه من أهل الترف اللي هم يقول لك انا ما ندفعش ال10,000، نمشي ندير بهم سياره، نمشي نسافر بهم لاوروبا، نمشي ندهور، نمشي كذا. يمكن ما يباش يمشي، مش بالضروري يمشي، راهو يتفاجئ اللي هو عنده رغبه، حتى الفقير ان شاء الله حتى يبيع سيارته ويمشي حج حر بعدها. لكن هيك احيانا تصعب عليه انه هو يجد فرصه في الامور المجانيه هذه. فنسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا ان نحج ويرزقنا الانصاف والعدل بين الجميع إن شاء الله. الأخ منصور قال عند التكبير للركوع ذكر رفع الأيدي. نقول رفع الأيدي يا أخ منصور، هذه سبب التشريع عند الركوع وعند الرفع من الركوع، لكن هذه هي مستحبات، ليست هي من الواجبات، واختلفت فيها الروايات الحقيقة. ولهذا عندنا احنا من المشهور يا أخ منصور، من المشهور أنه يقتصر في رفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام فقط. عند تكبيرة الإحرام يرفع يديه الإنسان إما إلى الصدر وإما إلى المنكبين أو حدو الأذنين، كما جاء ذلك في عند الفقهاء، اللي يرفع إيده لصدره باهي، واللي يرفعهم لكتافه باهي، واللي يرفعهم لحد الأذنين باهي، في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام مستحبة. بعض العلماء قالوا بجواز ذلك في الركوع والرفع من الركوع، وفي هذا نصوص نبوية، لأن النصوص النبوية جاءت بالأمر بالرفع عند الركوع، وجاءت كذلك في نصوص أخرى عند الركوع والرفع عند تكبيرة الإحرام، بعضها جاءت وبعضها بالرفع من الركوع وعند الركوع. فعلى كل حال هذا الأمر واسع، اللي يرفع عند تكبيرة الإحرام فقط باهي دار المستحب، واللي يرفع عند الركوع وعند تكبيرة وعند الرفع من الركوع حتى هو طيب، كله من الأمر الواسع إن شاء الله. السؤال الأخ منصور عنده سؤال آخر يتكلم على التصوير في المناسبات والتقليد الناس بعضها البعض، استراحات واحتفالات وكذا وكذا. نقوله هو في ما هي المناسبات تختلف، إذا كان هي متاع الأفراح فهذا مطلوب الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. ولما نقرأ السيرة النبوية المطهرة نلقوا فيه من ولايم راهي عقدت بشيء من نقول إحنا من التمر، والله من الطعام، لم يذكر فيها حتى اللحم، حتى اللحم لم يذكر. هذه وليمة، لكن اللي عنده أهو مطلوب، يعني يستحب أن يولي ملوشات، يذبح شات يعزم بها ناسه، كان يقدر ما يقدرش بلاش، حتى الشات بلاش، يعزمهم على أدنى الأشياء، حتى خبزة والله زي ما يديروا توا بيقرأ الفاتحة يعزمهم على حلويات والله كذا، ما فيش بأس. وكونهم يعني يديروا الاحتفالات في بيوتهم، ما يسمى بالأمور النسائية، يغنوا كذا ويضربوا الدفوف، ولا ما يسمى بالطبل ولا الدربوك ولا غيره وغيره، هذا الإشهار مطلوب، مش الإشهار هذا مطلوب، لكن مقيد بعدم الفحش، بعدم الفحش. مش يجيبوا هذا ما اللي يبدو يعني عندهم من الفجور يبدو يغنوا بالكلام فاجر ولا يبدو يشربوا في خمر ولا كذا ولا كذا، لا الكلام العادي هذا اللي يعرفوه الناس. أما الأمور الأخرى هذا كأمر آخر. التقليد نعم مشكلة المجتمع الآن التقليد الأعمى، كلها بتمشي للصلاة وكلها تبي تمشي للاستراحات وكلها تبي تدير كذا، وخش عليهم التصوير. التصوير احنا بنقوله هو كحكم شرعي في حد ذاته إذا كان هو تصوير فوتوغرافي هذا ما هوش ممنوع، صحيح هناك من منعه قال يقتصر فيه على ما دعت إليه الحاجة والضرورة، لكن احنا نقول هذا عبارة عن حبس للصورة التي خلق الله سبحانه وتعالى، فهي ما فيهاش مضاهات، فهي إن شاء الله ما فيهاش إثم من حيث التصوير، لكن كونه هو فيها يعني تصوير للعورات النساء أو لكذا أو نشرها في الفيس زي ما يديروا الآن يصوروا في الكبير والصغير وينشروا على الفيس ويبقوا يعني يعرضوا في أنفسهم حتى لمخاطر أخرى، نقول لهم هذا شيء من جانب تاني ما ينبغيش أن يكون. الناس لما يشيع فيها الإسراف في كل معنى من المعاني والتقليد الأعمى ويرتبوا عليه في مبالغ كبيرة، نعم والإسراف راهو يختلف باختلاف الناس، ما حد يتبع حد، راهو قد يفعل الشيء إنسان ويبدأ في حقه أمر عادي جدا، خش لسوق وشري أشياء غالية وشري يعني فيها رفاهية، واللي إنسان آخر لو شراها يبدأ إسراف، أنت تقدر عليها وأنت في بابها والله أنت عندك أولويات تانية. فما ينبغيش إحنا مجتمعنا يكون كل تقليد وكل يعني يحاكي في بعضه، هذا أمر لا شك أنه سيء. بعدها الأخ محمد ذكر التبرج والربا وذكر القتل والعياذ بالله، قال هذه ظواهر هل هي من أمر الشيطان أم من أمر، وذكر اسم الله سبحانه وتعالى. نقول احنا ننزه الله عز وجل، ننزه الله عز وجل أن يأمر بالفحشاء والمنكر، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأمر بالفحشاء والمنكر، فهذا كله الزنا والقتل والربا هذا كله من أمر الشيطان، من نزغ الشيطان، من نزغ الشيطان، وحاشا لله عز وجل أن يأمر بهذا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان همه الوحيد هو أن يقع الناس في معصية الله سبحانه وتعالى، أوقعهم في الربا، أوقعهم في الرشوة، أوقعهم في الزنا والعياذ بالله، أوقعهم في القتل، عبدوه بشكل مباشر عبد الشيطان اللي يديروه بهي، المهم يطلعوا من طاعة الله، هذا هم الشيطان، المهم يطلعوا من طاعة الله. فالمجتمع ينبغي هذه الظواهر اللي وقع فيها يتوب ويستغفر يرجع لله عز وجل، وما يديرهاش تبقى الناس يعني فعل المظهر يبقوا يقلدوا في بعضهم ويتبعوا في بعضهم حتى مثل هذا يعني الربا والقتل وغيرها وغيرها وغيرها، نسأل الله العفو والعافية. ثم الأخ محمد سأل سؤال آخر، قال عن العاملات، سأل قال العاملات الإفريقيات في البيوت وكيفية التعامل. والله بارك الله فيه الأخ محمد، هذا راهو مسألة عظيمة الحقيقة وفيها مخاطر كبيرة، فيها مخاطر كبيرة، وهذه راهي تشبه المسائل الأولى اللي ذكرها الأخ محمد واللي قبله، قضية التقليد، مجتمع يحاكي في بعضه ويقلد في بعضه. أولا هو فيه المحاذير الشرعية، مرأة أجنبية، مرأة أجنبية، والمرأة الأجنبية تحتاط إلى يعني أحكام كيف يتعامل الإنسان مع المرأة الأجنبية، ممنوع الخلوة، يعني إذا كان مرأة ممنوع أن يختلي بها رجل، الشباب الزوج في البيت ممنوع أن يختلوا بها، إذا كان هو رجل ممنوع أن يختلي بالنساء، ممنوع أن يختلي بالنساء. واللباس كذلك، هل اللباس محتشم لباس فضفاض وما بان منها شيء للوجه والكفين، والله هو متهتك هذا اللباس، فهذا كله يعني هذه كلها الحقيقة محاذير. والواقع النساء العاملات، لو المرأة اللي هي نقول احنا عندها بعد نظر، المرأة اللي هي عندها بعد نظر راهو ما تسمحش بها تقعد لها في حوشها، حتى لو كان نقول احنا اهو في من النساء عندها ضعف ولا عندها إعاقة ولا عندها كذا ولا كذا، يا سيدي تجيك ساعة ولا ساعتين ولا اللي هم في ظرف من النهار تحت النظر، تبدأ كلها خطواتها تحت نقول احنا المراقبة تخدم وتروح تمشي لحالها. أما قعدتك ليل ونهار أنت لا عتضمني زوجك ولا عتضمني أولادك ولا عتضمني شيء، لأن هذا ما فيهم اللي حتى دين راه ممكن ما عندهاش دين، فيه ممكن فيه اللي مسلمة، فيه اللي ممكن نصرانية، فيه اللي فيه اللي هكذا يعني مجوسية ما عندهاش يعني ديانة مطلقا. وانت كيف يعني تطلعي لمناسبة والله هني ولا هني وتخليها في الحوش عندك زوج وعندك أولاد وعندك شباب وعندك يعني كذا وكذا، فهذه كلها مخاطر. فالحقيقة لعل من النصيحة حتى اللي احتاجت لكبر سنها ولا مريضة ولا اللي هي ولا غيرها ولا حتى اللي يجي الترف، جيك ساعة ساعتين تقوم بدور معين وتمشي لحالها وتخلي لك حوشك بروحك، انت تباتي انت وزوجك بروحك وغيره وغيره، فهذا أولى. هذا غرر احنا لو نظرنا الجانب الشرعي، خلي الجوانب الأخرى اللي هي يعرفوها كل الناس، السرقات والغدر والخطف والسحر والشيء الآخر اللي يقع فيه الناس، واللي يشبحوا للمجتمعات الأخرى حتى المجتمعات العربية اللي سبقتنا لهذا، يعرفوا نقول احنا النتائج السيئة، النتائج الأخلاقية اللي هم سبقوا لها موجودة في الدول الأخرى، سبقوا لها اللي عندهم العاملات وكذا وكذا. والرجال حتى هم نفس الشيء، محاذيرهم لو أن الرجل يعني يعرف كيف تطلع نقول أنت وتخلي رجل غريب في حوشك يسكر في الباب ويفتح ومحسوبك يخدم في الفناء ويخدم في كذا وسواق وغيره وغيره، تخليه مع زوجته وخليه مع ابنويتك، احتجت أنت حتى أنت نفس الشيء، احتجت عامل احتجت كذا بيخدم وانت موجود، يخدم ساعة ساعتين نصف نهار وانت موجود ويمشي على حاله، مش لازم انت تطلع وتخليه وراك قاعد ليل ونهار بدعوة انه هو يعني ملازم للبيت يجيب في حاجيات البيت وانت تدري عليه ما بشر حتى هو وانت عندك نساء. فهذه احني قصدي مدام هو سأل الاخ هذه المحاذير الشرعية، وهل يترى النساء حتى هو لما قعد لهم يعني هم يعني محافظات على ثيابهم، مشبح منهم شيء إلا الوجه والكفين، ولا قاعدين في حياشهم هكذا يعني متريحات اللي رأسها عريان واللي كذا وكذا هو يحوس في وسطهم زي الرجل زي المرأة. هذه كلها رأي محاذير شرعية خطيرة إلى جانب الأمور الأخرى الأمنية وغيرها وغيرها. نسأل الله إن شاء الله العفو والعافية. سأل آخر عن طريق البرنامج، قال ابنته متزوجة وتوفي زوجها، عند بنت متزوجة وتوفي زوجها وليس لها أولاد، قال قام بإجراءات المعاش الضماني من جهة العمل، كم نصيب الورثة؟ انقلوا له يا سائل يا صاحب السؤال هذا اللي نسأل الله أن يعوضها خير بنته ويرحم الرجل اللي توفي زوجها ويدير في إجراءات الضمان، المال اللي تلقاه في الحساب في حساب الزوج المال أو حتى مرتبات جت بعد الوفاة وهي محسوبة على الزمن اللي كان هو فيه حي، يعني مثلا هو توفي على سبيل المثال شهر خمسة ونزلت له مرتبات تو الآن بعد الوفاة، نزلت بعد الوفاة بتاع شهر 4 وشهر 3 وشهر 2 مثلا نزلوا له الشهور هذوما اللي هم كان حي حتى نزلوا تو بعد الوفاة، هذوما كلهم محسوبين للورثة، هم والفلوس اللي كانوا رصيد هذا كله محسوبين للورثة، كزوجة تأخذ نصيبها إذا كان هم عندهاش أبناء، أو بتأخذ نصيبها مثلا إذا كان هم عندهاش أبناء حتى زوجة أخرى بتأخذ الربع، والباقي بتتركه لأهله، عند أهله هو عنده بعدها عند أب ولا عند جد ولا عند إخوة هم يعرفوا من هم الورث يديروا حصر الورثة. أما اللي جاي بعد شهر الوفاة المرتبات اللي انت جريت عليهم لبنتك ونزلوا بعد شهر الوفاة ومش للشهور الماضية، هذوما مش محسوبين ميراث، هذوما عطية من الدولة، عطية من الدولة، وبالتالي تمشي انت تسأل جهة هذه الضمان او التضامن او جهة الشغل تقول لهم من اللي ياخذ، بالك عنده ام حاسبينها حتى هم في الحساب كم تاخذ عنده كذا، كان قالوا الام ما عندها شيء باهي الزوجة كم تعطوها، المهم اللي يقولوا لك عليه جهة الشغل هو هذاك أنت بتمشي عليه في المعاش اللي نزل بعد الوفاة، وفي الغالب تختص به الزوجة إذا كان الأم مثلا عندها معاش ولا غيره. باهي إذن نوقف عند هذا السؤال لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله عز وجل لاستكمال بقية الأسئلة الأخرى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية لي كنت بمشايخ اللي معاك ودار والتعليم من الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من الملابس.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج فتوى. نذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-092-092-15-0. الأخت أمل، تفضلي. باهي عندنا بعض الأسئلة التي يعني جاءتنا عن طريق البرنامج. قال هذا السائل، قال بأنه مصاب بمرض السكر، نسأل الله أن له العافية، ويسأل ثم أراد أن يسجل في صندوق التأمين الطبي. والله نقول الحقيقة، التأمين الطبي، السؤال هذا متكرر من كثير من الناس، هل يدخل في التأمين أم لا؟ نقول له ينبغي أن ينظر هل هي شركة تأمين تكافلي أم تجاري. الفرق بينهم أن التأمين التجاري عقود غرر مبنية على هذا الوجه، فالإنسان ما تعبيه في التأمين التجاري ما يدخلش فيه إلا إذا كان مضطر، مثل ما كان زمان يعني اقتصروا على أن التأمين السيارات الإجباري ما يكونش اللي عندهم، فهذا من باب الاضطرار. أما إذا كان الإنسان باب الاختيار فبدأ به يمشي للتأمين التكافلي الشرعي. التأمين التكافلي الشرعي يبقى على الأقل هذا عقد مباح، وإن شاء الله ما فيش باس. الأخ أيوب، تفضل.
1: السلام عليك يا شيخ، حبيبي.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: جزاك الله الخير، كلم فيك من بوازي.
0: تفضل يا سيدي، تفضل. أهلا وسهلا بك
1: يا شيخ. أنا الحمد لله يعني تحافظ على صلاتي وعمل خير الحمد لله، لكن تو ضاق بي الحال في بوازي، اكتشفت سني ميولة عن حرام، يعني نستغل في موظفين بمال قليل، ودليلي يعني في فن صلح نفسي رد نفسي رشد المضبوط. بارك الله فيكم وربي يفتح فيكم إن شاء الله.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، وإياكم إن شاء الله. الأخ يحيى، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: شيخنا كل عام انتم بخير، جزاكم الله خيرا
0: واياكم ان شاء الله.
2: نبي نسالك يا شيخ بس على الميزه متاع سلفني هذه اللي في مصر في شمال افريقيا.
0: نعم، باهي، حاضر،
2: تمام، بارك الله فيك.
0: الله يبارك في الجميع، تفضل. تفضلوا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الشيخ يا
0: فضل. نعم.
3: الشيخ.
0: نعم، تفضلوا تفضلوا.
3: الشيخ.
0: إيه تفضل، نسمع فيك، حاضر، تفضل تفضل.
3: عندي سؤالين.
0: إيه نسمع فيك، قول السؤال. هاي.
3: السؤال الثاني، عندي ولدي متوفي باي.
0: إيه.
3: ولدي متوفي توليها سنة وأربعة أشهر.
0: باه.
3: وعنده جوز وما عندهش أولاد.
0: إيه.
3: صغير.
0: نسمع فيك.
3: وعنده حاجز في سياق اسمنت قبل توفى.
0: إيه.
3: سمعتني؟
0: إيه حاجز في اسمنت. باه.
3: باه تو سياق طلعت وكملت الإجراءات خلصها حقه أنا باهي.
0: إيه.
3: ترى لما في السيارة في اسمنت دي. جلسة عندها حق فيه ولا وأنا البري في بوه.
0: إيه.
3: السؤال الأول. ما أدري شيء.
0: إن شاء الله إن شاء الله. الأخ مسعود.
4: ألو.
0: ألو، تفضلوا.
4: مساء الخير.
0: أهلا وسهلا.
4: كيف الحال؟
0: بارك الله فيك، تفضل سيدي.
4: كل سنة وأنت طيبين.
0: كل سنة وأنت بخير إن شاء الله، الله يبارك فيك.
4: يا شيخ أنا عندي استفساء.
0: نعم.
4: أنا عندي عائلة جنبي باي.
0: إيه.
4: خذت خوه في العيد.
0: إيه.
4: لكن بعدين خوه في العيد ضاع منهم، ما عادش لقيناه بكل باي.
0: إيه.
4: مشيت أنا خذيت لهم خوف وخليت اللضحية نتاعهم كاملة، يعني لما نحوها خليت كاملة وشاركتهم في اللضحية نتاعي. لكن تو لقينا الخوف، هل من حقي ولا من حقهم؟
0: هو أنت، هو ضاع خروفهم، أنت شريت لهم خروف ثاني ولا كيف؟
4: أنا شريت لهم خروف ثاني وخليت اللضحية نتاعهم ما يمسوهاش بكل، يعني كل ما دانا في العيد يعني من شوار من تطيب على من الضحية نتاعي وعطيتها لهم كاملة، لضحيه نتاعهم. نعم. وبعدين لقينا لك هو في اللي ضاع، هل من حقنا ولا من حقهم هم؟
0: باهي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. الاخ مسعود تفضل.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلوا.
5: يا شيخ انا عندي ولد متوفى توليه 12 شهر، الله يرحم الجميع.
0: الله يرحم المسلمين. نعم
5: يعني. وحاجه يا شيخ اسمن قبل يتوفى باي
0: ايه،
5: والثالثه وطلعت وعدت عندنا مال اجراته على الصحاب باي
0: ايه،
5: وعندها زوجه وما عندهاش اولاد
0: باه،
5: والثالثه سوى جبنا فاجر ثاني
0: باي. كيف قلت لي عنده زوجة ما عندهاش أولاد وبعتالي؟
5: عنده طبعا عندهاش أولاد وجوز بعدين الزوج بعد
0: باه تمام.
5: باه تو بنت المكسب بتاع السيارة عنده فيه ولا زوجة
0: باهي. حاضر تسمع الجواب إن شاء الله.
5: باه السؤال الثاني يا شيخ.
0: إيه تفضل.
5: وعنده حتى ولد من الإمارات من تمه من جدة
0: ترى عودي السؤال الثاني بالله.
5: السؤال الثاني عند جراف جنة من الغمة عند الأقوال
0: ايه
5: باي، هل عندها حد في الشرق الطلاب عبد الشوط بس مسوع
0: على الزوجة
5: ما داش ولا
0: باهي باه. هي اللي جرات أمها متوفية، هو ولدكو
5: متوفي أمها
0: باه
5: ومتوفي بسنة ولا أكثر
0: باهي.
5: باهي سؤال الثاني، السؤال الثاني ما شئ ثاني.
0: ايه تفضل.
5: أنا نصلي على الكرسي من النصر الرسي باهي
0: ايه
5: ايه نفضل نصلي نتكع الصلاة في حق الجامعة ونصبي ولا ناخذ كرسي نصبي قاعة مستقبلية نشوف اللي تحيي أو نصلي بعمسك.
0: هو أنت لو كانك مشيت للجامعة
5: ايه
0: بتقعد واقف ولا كيف؟
5: كان بصلي الله على الصلاة
0: الصوت طوى وشوش علي شويه. انت كانك مشيت للجامع بتقعمز على الكرسي؟
5: كان مصلي على الكرسي قدام ما بيصلي بصبره
0: ايه
5: باه، وكان مصلي الليل على الصالون اللي بدينا في الجامع نقدر نصلي بصبره.

0: يعني عندك مشكلة ما قدرش توصل جبهتك للوطا، يعني ركبيك
1: ما قدرش يا شيخ. أنا وقف السبيل من الجميع ومدير نفسه بس اللي كان فقط على مدرسيش منه.
0: باهي باهي، تسمع الجواب إن شاء الله.
1: أي لفظ نصدق على فترة قدام تعبت وصل اللي أعمل
0: انت كان صليت الامام بتقعد مقعمز وكانك انت التالي تقعد واقف
1: باهي.
0: باهي ان شاء الله نكون سمعت السؤال طيبا، حن نجاوب اللي بحسب فهمي انت. شوف ان شاء الله
1: السلام ورب سلمك انت
0: كمله. امين امين.

0: نعم، من معنا؟ الأخ محمد تفضل.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: حياة طيبة ليك، كل سنة وانت طيب يا شيخ.
0: أيوة.
1: بارك الله فيك وجزاكم الله عنا خير، علمنا الفاضل.
0: آمين وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
1: شيخنا الفاضل، سؤال حول تأمين السيارة سوى حاليا.
0: إيه.
1: قبل كان التأمين لابد من التأمين حتى المرور الطويل، لابد أنك تأمن السيارة.
0: نعم. إيه.
1: التأمين قبل كان من الدير لقدر حادثة وتضرب حد أو يعني سبب ضرر لحد، على طول قد طريقة التأمين للمتضرر ويمشي للتأمين يعطيه التأمين حقه. والآن اختلفت الأمور يا شيخ، والأمور بعد ايش فيها زي قبل، يعني الدية بدت الدية يعني وزن ثقيل بمئات الآلاف. والتأمين تو عليه تقدم الأمور للتأمين يقول لك لا التأمين بس عندك، أنا ما عندناش علاقة بالتأمين. يبقى أنا ما ليش ندفع أنا في التأمين كل سنة ياخذوا مني في مبلغ 60 دينار 70 دينار حسب المركبة اللي أنت شفتها، فشنو حكم الشرع فيه يا شيخ بالله؟
0: باهي، حاول
1: تمام يا شيخ.
0: واضح واضح ان شاء الله، واضح.
1: بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير.
0: امين واياكم ان شاء الله. نرجع لما يتعلق بالتأمين، ومنها سؤال الأخ محمد، لأن إحنا قبل ورود الأسئلة كنا نتكلم على التأمين. الفرق بين بشكل سريع الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، وهذا إشارة حتى لسؤال الأخ، آخر سؤال باعتبار كل الكلام على التأمين. العقود لابد أن تكون عقود شرعية، ما هيش عقود غرر. وين الغرر في التأمين التجاري؟ التأمين التجاري كما صوره بعض الناس أن المال الذي يأتي من أصحاب الأقساط اللي هم مساهمين يحطوه في صندوق واحد، تملكه الجهة اللي أعطوه له، تملك المال كله، ولكنها تتكفل بإعطاء للمحتاج، جبر الحوادث نسأل الله العافية الجميع أو كذا، الشيء اللي تكفلت به تتكفل، تقول اللي يصير له حاجة أني بنعاون بكذا وكذا، ولكن هي من نهار الأول ملكت القيمة كلها، ملكتها القيمة هذه كلها، وكان صارت لهم حاجة بتعطيهم، ما صار لهم شيء، ما صار لهم شيء. إذن هي تغامر بها المال هذا. يعني لو كان هم سلموا، اللي الناس المساهمين نقول إحنا تلتينهم ولا ثلاثة أرباع ما جاهم شيء، سلموا معناها الصندوق هذا قعد مليان وربحاتها الجهة هذه فازت به، ما خسرت شيء. وإذا كان لا قدر الله أكثرهم 90% أو 80% أصيبوا في ذلك العام، معناها هي تبي تستنزف الصندوق وممكن تزيد عليه من عندها. فإذن هي مغامرة بالمال المجموع، هل يسلم ولا تصرف كله وممكن تزيد عليه. فهذا هو وجه الغرر في الجانب الأول. الجانب الثاني اللي يدفع في المال يدفع فيه طامع في الجبر، باش كان صارت لحاجة بيعطوه، وأحيانا هو يدفع شهر ولا اثنين أو عام ولا اثنين وتصير لحاجة يحصل مثلا 30-40 ألف ولا 20 ولا اللي هم، ومرات يقعد طول عمره ربي يعافيه ما يحصل شيء. إذن من هذا الباب غرر تاني، يدفع وممكن يحصل وممكن ما يحصلش بحسب الظروف اللي تجري عليه.

0: والجهة اللي هي قائمة على المال حتى هي ممكن يقعد لها المال كله ويمكن تصرفه وتزيد عليه وبالتالي تخسر نفرته. نعم الأخ إبراهيم، تفضل الأخ إبراهيم. الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. إيه وياكم إن شاء الله. الله يبارك فيك. آمين وياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم، بارك الله فيكم، الله فيكم. باهي نعود باهي هذا التأمين ما يسمى بالتأمين التجاري. التأمين التكافلي يجوز أصحاب الأقساط يجمعوا المال في الصندوق هذا، ما يملكاش الجهة هذه الشركة ولا باش نسمو ما تملكش المال، وإنما تقوم بإدارة المال. باش شنو بتحصل؟ تحصل أجرة معلومة بس، ما عندهاش علاقة. لو أن جمعوا نقولوا مثلا نص مليون ولا مليون، هي ما تملكش الصندوق، ما تملكاش المال، تأخذ أجرة، نقولوا أجرتها على سبيل المثال لو أن 5000 جنيه ولا اللي هم، هذه أجرتك أنت الجهة القائمة على الصندوق، والصندوق مش ليك. طيب أنت أجرتك خذتيها، أنت لا تبي تخسري لا تبي تربحي، أنت أجرتك من نهار الأول، وأنت الصندوق هذا مملوك قاعد للجهة للمساهمين. خسروا صارت لهم حاجة أصرف عليهم من فلوسهم، ما صار لهم شيء قاعد رزقهم قاعد، لمن كل عام جديد يقول لهم لا أنتم تدفعوش أقساط جديدة، رزقكم قاعد، والله يديروا برنامج يتصدقوا بيها على المحتاجين. إذن الجهة هذه اللي أشرفت ما عندهاش روح المغامرة، خذت أجرتها ووخرت وما عاش عندها علاقة بالصندوق ربح ولا خسر. بخلاف التأمين من الأول تحوزه كله وبتصرف منه، اشبح يقعد لها ولا تصرفه. الجانب الثاني، الغرة الثاني لجهة المساهمين، التأمين التكافلي الأولى ليهم يخشوا على وجه التبرع. لو دخلوا على وجه التبرع من الأول من اللي حط حاجة حطها كأنه يعني ما عاش بيدورها، كان احتاج منهم حد بيعاونوه، كان محتاج حد محتاج حد. على كل حال هذا من بالعموم كتصوير للفارق. فاللي يوتيه كيف اللي يمشي يأمن في التأمين التكافلي على الأقل عقد شرعي، عقد شرعي ما يحاسبش على أنه خش في عقد ممنوع شرعا، إلا اللي هي نقول إحنا العقود الإجبارية اللي يبدو صاحبها مكره، مشيت أنت لمكان ما فيش إلا هذا التأمين التجاري وإجباري، أنت الإجباري بتعطي الفلوس جبرا عنك، أنت مكره هني ما عليك شيء إن شاء الله، لكن الاختياري هو لما يكون في اختيار هو اللي تبدأ أنت مسؤول عليه. وبالتالي لما الآن فيه التأمين التكافلي إحنا غير السؤال اللي سأله الأخ هذا اللي قال أنه هو بيأمن في شركة، نقول له شوف هي كانت تأمين تكافلي خش، وكانك أنت تأمين تجاري وكانك أنت تفتك منه خير لك. ومثل هذا السؤال الأخ المتصل، أخ سائل المتصل اللي قال التأمين لا يعطي الدية، هي راو التأمين منه قال لك أنت بيعطي الدية، هو جبر، هو جبر للمصاب اللي نسأل الله العافية ناش سيارة حد، هم مش بضروري يتكفلوا له بكل السيارة، احنا من باب الإنصاف يمكن نقول احنا بنعاونوك كان هي كسر كهرباء تسوى 10,000 يمكن بيعاونوا بألف ولا اثنين، أما كانت تعاهدوا لها بها كلها بيتعاهدوا لها كلها، لكن هم بيعاونوا بنسبة اللي قدر الله ما تحد. الدية لأهل البادية 100 رأس من الإبل، وفي وللحضر ذهب يسوى، هم ما قالوا لكش بنعطوا التأمين كله الدية، لكنه بيعاونوه بيتصالحوا مع صاحب ولي الدم اللي مات لها صاحبة، كان رضي ب 10,000 ولا 20 ولا 30 ولا 100 ولا اللي هو بيعطوا. مش معناها هذه هي القيمة هي الدية، نقولوا احنا كان نهاية الدية الشرعية، لا، كان صاحبك رضي بها، هذا الصلح انت تصالحت انت وياه اللي هو مصاب نسأل العافية الجميع أنه هو رضي بها القيمة هذه بتاع التأمين. لكن لما يكون تأمين تكافلي يبقى ما فيش بأس، حتى اللي اضطر لها ونسأل العافية يحيل صاحب عليها، أهو جانب شرعي خداه، كونه هو رضي به صاحبه وقال له هذه دية رضيت بها بهي، مرضاش قال له هذه ما جي شيء من الدية، نعم الدية أكبر من هكي، بعتالي هو بيدبر له على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة ولا أهل الديوان اللي يخدم معهم. لكن التأمين أو هذا شيء فيه جبر للأضرار، الجبر ما يقتضيش يعني ضمان كل القيمة، ولكنه جبر يعني عينة زي ما نقول إحنا، مجرد عينة. باهي الأخ سعد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك، دعم مبارك، تفضل.
0: الله يبارك فيك.
1: سؤال يا شيخ عن عندي عن عندي ولد عمي متكسر ورجله متكسر ويتيم التميم هل يتوضا ولا يتيمم يا
0: باهي؟ تفضل انت تسمع
1: سؤالي شيخ.
0: سمعته
1: قلت هل يتيمم ولا يتوضا؟
0: باهي حاضر تسمع تسمع الجواب ان شاء الله.
1: سؤالي
0: ولا سمعته؟ واضح واضح ان شاء الله واضح.
1: لأنه هو ما
0: يقدرش يرد له
1: كذا كذا.
0: باهي باهي حاضر.
1: شكرا جزاك الله خير.
0: شكرا لك ان شاء الله ان شاء الله. باهي عندنا هذا ما يتعلق ب نجول للاخ ايوب. قال انه الاخ ايوب بارك الله فيه قال هو محافظ على الصلاه ولكن ضاق به الحال كيف يصنع؟ نقول يا أخي أيوب نسأل الله أن يفرج علينا وعليك إن شاء الله، والإنسان يحافظ على الصلاة ويتق الله سبحانه وتعالى ما استطاع، ولكن الإنسان تجري عليه أحيانا المقادير، فديما الإنسان يعني ماذا به يذكر نفسه بالصبر والتسليم. وهذا فرق راه بين المسلم وغير المسلم. المسلم يوقن بأن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير قدر المقادير، ولذلك الإنسان يعني الإنسان وهو حتى في خاصة كل واحد من الناس وهو في بطن أمه يأتيه الملك ويؤمر الملك بكتابة أجله ورزقه وكل ما يتعلق به، يعني يكتبوا له منه في بطن أمه أجله قداش بيعيش 10 سنين 100 150 كل مكتوب له هو في بطن أمه، شق رزقه شن بيحصل من المال شن بيحصل من كذا كل مكتوب في بطن أمه. بعدها لما ينزل يبدأ هو مطالب بالأخذ بالأسباب، ولكن المقادير بيد الله سبحانه وتعالى. القدر نؤمن به ونتوكل على الله عز وجل ونطمئنه تطمئن نفوسنا إلى أن الله عز وجل تكفل كل شيء بقدر ما فيش كلام، لكن من حيث الأخذ بالأسباب مطالبين بالأخذ بالأسباب. هذا التوكل، التوكل على الله أن الإنسان يأخذ بالأسباب ولكن يعتمد على الله يترك النتائج على الله سبحانه وتعالى. هني يربح الإنسان العون من الله سبحانه وتعالى ويربح الراحة النفسية يرتاح. لكن الأمم اللي ما عندهمش إيمان عايشين في الضنك النفسي وعايشين في الأمراض النفسية ويجيهم الاكتئاب وتجيهم المشاكل النفسية وتوصل بهم أمور أكبر من هيك، حتى اللي والعياذ بالله نسمع بهم وقعوا في الانتحار ووقعوا في كذا، هم أغلبهم وقعوا في هذه الدائرة الضيقة هذه. فحنا نقول لكل مسلم أن يحتسب أمره لله سبحانه وتعالى. إذا كان ربي أنعم عليك بنعمة اشكر الله كون شاكر، بس متى ما ذكرت هذه النعمة ما تنسبهاش لنفسك. وإذا كان لا قدر الله الإنسان جاته ظروف صعبة فيه اللي يبتلى بالفقر فيه اللي بالمرض فيه اللي يعني نسأل الله العافية، عليها أن يتحلل الإنسان بالصبر ويتصبر، حتى ما صبرش هو بقلبه من داخل لكن يتصبر، ينظر لمن هو أكثر منه إصابة، ينظر لكذا يعني ويسلم أمر الله عز وجل. ومن فضله سبحانه وتعالى أن جعل للصابرين أجر يوم القيامة بغير حساب. والإنسان شنو يرضيه إذا كان قالوا نعطوك أجر بغير حساب إلا الجنة، فتفاض عليهم الأجور، حتى أنهم ذكروا قالوا أهل العافية يتمنوا أنهم لو قرضوا بالمقارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخ الأخ أي أيوب، النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب أو هم أو غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما يصيب المسلم من نصب أو وصب، يعني هذه قالوا آلام الجسد، فيه اللي خدمة شاقة، فيه اللي مريض وعمليات وجراحة وكسور وكيت وكيت وكيت، هذه كلها آلام جسد، وفيه آلام نفسية، ولهذا ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قال أو هم أو غم. الهم والغم هي أمراض النفس وأمراض القلب، المشاكل والغموم والأحزان اللي لها أحيانا أسباب غمت على الإنسان، هذه كلها إذا ابتلي بها الإنسان نسأل العافية يكفر الله له بها من خطاياه. فأحيانا يخرج من الدنيا ولا خطيئة عليه، يخرج من الدنيا هو نظيف من كل الذنوب، يدخل إلى الجنة وهو مطهر من الذنوب. هذا ما يكون للمؤمن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال عجبا للمؤمن ولا يكون إلا المؤمن إن أصابته سراء، السراء الحاجة الطيبة، فشكر فله الجنة، وإن أصابته ضراء، الضراء لشيء مش باهي، فصبر فله الجنة. فإذا المسلم ماشي الجنة إما بالشكر وإما بالصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والعفو وألا يبتلينا سبحانه وتعالى، ونسأله أن يرزقنا الصبر والتسليم لوجهه العظيم. فهذا ما أنصحك به يا أخ أيوب، وعليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى يخفف عنك، تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني توقن أنه لا إله إلا الله إلا الله، له الملك، الملك اللي حتى اللي في دين الناس هذا راه غره مش ليهم، كله لله، الملك لله وله الحمد، الثناء والذي يستحق الثناء والمدح هو الله، له الملك وله الحمد، لا أنت ولا غيرك ولا غيرك ولا غيرك ما يستحقه إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تبدأ عندنا راحة نفسية أن الله على كل شيء قدير. يأتي الحر ويذهبه الله البرد، ويأتي البرد الشديد ويقول الناس كيف، ويعتدل الجو، تأتي الرياح العاصفة ثم تذهب بقدرة الله. يعني زي ما نشرحني في ما يجري في الدنيا من أمور عظيمة، كذلك يجريها الله حتى على العباد. اللي عنده فقر يمكن يذهب الله الفقر ويأتيه بالغنى، واللي عنده علة يمكن يذهب الله العلة ويأتيه الشفاء، واللي عنده كروب وعنده مشاكل وهموم يذهبها الله سبحانه وتعالى ويعطيه العافية. فهذا أن الله على كل شيء قدير، ولكم في الكون آيات عظيمة من الحر والبرد وكذا وكذا وكذا، كلها يصرفها الله سبحانه وتعالى. فهذا الأخ أيوب، نجول الأخ يحيى، نعم الأخ محمود، تفضل الأخ محمود.
2: محمد شيخ النفاسي.
0: الأخ محمد تفضل، تفضل.
2: سنحارك نحارك طيب إن شاء الله.
0: بارك الله طيب. بارك الله فيك سن طيب إن شاء الله.
2: يا شيخ النفاسي عندي سؤالين. السؤال الأول هو طبعا استفسار ونبيك وضح لي، يعني طبعا نصلي وقائم بصلاتي والحمد لله رب العالمين وكل شيء، وقائم في الليل الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
2: لكن مشكلتي اللي عندي السلس في الوضوء، انتفضى كل شيء عندي، مش عندي حشاكل بول ولا حاجة، لا الريح هي.
0: نعم.
2: ما عاد زرت بالهون ولا كيف. وكنت نمشي الجامعة، لكن بديت عندي عقدة يعني حتى نمشي الجامعة يعني اتوضى والأمور تمام وكل شيء، مرات في آخر ركعة، مرات في ثاني ركعة نبدأ فيه الحس في إن شيء بيطلع الريح. بت معي حتى إنه تبديت مع صلي تو في الجامعة، نصلي في الحوش. يعني بتكون ضايق من ناحية هي،
0: لكن هو
2: مستمر حتى نقوم في الليل نوضى قبل الفجر بساعة ساعتين.
0: يا أخي محمد هو
2: يصلي ما كتب الله ونقرأ القرآن الحمد لله رب العالمين.
0: لا لا ما هي سهل، سهل
2: هذا الوسواس هذا يكاد.
0: لا لا سهل يعني. سهل يا أخي محمد، سهل سهل.
2: حاضر، تصحني كيف ندير هل شنو بالضبط يعني.
0: باي حاضر حاضر. هذا سهل إن شاء الله.
2: بعدين النقطة الثانية يا شيخ، طبعا الحمد لله رب العالمين قيام الليل طبعا ندير فيه مستمر بأربع ركعات.
0: إيه؟
2: زايد الشفع والوتر، الشفع والوتر اللي فيه في يعني في قبل الفجر بساعة حز، هذه ساعة ونص حز.
0: باهي باهي.
2: وبعدها طبعا بعد ما نصلي النوافل هيا والشفعة والوتر نقرأ فوق القرآن. طبعا أنا الختمة هذه تولي قريب 20 سنة ولا 25 سنة مستمر بها، نكمل الختمة هذه ونبدأ بختمة جديدة وهكذا مستمر لحد الآن الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
2: أريدك تنصحني هل أنا ماشي كويس نشفش كويس.
0: باهي
2: أريدك الأمور هيا، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا ورب يحفظك إن شاء الله.
0: آمين. حاضر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله. الأخ محمود تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: شيخ مفاتي طبعاً فيه زوج وزوجته طبعاً كان عندهم بيت ترابط، فالبيت باعوه في 2006 طبعاً ما عندهم صغار أولاد ولا بنات، فباعوا بيتهم الأول في 2006 ترابط وبعدين اشتروا بيت تاني. البيت الثاني اللي اشتروا دار باسم الزوجة مباشرة، يعني من في الأوراق التانيات في البيت الثاني كان كل شيء الإجراءات باسم الزوجة، يعني الزوج مش موجود الأوراق مرة واحدة. في 2013 الزوج توفى، ما وضع البيت شنو يكون؟ هل يكون باسم الزوج أو الورثة إخوته هو ابناء عمومته ليهم علاقة أو يورثوا في هذا البيت يعني؟ واضح سؤالي؟
0: واضح. وبين الزوجة الحية شن قالت؟
3: نعم
0: زوجته الآن باسم هالبيت شنو قالت؟ الزوجة اللي باسمها الحوش معترفة تقول ان الحوش مش ليا كله.
3: لا هي قالت لي، هي قالت الفلوس طبعا هي اخذت من زوجها واخذت من فلوسها هي.
0: باهي باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر
3: ان شاء الله وانت طيب ان شاء الله. شكرا.
0: عفوا تفضل. الأخ صالح.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: بارك الله فيك.
0: أي والله تفضل.
4: ربي نجي يوصل الله فيك. إن الله أمر بالعدل والإحسان.
0: نعم.
4: إن الحق لا يعرف الرجال، وإن الرجال تعرف بالحق، تعرف الحق تعرف الرجال.
0: صحيح.
4: نحن نطالب بالعدل في المرتبات يا صديقي. إيه. يمات الموت زادوا الرقابة زادوا القضاء زادوا مش عارف زادوا كل محاربين وقمامة اللي ينظر إليهم تقول الحجر فيه وطبار وزيادة أن تتحقق زيادة توحيد الجنة الموحدة.
0: نعم.
4: مش لما تذكرناش لا بخريف ولا بدجاجة ولا بحشة ولا عمرة ولا بأي موضوع.
0: نعم.
4: إحنا معرضين للأمراض، معرضين للداء، معرضين
0: للتمات. نعم.
4: تبوا كلمة من الشيخ تقوم على الأقل تنظرنا بنظرة عدل ولا ربع عدل ولا
0: باهي. حاضر حاضر.
4: يعني في اللي 50 عام مش متزوج راه اللي يعني يخدم في شركة القمامة.
0: باهي حاضر
4: بارك الله فيك.
0: اي والله. الأخ عبد المنعم.
5: ألو.
0: ألو تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله.
5: هلا كثير شخبارك.
0: بارك الله فيك الحمد لله.
5: كيفك يا شيخ بمثلك؟ أنا طبعا حصلت ضحية.
0: إيه.
5: حصلت ضحية وضحية دي طبعا حصلت يعني بعد ال... حصلت بعد ال... بعد الضحية يعني لكن حصلت ضحية ثانية. أنا مش داير عقيقة شنو اللي فيه. شنو اللي
0: فيه يعني مثلا نديرها عقيقة بالفيروس؟ يعني انت عندك ابن قاعد عيل صغير ولا كبير؟
5: نعم.
0: انت عندك ابن مش معاق مش داير العقيقة؟
5: انا عندي ابني ما مش داير العقيقة. إيه؟ ما نقدر ندير العقيقة بالفيروس
0: يعني حصلت بالي
5: ولا
0: لا؟ باهي حاضر اسمع الجواب. حاضر. لان
5: سمعت قالوا له مالك مالك مش عارف.
0: باهي تسمع الجواب ان شاء الله. باهي باهي نجاوبوا على الأسئلة. الحقيقة الأخ أيوب، الأخ أيوب هذا جبنا عليه. الأخ يحيى، الأخ يحيى قال فيه ميزة تقولها سلفني. المصطلحات والأسماء كثيرة لكن الله أعلم بهذه في حد ذاتها، ولكن العبرة وين؟ العبرة أن السلف جائز بل هو مستحب وطيب، وينبغي المجتمع المسلم يشيع فيه هذا الجانب اللي هو الإقراض والسلف. والشرطة الوحيد ما نام هو الله عز وجل أن المقرض ما يستفيد شيء، يبدأ همه الإحسان. يعني سواء تجار ولا مصرف ولا كائن المكان، لما بيعطيك يقول إحني ألف ولا ألفين ولا ثلاثة ولا عشرة ترد هلا زي ما هم نفس الرقم، ما تزيداش حتى 10 قروش. إذا كان أنت ما تبي تزيد شيء يبقى هذا اسمه القرض الحسن، وهذا ما فيش باس خود ما دام هكي. المهم الجهة هذه المصرف ولا غيره لم استفادتش لا قيمة زائدة ولا استفادت معاملة جانبية، مرات الفائدة تجيهم من جانب آخر، يعني هم ما عندهمش فيها أي مصلحة. وبالتالي القائمين على هالبرامج هذه إذا كان هم أرادوا وجه الله عز وجل لما يديروا البرامج هذه يديروا أمامهم هدف واحد، أن هم كيف يعاونوا المواطن. يقولوا إحني البرنامج كيف يعاون المواطن بهالإقراض، سواء كان بمناسبة ضحية ولا بمناسبة كذا، ولا يديروا إقراض للعلاج ولا يديروا إقراض للبني ولا لأي وجه من الوجوه. يقولوا إحنا بنديروا برنامج ليعاون المتزوجين ولا ليعاون اللي يبنوا ولا معلش، لكن ما يخطرش عليهم يقولوا خلي نديروا لهم البرنامج هذا باش إحنا نحصلوا فائدة من جانب آخر، نوقعوهم في جانب أمر آخر جانب إحنا بنستفيدوا منه بطريقة غير مباشرة. لا نقول مخلي نيتكم صافية أنكم أنتم تبوا تقرضوهم على خاطر أضاحي، على خاطر بني، على خاطر علاج، على خاطر زواج، أي شيء، من غير ما تديروا في نيتكم أنكم بتستفيدوا لا فلوس زايدات ولا برام ولا برمجة عقود جانبية. العقود المركبة هذه صبح شركة في شركة شركة في شركة أحيانا بتجيب لمنفعة مش من طريقة اللي تسلف، ولكن نسلف بنستدرج أشبه شين بيدير بطاقات ننظر كذا وبالتالي بيجيب لي ربح. لا، نخليها هكي خاصة لله عز وجل، هكي المسلم راه هذه منهجية المسلم. فلما تبدأ هكي خود اللي توتيه قرض حسن ياخد ياخد. نجول الأخ مسعود المتصل قال عنده ولده توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، قال لي سنة واربع شهور، ولكن عندها زوجة وكان ولده حاجز في سيارة شمنت، حاجز في سيارة شمنت. نقول له هل الزوجة عندها فيها ولا ما عندهاش؟ نقول له كان هي الشمنت هذا محسوبة على الزوج اللي توفي، يعني أصبحت رزقه خير ما مشاش حتى نخدها. انت اعطوه لك باعتبارك بوه، باعتبارك بوه كان احنا بنعتبروه هو حاجز فيها ملكها ملكها ولو بالعقد. وكونك انت مشيت خلصتها انت من حقك لو اعتبرناها ملكها بالحجز، وهذه تعودوا انتم للورق متاع شركة الاسمنت من هو المالك. كان قالوا المالك الحاجز الاول احنا نعتبروه اجابوا قبول قبل اللي توفى ملكها، ملكنا لها الشمنت غير نبو من يخلصنا، تعتبر انت سلفت الورثة. انت يا اخ مسعود تبي تاخذ حق اللي دفعته، بس بتاخذ حق اللي دفعته وبعدها بتقسموا البقية بالميراث بينكم، بتاخذ بالميراث بينكم. وكان هو قالوا لا احني ما ملكش، انت اللي جيت الاول الجري الاول كله ما ليش معنى، يبقى هذا كلام تاني. لكن انت لو كان هو اللي حجز ملك الشمنت الاسمنت هذا، وغير كونك انت هو مش خالص انت جيت خلصت عليه، تقدر كنت تاخذ من مال الورثة، ولكن لما خلصت انت من جيبك انت كأنك قرضتهم، يردوا لك راس مالك والباقي يقسموه، بيعوها ويقسموا بينكم. كان بتقسموا شمنت بيقسموا شمنت، وكان هو فلوس فلوس. المهم أسألوا الجهة هل ولدك ملك ولا ما ملكش. ثم ذكر أمر آخر، قال هي الزوجة هذه زوج ولدها تزوجت، وولدها رحمه الله ورحمه جميع المسلمين عنده إيجارات يجوه من رزق من أمه، أمه توفيت وارثها شركارين عقارات ولا كذا، ولده يجيه مرزق من ولده. نقول نعم، هذه الزوجة ولو تزوجت الأزواج، حتى ولو تزوجت لقد الله زوج بعد زوج بعد زوج، نص الفقهاء على هذا، ولو تزوجت الأزواج هكذا قال الفقهاء، هي ترت في الأول، ترت فيه كل ما يطلع لحاجة هي وارثة معه، يعني رزقها مع أخواله. إذا كان هو لأن قال من جهة أمه يجيبوا له في الإيجارات، يلزم أنك أنت تمشي تقعمز معاهم يا أخ مسعود، تقعمز مع أهل الزوجة ولا مع الزوجة وتتفاهموا سهم. يقول أنت عندك حصتك، كان هي عقارات مكرية ولا كذا، حصتك كات وكيت. كان قال تخليني نقعد جميع، جيبوا لي الكرين يقسموه، أعطوني ربع ولا ثمنة بحسب حال ولدك، عنده صغار من جهة تانية ولا ما عنداش. كان عنده صغار من جهة تانية هي بتاخذ التمن، وكان هو ولدك ما عنده صغار حتى هو هي ولا منها ولا من زوجة تانية، بتاخذ ربع الرزق، ربع الرزق بتاخده، حتى الإيجارات من جهة أمه، حتى الإيجارات من جهة أمه بتاخذ ما دام تجيب في الإيجار وهي تقسم عليها أنت في الربع ولا التمن. وكان هي عقارات بتمشي تقسم العقار، أعطيها حصتها من الأرض ولا الكاكين ولا اللي هم، أعطيها حصتها. هذا للإنصاف. وطبعا هني بتحضر الأنانية وبتحضر كلها، مش غير نفسك أنت يا أخ مسعود، هذه هيك النفس البشرية، لكن اللي يعطيه ربي يغلب نفسه. هذه مش غير نفسك انت يا اخ مسعود، راهو هيك الحمية على المال وكيف يمشي لبيت فلان وكيف نعطوهم وكيف كذا، هذه بتحصل النفس هذا. وذلك هذا الشح، الشح يحمل الاخر على انه ياكل حقوق الاخرين. لكن ننصحك لوجه الله اغلب نفسك وانصف المرأة الربع من كل شيء، كان هي عندها صغار وكان هو عنده صغار، اعطيها التمن من كل شيء، من رصيده المالي، من سيارته، من حوشه، من رزقه اللي يجيه من امه، اعطيها وفيها حقها وتمشي على حالها وتحصل انت الاجر والثواب ان شاء الله. لكن تكلها فيه راه يتحاسبك يوم القيامه حتى على القرش، راه يتشدك يوم القيامه. ربي قال لا ظلم اليوم، انت ظالم تاخذ من حسناتك، فرغاتك من حسناتك تحط عليك ذنوبها وتخش جهنم انت في جره الفلوس، لما تخشك لجهنم. لكن انصفها، اغلب نفسك واعطيها حقوقها كاملات، هني تربح الاجر والثواب. ثم نفسه قال الاخ مسعود قال يصلي على الكرسي، اللي فهمت منه كان صلى قدام بيصلي جالس، يبدو ان الكراسي الاماميات ما يتمكن فيه من الجلوس، وكان صلى في الخلف حسب ما فهمت منه. إذا كان هكذا السؤال يعني بيصلي على صلاة، قال نقدر نقعد واقف. طبعا القيام ركن، القيام ركن فريضة، وال وال والأمام الصف الأمامي هذا ما هو ركن، هذا هذا مستحب. أنا كده أتحصل الصف الأول، فإذا كان المستحب بيجي على حساب الركن لا اجلس التالي، كانك أنت تقدر تحقق القيام اقعد التالي باش تقعد واقف، باش تقعد واقف تحصل القيام الركن أفضل من أنك أنت بل تخاف حتى على قلة الصلاة هيك. لو تجلس وأنت تقدر توقف التالي اقعد. ولذلك نقول لك خود اقعد التالي يا أخ مسعود، كانني هذا فهمي أنك أنت التالي تقعد واقف والقدام لابد بتقعمز، اقعد الخلف اقعد واقف، لأن القيام ركن في صلاة الفريضة. طيب لو كان مش فريضة تصلوا في التراويح، في التراويح حتى بتقدم وتقعد مقعمز على كيفك. الأخ آخر سائل آخر اسمه كذلك الأخ مسعود، قال العائلة ضاع منها خروف، فهو مشي شرى لهم خروف بفلوسه، ومع ذلك وقت الضحية خلاهم معاه في ضحيته يأكلوا فيها جميع. هم الآن لقوا خروفهم، يبدو أنه كان هارب ولا رايح لقوه، قال لي من الخروف هذا؟ نقول لا الحق حق، الخروف خروف العائلة اللي راح منها خروفها هذا ولا لها خروفها. أنت لما شريت لهم الضحية شن قلت لهم؟ متبرع ولا مسلفهم الفلوس؟ كانك أنت مسلفهم، قلت لهم أنتم ما عندكم شاو نسلفكم، من حقك يبيعوه الخروف وتاخذ الدين متاعك بأشاريهم. وكانك أنت ما قلت لهمش منسلفكم، أنت متطوع. إذا كان أنت متطوع لما شريت لهم الضحية خلاص أنت أجرك حاصل في الصدقة اللي درتها، معاش تولي فيها، معاش تولي فيها، والخروف اللي لقوه ارد لهم أعطيه لهم هم وهم حصلوه. وهذا طبعا العائد في ما تصدق به أو وهبه، النفس زي ما قلنا البكر الأخ مسعود الأول، النفس تدعو إلى الأخذ. لكن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم من حكمته عليه الصلاة والسلام من بلاغة القول أنه ردع النفس بما تتقزز منه، نفس بشرية حب الأخذ، فردعها النبي صلى الله عليه وسلم بما تتقزز منه. ولهذا عليه الصلاة والسلام قال العائد في هبته كالكلب يقيء ويعود على قيئه. فننظر هالصورة المقززة، واحد يعطي صاحب حاجة وبعدها يندم بيولي فيها. انقول راهو انت مشبهوك بثلاثة صور كلها مقززة، هذا باش يغلب ناد نفسه. الصورة الأولى قالوا كالكلب والعياذ بالله، هذه نفسها سادة. ثم الصورة الأخرى كلب ويتقيأ، شوف روحك انت تشبح في كلب يتقيأ، معناها قززك. وبعدها الصورة الثالثة يعود على قيئه، بعد ما تقيأ بدأ يلحس في القي متاع، معناها أكثر تقززا. هذه الدرجات الثلاثة هي شبه بها من أعطى شيء وبيولي في كلامه أعطي لي أخوه ولا أسرة فقيرة ولا كائنا من كان، وبيقول لأني ندمت وبنولي. نقول لا رأوا هذا حالك، إلا الأب اللي يعطي الصغارة يقدر يولي، وهذا اللي يسموه الاعتصار، هذه للأب خاصة، وحتى هي مقرونة بشيء قيود إذا كان هم ما تصرفوش وما ما رتبوش عليها أمور تانية. لكن مهم الخلاصة يا أخ مسعود، الخروف اللي لقوه أعطيه لهم وانت أجرك على الله في اللي أعطيته، إلا إذا كان مسلف ومسلف من حقك أنت تضر عليهم ونقول لهم هيا ردوا لي فلوسي، اللي في حالة أنت من الأول قال لهم أني بنسلفكم حق الخروف التاني. عندنا الأخ سعد قال عنده ولد عمة انكسرت رجله، هل يتيمم أو يتوضأ؟ نقول لا يا أخ سعد، هذا يتوضأ، وبعدها الرجل المكسورة إذا كان هو مدير لها فاشة يبقى هذا حكم المسح على الجبيرة، ما يمشيش لرخصة التيمم، يمشي لرخصة المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة يبل يديه، يبل يديه وينحي المية، يرخي المية ويمسح مسحة واحدة فوق الجبيرة اللي هي الفاشة نقول حنيقة أو الجبس، يمسح مسحة واحدة سريعة، والمسح مبني على التخفيف. إذا كان كما أشار هو يمكن وكأني سمعت منه قال ما يقدرش يطبص له، إذا كان هو واحد رجله نقوله إحني ما يقدرش ينحني رجله، يفيض عليها الماء. إذا كان مش مجبسة هي والمية ما تضرهاش يغمرها بالماء إذا كان هو ساقط عليه والدلك يسقط إذا كان ما يلحقش عليها. لكن إذا كان هو يقدر يطبص لها يبل إيده ويجر إيده فوق الجبس اللي مكسر به رجله، ولكن يتوضى بقي جسمه يغسله. الأخ محمد قال يصلي وعنده السلس من الريح، ما الحكم؟ الفقهاء يا أخ محمد قالوا الأمر إذا ضاق اتسع، وراه كل ما يصاب به المسلم راه احنا الله غالب، هذا ضعف مننا متشبتين بالدنيا، وهذا فطرة في البشر، ما الله غالب هذا هو الموجود، لكن كونه الناس كلها إلى زوال وإلى ضعف وإلى هذا أمر محسوم، كل من عليها فان، هذا أمر محسوم. لكن احنا نظر لتعلقنا بالدنيا معناها وكأننا لم نوجد إلا لها. فإذا الناس يمرضوا، في اللي بالسلس وفي اللي بالأمراض العدة، في اللي السلس يجي بسبب السكر وفي اللي بسبب الكبر وفي كذا، فهذا ابتلي بهذا النوع سلس الريح. نقول أنت أحمد ربي اللي جاك سلس الريح خير من غيرك، أو في اللي عنده سلس البول ينزل منه البول يتقاطر منه ويبل في حوايجه وحتى بيمشي جامع يبل فيه، وفي اللي عفان الله وياكم يجي سلس في اللي عنده والعياذ بالله ديما بطنه مدايرة سهل حاد ويلقى فيه حوايجه. انت عندك سلس الريح ما دام اغلب عليك في اغلب اليوم اغلب الوقت يا اخ محمد، توضى مره واحده بس، توضى مره واحده ما دام اغلب اذا كان اغلب اغلب الوقت ومعاش الدوره حتى تتوضى وخرج منك بعد الوضوء مباشره، ولو انت تصلي ولا غيره معاش تلتفت له ولا تعاود الوضوء ولا شيء، خلاص معفو عنه، معاش يعتبر لك ناقض. توضى مره واحده فقط ثم لا تلتفت، وخاصة إذا كان هو ما يحدث الصوت ما يحرجكش أنت ما في الجامعة، على شو يحرج فيك من يندري عليك أنت الشيء تحس به، شيء تحس به ما يحرجكش، فامشي أنت بتمشي للجامعة برا، وهذا أمر لا يحرجك لأن معفو عنه فيما بينك وبين الله. ثم ذكر من حسن حاله، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأنه ماذا قال في وصف نفسه؟ قال بأنه يقوم الليل ويصلي ما تيسر له، ثم يأتي بشفع الوتر وله ختمة مداوم عليها. نقول هذا اللي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الحديث قال من وجد خيرا فليحمد الله، لأن هذا حصلت لك بتوفيق الله وهداية الله. وهذه قال شنو النصيحة؟ نقول له أنت هذه حال حسنة طيبة، هذا أنك أنت محافظ على الصلاة ومحافظ على قيام الليل، أنت منو زيك أنت بارك الله فيك، غرب نادم ما يوقعش الشيطان في شهور تانية يشد لسانه على الناس ليسب ليشتم ولا يحذر الغيبة وغيره، وقد يخطئ الإنسان يبادر بالاستغفار ويراقب الإنسان مدبي حتى قلبه لما تشبه حد تهزع عليه، ولا تظن نفسك خير منه، حتى مجرد الظن عجل بالاستغفار تجد نفسك أنت هكي إن شاء الله، وما تقصرش في حقوق الأخرى الاجتماعية، كان عندك أسرة ولا عندك جيران ما تعتدي لحد، وخلي حالتك حسنة مع الله عز وجل، وكون كما قال صلى الله عليه وسلم من وجد خيرا فليحمد الله، احمد الله أن يوفقك لهذا خير من اللي قاعد الآن اللي يشرب الخمر واللي يبيع في الحشيش واللي يخنب واللي يشرب المرابي والمرتشي وغيره وغيره. أنت حالتك طيبة إن شاء الله واحمد الله عز وجل، والسلس هذا لا يضرك إن شاء الله. الأخ محمود قال زوجان عندهما بيت ليس لهما أبناء، ثم بعد ذلك قال باعوا البيت الأول، باع البيت الأول، ولما قاموا بشراء بيت جديد سجل باسم الزوجة، سجل باسم الزوجة. والحق أن هذه مسألة راه متكررة في الأزواج، أنا نقول لك أي زوج كيف تسجل أنت رزقك باسم زوجتك، والزوجة كيف تسجلي أنت رزقك باسم زوجك؟ الإنصاف الإنصاف الحق الحق، لا الزوجة تسجل عقارات باسم الزوج ولا الزوج يسجل شيء باسم الزوجة، كل واحد دمته المالية منفصلة، تبي تعاونها انت شيء بتكرمها هديه اعطيها، انت تبي تعاوني زوجك بفلوس وشيء اعطيه، لكن باش تسجلي حوش باسمه هو ليك ولا انت تسجل حاجه باسم زوجك وهي ليك هذا خطا. اذا كان مشاركه زي ما قال شريت وسجلوا جميع باسم واحد باسمكم اثنين، هذا ملك لفلانه وفلانه، وتسجلوا نسبه الملك انها بالتساوي مناصفه، والله ثلث وثلثين، والله من اللي عند الربع ومن اللي عند ثلاث ارباع تبينوه، هذا هو الواجب. وما جيش رجل يخادع زوجته تبدأ وارته والله عندها رزق يبقى يعطفها في كلام الطيب تتنزل على رزقها، والله العكس هذا راهو ما يجيش الكلام هذا. باهي الآن لما حصل هذا الأمر راهو معاش عندكم إلا الزوجة، عليها تتقي الله سبحانه وتعالى. إذا كان هم شرين شركة عليها أن تعجل بإقرار الزوجة، تمشي لمحرر عقود تتقي الله سبحانه وتعالى وتقر تقول راهو البيت الفلاني، تقر بأن زوجها المتوفى عنده فيه النصف أو الربع أو ثلاثة أرباع بحسب قيمته، تقسموا نسبة الفلوس وانت فلوس كم وهو فلوسه كم بحسب نسبة الفلوس تقرين بهذا. وإذا كانك انت هو قال لك الحوش ليك لكن نسلفك، التقدير إقرار بأنك أنت متسلفة منها القيمة كذا وكذا 200,000 ولا 100 ولا اللي هم. المهم ديري إقرار كانك مشيتو جميع ديريه مالك معاك، مالك معاك في الحوش بالنسبة كذا. وإذا كان أنت متسلفة منها الفلوس أوني قولي لي متسلفتهم وقري بالقيمة باش أنت تعطيهم الورثة تاخذ أنت حصتك منهم، كان هم عنداش أبناء حتى من جهة تانية أنت عندك نصيب تاخذيه، كان هم عنداش أبناء عندك الربع تاخذيه وباقي ترديه، وكان عند أبناء من جهة تانية تاخذي تمنك والباقي ترديه. وطبعا هذه ما ديروا فريضة، لأن مرات عندك زوجة تانية حتى التمن بتقسميه أنت وياها إذا كان هو عنده مرة تانية، هذا إذا ديروا فريضة. وهني تبدو اللي قعدت لحاجة قعد لها الحلال الطيب وما تغركش نفسك. الأخ صالح، الأخ صالح بارك الله فيه، أشار إلى قضية العدل في المرتبات وقال بأنه كما ذكر وصف نفسه قال بأنه من الرجال اللي يخدموا في القمامة. نقول لهم أنتم وإن كان تخدموا في القمامة لكن رأوا عملكم شريف وعملكم طيب، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لهذه المسألة لما ذكر خصال الإيمان، ذكر خصال الإيمان، لأن عندنا حديث يقول الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان صحيح ومعتمد على الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شعب الإيمان أعمال الإيمان كثيرة، لأن الإيمان يزيد وينقص، الصلاة والصوم كذا وكذا الأركان معها، ولذلك قال بضع وستون شعبة والحياة شعبة من الإيمان. وذكر في حديث آخر قال أعلاها أي أعلى هذه الشعب لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأنتم يا أخ صالح أنت واللي معاك بارك الله فيكم يعني أجعلوا نيتكم لله عز وجل، القمامة هذه بنية إزالة الأذى عن الطريق، كل ما تنهضوا من الأرض أنتم تربحوا في أجر المارة وأجر أمة الإسلام وتحسنوا في صورة البلاد صورة طيبة لأجل الله، من باب أن اللي جي يقول هادوا المسلمين نضاف، هذا المسلمين كذا، أقصدوا النية هدية تحصلوا الأجر على مستوى الدولة مسلمة، على مستوى الفرد اللي ماشي، هذا بالنسبة لكم أنتم أجركم إن شاء الله يعظم بهذا المقاصد الطيبة. لكن على المجرم أن ما ينسهمش الحقيقة، اللي مادام هو ارتفعت المرتبات حتى الأعمال هذه يعني تقدم زيها زي الناس، معيار واحد، معيار واحد يرفع الجميع، معيار واحد يرفع الجميع وترتفع كلهم ويبدو كلهم راضيين وكلهم يعني في نفوسهم طيبة. وهذه يعني أراه والله ما في حاجة يعني نقول إحنا عبث في هالدنيا، أراه اللي مدير مدرسة بيعدل بين التلاميذ، اللي رب الأسرة بيعدل بين الأبناء، اللي شاد بلدية بيعدل في البلدية، اللي شاد اللي عنده مؤسسة موظفين يويله بيحاسبوه الموظفين، اللي شاد بلاد شاد بلاد، كلهم بيلقاهم يوم القيامة، كل اللي يصر بحقهم يحاسبوه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإحنا نتحرى العدل، اللي يتحرى العدل ويكون عادل ما يخافش يوم القيامة، يبقى من الذين يظلهم الله تحضر العرش، بالعكس يبدأ هو آمن، يبقى آمن على نفسه، يعني من الذين يظلهم الله تحضر العرش إمام عادل، إمام عادل عدل في رعيته. ولكن إذا اللي خالف هذا قداش هو بيقعد فيها الإنسان يعني يخشى أن يوم ما يلقاهم قدامه كلها ترجي فيه. نجول الأخ عبد المنعم قال تحصل على أضحية، الأخ عبد المنعم قال عند أضحية وتحصل على أضحية أخرى وعند ابن ما دلش عقيقة، هل تصلح أن تكون عقيقة؟ نقول له والله ما دام أنت تصدق عليك بها أو أهديت لك أو جاتك ميراث أو بأي وجه من الوجوه، هذه خشية في رزقك أنت ملكك، ولا تتعين أن تكون أضحية، لأن تتعين بالذبح، أنت بتذبحها مع أضحية باهي ما ذبحتهاش على كيفك، الآن هي ملك ليك تفعل فيها ما تشاء. لأن في قالوا له لابد العقيقة تكون من حر مالك، لا أنت تقدر تذبحها عقيقة لولدك وتقدر تبيعها يعني تنفقها كان عندك حوائج في أسرتك وكذا، أو لا تقدر تدير بها وتقدر تبيعها وتعطي ديونك كان عليك ديون وتقدر تشي بها علاج وهكذا، لأن غالب اللي يجيهم الأضاحي في الغالب هذوما الناس ضعاف، فأنت سدد بها ضعفك من أي وجه من الوجوه، بتذبحها عقيقة ستذبح عقيقة ما فيش بأس. نجول لبعض الأسئلة التي وردت على البرنامج أكمل الوقت باهي باهي بارك الله فيكم. إذن تبقى هذه الأسئلة التي يعني اللي تتبع البرنامج يعني تبقى فيه بعض الأسئلة تتعلق بالطلاق عليه أن يتصل بال بشكل مباشر. خير باش يوروه كيفية مراجعة الزوجة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يعافينا جميعا وأن يؤلف بيننا بين أهل هذه البلاد وبين المسلمين جميعا إلى مكان، وأن يصلح أحوالنا وأن يقينا الشرور ما ظهر منها وما بطن. إن ربي على كل شيء حفيظ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: إني أود في خاطرة سريعة أن أتكلم في مقدمة الحلقة عن مسألة كثرت في المجتمع وبدأنا نلاحظ ازديادها على منظومة دار الإفتاء، المنظومة المجانية على الرقم 1413، وهي مسألة الوسواس في العبادات، الوسواس في العبادات والمعتقدات. الوسواس هذا بدأ ينتشر بين الناس ويزيد، وخاصة من فئة النساء، فلا تستغرب أن تجد امرأة تتصل ويعني تخبرك بالحالة التي تمر بها، وسواس في الوضوء، وسواس في الغسل، وسواس في الطهارة، وسواس في النجاسة، حتى وصل الوسواس إلى المعتقد. عادي تلقى امرأة تقول لك أني أظن والعياذ بالله أني كفرت وأن زوجي لم يعد زوجي. لماذا؟ لأنني والعياذ بالله ترى نفسها مرتدة، أو العكس تقول لك زوجها مثلا طلعت منها كلمة تقول لك أني خلاص جاني كي فكر أن زوجي والعياذ بالله ارتد ولم يبقى عقد النكاح بيننا صحيح. هذا الأمر يعني بدأ في الانتشار وفي الازدياد، وأنا أتكلم عن الوسواس في العبادة، لا أتكلم عن شخص يعاني الوسواس في أمور لا تتعلق بالعبادة. الوسواس كما يقول بعض أهل العلم أوله عبادة. الوسواس يأتي في الغالب لإنسان متمسك بدينه، ولهذا ذكر عن بعض السلف قالوا له إن النصارى واليهود يقولون نحن لا نوسوس، أي لا يأتينا الوسواس والشك، فقال صدقوا. وهل يأتي الشيطان للبيت الخرب؟ الشيطان ما يأتيش يوسوس لشخص مثلا منهمك والعياذ بالله في الكبائر وفي الحرام وفي الكلام هذا ويقول له وضوءك باطل وصلاتك باطلة والكلام هذا، لا ما يجيهمش. نعم، ولهذا الوسواس أوله عبادة، هو إنسان حريص على الطهارة، حريص على الصلاة، حريص على كل ما ينطق به فمه ويخاف، ينطق به لسانه ويخاف. لكن المشكلة أن الوسواس أوله كما ذكرنا هو تمسك بالدين، لكن الخطر في آخره، ربما يكون والعياذ بالله انسلاخا من الدين، ربما يكون تركا للتدين. تكييف الوسواس في الحقيقة هو إفساد من الشيطان. هو الوسواس ما هو؟ هو شيطان يأتي إلى الإنسان فيوسوس له، لا يزال يوسوس حتى يفسد عليه عبادته. إنسان يتوضأ يجي لا أنت ما غسلت شيدك، عاود بعدين يقول ها أنا معاش متوضي بكر. الشيطان يقول ذلك ما أريد. يأتي لشخص أنت طلقت زوجتك، أكيد تقصد الطلاق، أكيد هذه معاش زوجتك حتى يفرق بينهما. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الوسواس، وأن الشيطان يأتي إلى الإنسان في صلاته فينفخ في مقعدته ولم يزل يقول له إن صلاتك باطلة، انتقض وضوءك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الإنسان لا يخرج من الصلاة. لما يجيك الوسواس في الصلاة تعدلش عليه الوسواس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينفتل، أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذا كان تأكد من نقض الوضوء، كان سمع يعني صوت الريح يخرج منه أو شم رائحته عندئذ يخرج، وإلا فلا يعني فلا فلا يعتبر بهذا الوسواس، ولا نقول احنا ما عدلش عليه، لأن مشكلة الوسواس أن الإنسان وين يتبع وسواس الطهارة وسواس الوضوء وسواس الصلاة ما عادش ترتاح حياته، ما عادش ترتاح، وضوءك باطل، أي عاود يجي الوسواس المرة الثانية، ايوه ما صارش من الوضوء، عاود المرة الثالث الرابع. ولهذا نحن لا نستغرب عندما نسمع أن بعض الناس ممكن يتوضأ نفس الوضوء يعاود 20 مرة، ممكن يغسل النجاسة عن فرجه بماء يقدر حتى ب 30-40 لتر، بسبب ماذا؟ بسبب هذا الوسواس، يقول لا النجاسة ما زال موجودة، وهو يصب ربما يبقى في الحمام يغتسل غسل الجنابة ساعة، الكلام هذا موجود. أصل الوسواس كما ذكرنا هو إفساد من الشيطان، يكون في العقيدة ويكون في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول له من خلق كذا، ولا يزال به حتى يقول له من خلق الله، قال فإذا قال له ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي بعض الروايات فليقل لا إله إلا الله، وفي بعضها فليقل آمنت بالله. بعض الناس يجيه الوسواس، يوسوس له، باي من خلق هذا، من صنع هذا الكرسي، يقول صنعه الإنسان، باي الإنسان كيف ولد، ولد من أب وأم، باي كذا، إلى أن يقول خلقه الله، من خلق الله، والعياذ بالله. فإذا جاء هذا الوسواس دائما طرد الوسواس يكون بهذه الأدعية، لا إله إلا الله، آمنت بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولخطر الوسواس فرق الفقهاء بين الإنسان السليم في الحكم وبين الإنسان الموسوس. ولهذا أنا يعني أود أن أنبه إلى بعض المشايخ الذين يفتون الناس سواء في على الهاتف في الإفتاء المباشر. الفقهاء فرقوا، لما يسألني إنسان يا شيخ أنا يصير لي في الوضوء، أنا المفروض نشغل حواسي كلها، أشعر أن الرجل هذا عنده وسواس، المرأة هذه عنده وسواس، ترى عاودي لي كم تعاودي في الوضوء، لما تقول لي يا شيخ نعاود في الوضوء 4 و5 و7 مرات، على طول أني نحكم عليها أنها مرأة موسوسة، أنه رجل موسوس. هذا سموا فيه الفقهاء المستنكح أو المستنكح، والاستنكاح قصدهم ملازمة السهو، إما مستنكح وإما مستنكح، الأمران جائزان. قالوا فقهاؤنا مثلا من شك أصلى ركعتين أم ثلاثا، قالوا يبني على الأقل اللي هن 2، ما لم يكن مستنكحا موسوسا يبني على الأكثر، إذا شك في شيء فإنه يعيده ما لم يكن مستنكحا. حتى الفقهاء بذلوا جهدا في منع تسرب الوسواس للناس، أن الموسوس شنية القاعدة العامة، ما الحكم الشرعي، كيف يعالج الوسواس، ما يشك فيه لا يعيده، لا ينتبه له، لا يرجع إليه، يعرض عنه. ولهذا اختصر الفقهاء علاج الوسواس في قولهم علاج الوسواس هو الإعراض عنه. يا شيخ أنا ما غسلتش إيدي اليمين، صاير لي الشك وعنده وسواس، لا معاش تغسلها، برا ليدك اليسرى، اغسل لي يد اليسرى ثم امسح، يبدو لي ما مسحتش راسي، لا انت مسحت، انتقل الاذنين، انتقل للرجل، هذا حل الوسواس. ولهذا للاسف راه بعض المشايخ ما يفرقش ما بين الانسان السليم من الوسواس والانسان المبتلى بالوسواس، يقعد يطبق عليه احكام الخالين من الوسواس، يقول له عاود صلاتك، تعرف الموسوس لو تقول له عاود صلاتك وعاود وضوءك، اذا انت راك جنيت عليه، لان حيعيد ثم يعيد ثم يعيد ثم يعيد وهكذا. طيب بعض الناس يسأل وني من قالها اللي عندي وسواس، غير انتو هكي تقولوا لي وسواس. أول حاجة يختبر الوسواس بيش التأكد من أهل الاختصاص، أن يتكلم على وسواس العبادة راني خلاص اتصلي بأحد المشايخ، أنت الأخت الموسوس أو أنت أيها الأخ الموسوس، لما تسأل ويلاحظ يقولك أنت عندك وسواس، خلاص يجب أن تقتنع أنت أيها الشخص أنك مصاب بالوسواس. رقم واحد تتضرع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعفيك من الوسواس، كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسرنا وسواس العبادة بأنه إفساد من الشيطان، كما ذكر الله في القرآن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ماذا الشيطان؟ ولهذا ابن تيمية رحمه الله في بعض فتاويه قال الشيطان في الوسواس كقاطع الطريق. قاطع الطريق يخليك تمشي وما يخليكش يفسد عليك، انت ماشي بتسافر يقطع عليك الطريق، ياخذ منك دابتك، ياخذ منك فلوسك. قال كذلك الشيطان في الوسواس، انت تصلي يقطع عليك صلاتك، انت مستقيم وحياتك مرتاح انت وزوجتك، لابد ينقص بيناتكم. خلاص الحل وين؟ ان تعرض عنه. هل قاطع الطريق يقول تفضل تفضل خذ مني؟ ما بتدافع وبتجاهد وبتمنع. كذلك الوسواس. إذن الشخص الذي يصاب بالوسواس أولا يضرع إلى الله سبحانه وتعالى في أن يتخلص من هذا الأمر. الأمر الثاني وأنا كل أراه باختصار، يعني قالوا لي يحافظ على الأذكار، فالمحافظة على الأذكار مما تمنع الوسواس أو تقلل منه إلى حد كبير. لما الإنسان طبعا وإحنا كنا مطلوبون بالمحافظة على الأذكار أو مطالبون، لكن الإنسان الموسوس ينبغي الأذكار يديرهم في ورقة، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار دخول الحمام، الخروج منه، أذكار دخول البيت، الخروج منه، أذكار دخول المسجد، الخروج منه، وهكذا. لماذا؟ لأن الأذكار هي حماية للإنسان من الشيطان. وورد في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا ذكر الله خنس. شي معنى خنس؟ نقول إحنا البد، البد هيك هرب في جهة تباعد، هذه معنى خنس. ولهذا الإنسان المبتلى بالوسواس يعني دائما نقول ليستعذ بالله من الشيطان في اليوم 100 مرة، ليقول في اليوم الواحد آمنت بالله 100 مرة، ليقول في اليوم الواحد لا إله إلا الله مثلا 100 مرة. ثم أيضا من يصاب بالوسواس يطالب بالعزيمة والإصرار، أنت في جهاد. زي الإنسان هذا مبتلى بحب المال، حلال والله من حرام، يجاهد نفسه، فالنفس لابد من مجاهدتها. هذا مبتلى بالشهوات يعالج نفسه ويجاهد، وكذلك المبتلى بالوسواس لابد أن يجاهد نفسه. ولقد رأينا بعض الحالات من الناس يعني ضرب يعني كان يعني مضرب المثل في الصبر والمجاهدة على الوسواس حتى عفاه أو عفاه الله منه. أيضا هذه نقطة أختم بها، كذلك الزوج إذا ابتلي بامرأة عندها الوسواس في العبادة، وسواس النجاسة، الوضوء، الغسل، كذا، ينبغي له أن يصبر عليها. أراه أنت لما زوجك تصاب بالوسواس لا تكن عونا للشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. هذا توا مثلا إنسان زوجته عند الوسواس وين يقعد يحارب فيها ومضيق عليها، كأنه يعاون في الشيطان عليها حتى تترك العبادة. لما يدير لها مشكلة في الوضوء خلاص تو تقول لاني معاش متوضي بك، لاني معاش مصلي، يلا ارتاح. لا، يصبر على زوجته ويبين لها الأحكام الشرعية ويقف معها لما توضأ. لا بأس، هذا من باب التعاون على الخير. لما توضأ زوجتك أمامك وعند الوسواس بقولها معاش تغسلي وجه، خلاص ثلاثة، امشي اليد اليمنى، غسل ثلاثة، أقولها خلاص انتقل اليسرى، وهكذا. في ناس صبروا على زوجاتهم والعكس حتى عافاهم الله سبحانه وتعالى من هذا الوسواس. ولهذا بعض النساء للأسف يشتكين تقول لك أني زوجي معاش تحملني بكل، في لدرجة والعياذ بالله قال لي معاش تتوضي ومعاش تصلي بكل والعياذ بالله. إذن هذه خلاصة مسألة الوسواس، يعني الكلام فيها طويل، وفي فقرة نسيتها أذكرها الآن، أنه لا بأس بالذهاب إلى الطبيب النفسي، لأن هو الوسواس جزء منه عقد وأمراض نفسية. لكن هناك أمر خطير، وهو أنه لا يذهب إلا إلى طبيب مسلم نظن عنه أو نظن فيه الخير والتمسك بالأحكام الشرعية. أراه فيه اللي مشي عند متن وسواس ومشي عالج في تونس، عدل طبيب علماني ريح بكل بكل وطلع قريب عياذ بالله حتى مدين بكل. انت تمشي بتدور، اراك دور طبيب نفسي، رجل ملتزم بدينه، اسال عليه وشوف قبل وبرا، هدرز معاه كانك ارتحت له وجدت يسال فيك على عبادتك وكلام اللي يقول فيه موافق اللي يقولوا فيه المشايخ من الاعراض على الوسواس، توكل. وكانوا خشلك في الفلسفه وخشلك في الدول اللي تعرفها انت انها مخالفه للدين، لا. ولهذا قالوا يذهب للطبيب النفسي في مسائل الأمراض النفسية والوساوس والشكوك، لكن إلى شخص متمسك بدينه. لأنك أنت الوسواس زي الغرق في البحر، تبي من ينقذك مش من يدفعك إلى عمق البحر. أنت تحتاج إلى منقذ، والمنقذ لابد أن يكون شخصا متمسكا بدين يعينك على التمسك بالدين وليس على الانفلات منه والعياذ بالله. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يهدي الجميع وأن يعافي الجميع من هذا الوسواس الذي يفعله الشيطان حتى يعني حتى ينصد أو يترك الناس والعياذ بالله

لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه

0: الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت. ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك، حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فبينا أنا أمشي في سوق المدينة، إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته، فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. فقالت: إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا، وعرفت أنه قد جاء فرج فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت: إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت: يا رسول الله، إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال: فأنزل الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته، فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية: كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الصبر. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وعن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه. فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. رواه البخاري. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها. فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنهم أجمعين. فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه. فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وفي رواية: في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ومعنى تقعقع: تتحرك وتضطرب. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه. وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر. فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال إليه الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل؟ فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقا. ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقا. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا. أصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقر وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفنيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: ما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود بأفواه السكك فخدت، وأضرم فيها النيران، وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها. أو قيل له: اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. رواه مسلم. ذروة الجبل أي أعلى، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. القرقر بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير. وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه، رواه البخاري. وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله تعالى لي ألا أتكشف، فدعا لها، متفق عليه. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموا، وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، متفق عليه. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، متفق عليه. والوصب المرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه، متفق عليه. والوعك مغث الحمى، وقيل الحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وضبطوا يصب بفتح الصاد وكسرها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي رواية: وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصر، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف وهو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي، فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة رضي الله عنه قال: ما فعل ابني؟ قالت أم سليم وهي أم الصبي: هو أسكن ما يكون. فقربت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وار الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: أعرستم الليلة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما، فولدت غلاما. فقال لي أبو طلحة: احمله حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. وبعث معه بتمرات. فقال: أمعه شيء؟ قال: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله. متفق عليه. وفي رواية البخاري قال ابن عيينة: فقال رجل من الأنصار: فرأيت 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، يعني من أولاد عبد الله المولود. وفي رواية لمسلم: مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فقالت لأهلها: لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب، ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك، فوقع بها. فلما أن رأت أنه قد شبع وأصاب منها، قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أم يمنعوهم؟ قال: لا. فقالت: فاحتسب ابنك. قال فغضب ثم قال: تركتني حتى إذا تلطخت ثم أخبرتني بابني؟ فانطلق حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بارك الله في ليلتكما. قال فحملت. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفره لا يطرقها طرقا. فدنوا من المدينة فضربها المخاض، فاحتبس عليها أبو طلحة، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يقول أبو طلحة: إنك لتعلم يا رب أنه يعجبني أن أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج، وأدخل معه إذا دخل، وقد احتبست بما ترى. تقول أم سليم: يا أبا طلحة، ما أجد الذي كنت أجد، انطلق. انطلقنا، وضربها المخاض حين قدما فولدت غلاما. فقالت لي أمي: يا أنس، لا يرضعه أحد حتى تغدو به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح احتملته فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تمام الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. السرعة بضم الصاد وفتح الراء، وأصله عند العرب من يصرع الناس كثيرا. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. ردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة، وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه.

0: من رياض الصالحين.
1: تسعين فاصلة تسعة FM.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: أجمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد فرغنا من الباب الأول من القسم الأول من كتاب الشفاء بفصوله العشرة، وسنشرع اليوم بحول الله تعالى في الباب الثاني الذي جعله المؤلف رحمه الله 27 فصلا. وسمى هذا الباب وترجم له وعنونه بقوله

0: الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. هذا الباب يعتبر تطبيقا لما كان قد ألمح إليه بصورة مجملة في الباب الأول، ولهذا كثرت فصوله، فكل فصل يوضح فيه القاضي عياض رحمه الله تعالى جانبا من جوانب المحاسن والفضائل ذات الصلة بالجمال والكمال والجلال في حق النبي صلى الله عليه وسلم إعلاء لقدره، وسلك فيه خلافا لما سلكه في فصول الباب السابق شيئا ليس غريبا على منهج المتقدمين، وهو أنه إذا كان في ترجمة لفصول الباب الأول فصلا فصلا وجعل لها عناوين، فإنه في هذا الباب لم يجعل عناوين لكل فصل من فصول هذا الباب 27. وهذا ليس غريبا على منهج المتقدمين، فعلماؤنا الأقدمون رحمهم الله تعالى في بعض فصول أبوابهم يكتفون بعنوان الباب ويريدون كلمة فصل ويدخلون في الموضوع رأسا، ومن ذلك قول العلامة ابن عاشر رحمه الله تعالى في باب الطهارة: فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. ولكن محققي الشفاء كلهم حاولوا أن يضعوا عناوين وتراجم لكل فصل من هذه الفصول، ولهذا إذا تصفحنا هذه النسخ المتعددة لكتاب الشفاء متعددة التحقيقات وجدنا هذه الفصول تقترب وتبتعد عن بعضها في تراجمها بسبب كون واضعيها هم المحققون لهذا الكتاب، فلا غرابة أن نجد في الطبعات اختلافاً في عناوين الفصل الواحد من الباب الثاني، لأن هذه التراجم إنما هي من صنع المحققين بحسب فهمهم وما يتراءى لهم مما قصده المؤلف في الفصل الذي وضعوا له عنواناً معيناً. يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا وقرانه جميع الفضائل الدينية والدنيوية فيه نسقا. اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم.
0: المحاسن جمع حسن، وهو جمع على غير قياس، وتقدمت الإشارة إليه في الباب الأول. والفضائل جمع فضيلة، وهو جمع قياسي، حيث تجمع فعيلة على فعائل كشريعة شرائع وحقيقة حقائق وهلم جرا. وقران هذه الفضائل المراد بها أو المراد بهذا القران هو ضمها لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وتحققها في ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام. وضد الفضائل الرذائل،

0: الرذيلة إذا كانت الفضيلة هي ما يستحسن من الخلق فالرذيلة هي ما يستقبح منه. ومن الفضائل الصدق، وضده من الرذائل الكذب، والأمانة وضدها من الرذائل الخيانة. وهلم جرا. وبعض المتأخرين يتكلمون في تحديد الفضيلة بقولهم إنها وسط في تحديد الفضيلة بأنها وسط بين رذيلتين، ومعنى ذلك أن الشجاعة فضيلة، لكن إذا زادت عن حدها انقلبت إلى تهور، وإذا انعدمت كانت جبنا. فالفضيلة عند بعض أهل الفكر والعلم من المتأخرين هي وسط بين رذيلتين، فمتى كان الإنسان ملتزما خط الفضيلة فهو كذلك، فإن حاد عنه فإنه بذلك يكون وقع في الرذيلة. وهذا شيء ملحوظ، فمن المعلوم أن العرب كانت في الجاهلية تفخر بشجاعتها وبشجعانها، ولكنهم مع ذلك يبالغون في الشجاعة إلى حد الإفراط في الانتقام، وبهذا تتحول الشجاعة إلى رذيلة وأمرا مستقبحا ليس من الفضيلة في شيء. فبقدر ما يذم الجبان لكونه يتخلى عن دفاع عن دينه أو عرضه أو ماله، يذم أيضا المتهور الذي ينتهك الحرمات ويزهق الأرواح ويرتكب كل أنواع الحرام باسم الشجاعة، فهيهات أن يكون ذلك شجاعة. وحالنا في أيامنا هذه يشهد على ذلك، فالذي يمتلك الطائرات ويقصف المدن بهذه الطائرات ويعد ذلك شجاعة، يهدمها على رؤوس أصحابها ويدمر ويخرب ويعد ذلك بطولة فائقة، هيهات أن يعد أمره هذا من الشجاعة في شيء، بل هو ضلال وظلم وعدوان، ولا يمكن أن يوصف إلا بمثل هذه الرذائل. ولو أخذنا فضيلة أخرى هي الكرم مثلا، نجد من الناس من يبالغ فيها، ينفق بما هو فوق السخاء، يفوق السخاء إنفاقا، ولا هم له إلا أن يحمد ويذكر بذلك، ويعد ذلك كرما وتفضلا. ولا شك أن هذا الإنفاق هو ضرب من الرذائل لا يقل مستوى في رذالته عن غياب الإنفاق أصلا فيما يعرف بالبخل والشح. فقد يكون الإنسان بخيلا شحيحا فيدخل أو يسقط في رذيلة البخل، وقد يكون منفقا بإفراط دون ما مراعاة لحرمة المال وطمعا في المدح والثناء ليس إلا، فيكون وقع في التبذير ووقع في إتلاف المال المنهي عنه شرعا. فإذا المؤلف يريد أن يبين لنا في فصول هذا الباب فصلاً فصلاً، بعد أن يقدم لها في هذا في أول هذا الباب. فكلامه في درسنا اليوم هو بمثابة تمهيد أو مقدمة لهذه الفصول التي يجمعها هذا الباب.
1: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: الأفضل.
1: ولهذا نجد بعض المحققين عنونوا لأول هذا الباب بقولهم مقدمة، يقصدون أن هذا الكلام إنما هو بمثابة تمهيد لما سيأتي بيانه وعرضه في الفصول 27 بحول الله وطوله. وقد ابتدأ المؤلف بقوله مناديا من تعلق قلبه بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها المحب. وهذا أسلوب نداء ولا شك، فالياء للنداء وما بعدها منادى، وهو أي مبني على الضم، والهاء للتنبيه، وما بعد أي لفظ المحب، هذا الوصف بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعت للمنادى، وهو المنادى الحقيقي، لأن النداء أصلاً موجه لمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: يا المحب. لكن العرب ما كانت تنادي الاسم المعرف بالألف واللام، ولازلنا والحمد لله في سليقتنا العربية إلى يوم الناس هذا لا تطاوعنا ألسنتنا في أن ننادي المعرف بالألف واللام، فننادي المفرد الاسم العلم نقول يا محمد ويا علي، وننادي الاسم النكرة فنقول يا رجلا إن لم نقصده، ونقول يا رجل بالبناء على الضم إن قصدناه، وننادي المنادى المضاف يا راكب السيارة، وننادي المنادى الشبيه بالمضاف كما يقولون يا راكبا السيارة، فهذا كله جائز. لكن العرب ولا نحن اليوم الحمد لله ما زالت سليقتنا في هذا الجانب قويمة بفضل الله، لا ننادي المعرف بالألف واللام، وإنما نتوصل إليه بلفظ أي. وما أكثر ما ورد في القرآن من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، ويا أيها الذين آمنوا، فقد ينادى في هذا الأسلوب باستخدام لفظ أي بعد حرف النداء، وقد يحذف حرف النداء وينوى يكون مقدرا، وقد يحذف الألف الذي بعدها التنبيه يا أيها، كما هو في بعض تراكيب القرآن الكريم، وكل ذلك جائز في العربية، لكن الذي لا يجوز هو أن ينادى المعرف بالألف واللام. فإذا أردنا أن ننادي ما الاسم الذي يتحلى بالألف واللام توصلنا إليه بأي، ونقول يا أيها، قل الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. ولهذا قال العلامة ابن مالك رحمه الله في ألفيته: وأيها مصحوب البعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. وأيها المصحوب، وأيها المصحوب بعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. ومعنى قولي هذا: أيها يلزم المصحوب لها بكونه صفة لأي أن يكون معربا مرفوعا على الوصفية. وأيها المصحوب بعد صفة يلزم بالإعراب لدى ذي المعرفة. ولاحظ أنه حينما استخدم الظرف بعد بناه على الضم، لأنه لم يضفه إلى مضاف إليه بعده، بل لم ينوي إضافته إلى مضاف إليه بعده لفظياً، بل نواه في المعنى، وهو الذي تم تقديره أن أيها يلزم المصحوب بها المعرف بأل بكونه صفة واقعا بعدها مرفوعا على الوصفية، فبعد جعلها مبنية على الضم، وقد تقدم القول فيها كغير وقبل وحسب وأول وعلو والصفات الستة أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. الخلاصة أن لفظ بعد كغيره من الألفاظ ينوى إضافته من حيث المعنى فيكون مبنياً كما ورد في كلام ابن مالك وهو يتحدث عن أي ومصحوبها. وبعد البيت الأول الذي تعرض فيه لبيان حكم أي المتلوة بالمعرف بالألف واللام يقول رحمه الله تعالى: وأي هذا أيها الذي ورد، وأي هذا أيها الذي ورد، يعني ورد في لسان العرب أن يدخل على أي ويصحبها اسم الإشارة هذا، أو يصحبها اسم الموصول الذي، وأي هذا أيها الذي ورد. ووصف أي بسوى هذا يرد، لكن أن توصف أي بسوى أو بغير هذا اسم الإشارة وبغير اسم الموصول الذي أو بغير الاسم المحل بأل لا يجوز في العربية. ومن ذلك يقول الله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. يا أيها الذي نزل عليه الذكر. وطرفة بن العبد من شعراء الجاهلية يقول معاتبا من يلومه عن حمل سيفه للدفاع عن نفسه: يا أيها هذا الذي لائمي أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. يعني ينادي من ينهاه عن حمل سلاحه للدود عن نفسه وعن عرضه وعن قومه بأنه عمره ليس بيد هذا اللائم عليه، وأنه يبذل روحه ومهجته في سبيل الدفاع عن عرضه وماله وأهله. ولهذا يحق لنا أن نفخر بأبنائنا الشجعان الذين حملوا أسلحتهم على أكتافهم وأرواحهم على أكفهم والتحقوا بالجبهات يدودون عن وطنهم وعن دينهم وعن شريعتهم. فأعظم بكل من هانت عليه نفسه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.
0: اعلم أيها المحب لهذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جل قدره العظيم.
1: الباحث عن تفاصيل جل قدره العظيم. في بعض النسخ الباحث وهو خطأ، الباحث لأن وصف آخر بعد المحب، وصف آخر لأي بعد المحب، أيها المحب أيها الباحث، هكذا التقدير. فالباحث بالكسر خطأ في بعض النسخ، ما ينبغي أن يلتفت إليه بل يصوب ويصحح. بعدها قال جل قدره، في بعض النسخ جميل قدره وهو خطأ، وفي بعض النسخ جملة قدره وهي خطأ آخر. فتحقيقات المحققين للأسف فيها أخطاء فظيعة، وأنت إذا أحببت أن تتأكد من ذلك فارجع إلى شرح الشيخ علي ملا القاري رحمه الله لكتاب الشفاء، فإنه قد أوردها هكذا. وإذا كانت النسخ في بعض الأحيان مختلفة يشير إليها، وستأتي الإشارة إلى بعضها. في بعض الأحيان تختلف النسخ المخطوطة لكتاب الشفاء في بعض الألفاظ، فشراح الأقدمون بدقتهم وتتبعهم لكل ما هو مكتوب في ما يدرسونه تجدهم يعرفون الفروق بين النسخ وما فيها من اختلافات. لكن التخرص عند بعض المحققين من المتأخرين للأسف يجعلهم يجتهدون فيما هو ليس محل اجتهاد، والنسخ تجمع عليه. نعم.
0: أن خصال الجمال والكمال في البشر نوعان، ضروري دنيوي اقتضته الجبلة وضرورة الحياة الدنيا.
1: الفضائل التي يريد أن يشير إليها والمحاسن تتمثل في الجمال وهو حسن المنظر والبهاء، والجلال وهو العظمة والرفعة، والكمال وهو التمام وعدم النقص. والمؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يبرز حقائق هذه الأوصاف الثلاثة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخلاقه، ويقول بأنها نوعان، نوع ضروري لا حيلة الإنسان فيه، وهو ما فطره الله عليه وخلقه عليه، يتعلق بالخلقة. وأمر آخر أو نوع آخر، صنف آخر، يكون مكتسبا، وهو ما يريد التعبير عنه فيما بعد بأنه ديني، ما يدفع الإنسان دينه إليه بحيث يتحلى به ويتصف. فهذه الفضائل ضرورية خلقية جبلية أو مكتسبة بتوجيه الناس من رب العالمين. نعم.
0: ومكتسب ديني وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفى.
1: ولا شك أن المكتسب دينيا أمر به العبد فتحليه به يكون سببا في أجره، عظم أجره وقربه من الله سبحانه وتعالى.
0: ثم هي على فنين.
1: الفن في اللغة ضد العلم النظري، يعني العلم النظري والفن التطبيقي. العلم المبني على قواعد يتعلمها الإنسان هذا هو العلم، أما ما يكون مبنياً على تطبيق عملي فهو ما يطلق عليه الفن. ومن ذلك أن علماءنا يطلقون على التجويد بمعناه الأدائي فن الترتيل، ويطلقون على الرسم والضبط فني الرسم والضبط، فن الرسم وهو رسم حروف القرآن، وفن الضبط وهو ضبط حركات حروف القرآن. فالفن له صلة بالجانب التطبيقي، والعلم له صلة بالجانب النظري. وهكذا في استعمالات الناس اليوم، كل ما له صلة بالجانب العملي في كثير من الأشياء يطلقون عليه الفن. ومن أقوال علمائنا البديعة: من حفظ المتون حاز الفنون، من حفظ المتون حاز الفنون. ومرادهم بالفنون هنا العلوم التي تؤهل صاحبها لأن يبلغ درجة عالية ومتقدمة في العلم. فيكون له القدرة على التعليم وبذل العلم، وتكون له قدرة على الفتوى وإفتاء الناس فيما تعن لهم فيما يعن لهم من المسائل، وهكذا.
0: ثم هي على فنين أيضا، منها ما يتخلص لأحد الوصفين.
1: المراد بأحد الوصفين المكتسب والضروري، هذه الأخلاق والفضائل والمحاسن التي يريد أن يتحدث عنها، وهو هنا يصنفها إلى صنفين: ضروري ومكتسب. يقول بأنها منها ما يرجع إلى الجانب الضروري، يكون مكتسباً، يكون ضرورياً، منحة من عند الله سبحانه وتعالى، لا جهد ولا طاقة للإنسان في نيله. ومنها ما يكون مكتسباً بالتحلي بتلك المحاسن والفضائل من طرف الشخص نفسه بمتابعتها والاتصاف بها وعدم تجاهلها. نعم.
0: ومنها ما يتمازج ويتداخل.
1: ومنها ما يكون بعضه مكتسب وبعضه يكون يعني مزيجا من الاكتساب ومن الجبلية.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: فأما الضروري المحض فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب، مثل ما كان في جبلته من كمال خلقته وجمال صورته وقوة عقله وصحة فهمه وفصاحة لسانه وقوة حواسه وأعضائه واعتدال حركاته وشرف نسبه وعزة قومه وكرم أرضه.
1: هذه الصفات التي ذكرها القاضي رحمه الله متحققة في النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يتحقق في بعض الناس كثير منها، وهذا من عند الله سبحانه وتعالى. طول الإنسان وهيئته وعظم وضخامة جسمه ورجاحة عقله وقدرته على الفهم وحركاته وسكناته، كل هذا وما يتصل بنسبه، كل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، لا دخل للإنسان فيه. وهذا ما عبر عنه المؤلف رحمه الله بأنه ضروري، يعني فضائل تتصف بأنها ضرورية متحققة بفضل الله سبحانه وتعالى، لا طاقة الإنسان بتحقيقها لنفسه. فقد يولد الإنسان على غير هذه الصفات ذات الجمال والكمال والجلال، وهو يتمنى لو كان على غير ما خلق عليه وفطر عليه، ولكن لا طاقة له بذلك. فالناس متفاوتون في مظاهرهم وهيئاتهم وأطوالهم وفي ما يتصل بقدراتهم البدنية والعقلية وفي مشاعرهم إلى غير ذلك، وهذا كله من عند الله سبحانه وتعالى.
0: ويلحق به ما تدعوه ضرورة حياته إليه من غذائه ونومه وملبسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه.
1: يقول المؤلف هنا بأن تلك المحاسن الخلقية الجبلية التي هي من عند الله سبحانه وتعالى قد يضفي عليها شيئا من الجلال أو الجمال والكمال، أشياء أخرى هي مكتسبة بفعل صاحب تلك الأوصاف، كالأناقة في المظهر. يعني الإنسان يمكن أن يجمل نفسه وأن يتغذى الأغذية النافعة التي يحمي بها بدنه من الآفات والأمراض وغير ذلك. فالإنسان يمكنه أن يستفيد من بعض الجهد يبذله هو في تحسين أحواله وإعلاء شأنه في الاتصاف بهذه الكمالات.
0: وقد تلحق هذه الخصال الآخرة بالأخروية.
1: الخصال الآخرة هذه التي هي يعمل الإنسان، قد يعمل الإنسان بنفسه على إعلاء شأنه بها من تغذية ومن حسن مظهر باختيار الثياب النظيفة الجميلة إلى غير ذلك، لكن قد تكون يراد بها الحياة الآخرة، وقد يراد بها الحياة الدنيا. ولا شك أنها إذا كانت مراد بها التحبب إلى الناس والتقرب إليهم وإفادتهم ونفعهم، فهي تكون بذلك عملاً أخروياً يؤجر عليه الإنسان. لكن إذا كانت للتعالي ولمجرد تفخيم الذات والأبها فتكون عملا دنيويا لا نفع فيه، بل قد تجر صاحبها إلى الخصام والعدوان والظلم والاعتداء على الآخرين إن انتقصوه في جانب منها.
0: إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك طريقها وكانت على حدود الضرورة وقوانين الشريعة.
1: في بعض الكتب وبعض النسخ كما ذكر الشيخ علي مولى القاري قواعد الشريعة، وفي بعضها قوانين الشريعة، ومراد هنا ما يتصل بالشريعة أصولاً وفروعاً، أصول الشريعة وفروعها التي يحتكم إليها المسلم. فإذا كان سلوك المسلم في هذه الحياة الدنيا متصلاً بتقوى الله سبحانه وتعالى ومستنداً إلى تحققها وعاملاً على ضبطها بأحكام الشرع الشريف، فإنه لا شك يظفر بأجر عظيم ويحقق الله له ما يصبو إليه وينفعه بما يتوق إليه، ويكون له في أنفس الناس وقع عظيم، لأنه أراد وجه الله سبحانه وتعالى، ومن أرضى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى يرضى عنه ويرضي عنه خلقه، ومن أراد أن يرضي الخلق ولا يبالي بالخالق فإن الله سبحانه وتعالى يعامله بنقيض نيته ولا يحقق له مراده والعياذ بالله. وقد سئل الإمام البخاري رحمه الله وهو في رباط مع بعض أصحابه حينما رأوه يتمدد ويعتريه نوع من محاولة تنشيط أعضائه، فقال له: إنك تقول ونعرف عنك أن ما تفعله ينبغي أن يكون عملاً فيه نفع وفيه تقوى لله سبحانه وتعالى، فهذا التمدد والتمطط و وأنت في هذه الحال لا نرى لما تفعل معنى، يمكن أن تؤجر عليه أو ينفع الله به المسلمين. قال: لا، نحن في رباط وقد يفاجئنا العدو في أي لحظة، فلهذا أنا أفعل هذا لأنشط أعضائي وحتى لا يغلبني الكسل والنوم، فأفعل هذا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى فقه الإمام البخاري رحمه الله كيف أنه يربط حركاته وسكناته برضا الله جل وعلا.
0: نعم. وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية من الدين،
1: هذه التي جعلها صنفاً آخر وقال عنها مكتسبة، ضبطها هنا بأنها أمور تتعلق بالفضائل والأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم، منها الدين، بل هو في مقدمتها وأساسها، وهو أن يكون الإنسان ديناً يدين الله سبحانه وتعالى ويتعبد له وينقاد لأوامره وشريعته ويربط أفعاله بدين الله سبحانه وتعالى. فالأمر كما يقول الفقهاء في مسألة الحسن والقبح: الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فقد يكون بعض الناس يعدون أشياء من المحاسن وهي من أقبح القبائح، ويعدون أشياء أخرى من القبيح وهي من أحسن المحاسن. فالحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. فربما سمعت بعض الناس يتندرون ويسمرون ويتضاحكون بأنهم في يوم كذا أو في مجلس كذا فعلوا كذا وكذا من اللهو والعبث والضياع والضحك وإلى آخره، ويعدون ذلك متعا جميلة متعوا بها أنفسهم، وبعضها قد يكون من المحرمات. فإنك إن سمعت ذلك ينبغي أن تكون على يقين أن هذا ليس من المحاسن في شيء، لأن الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع. بل حتى المعاملات، بعض الناس يعتقد حينما يعقد الصفقات بأنه رابح وأنه مفلح وأن صفقاته هذه مغرية بكسب كبير، وهي مبنية على مخالفات شرعية في غاية الفساد. هل هذا يجديه نفعا؟ قد يظهر بمال كثير ولكنه مال حرام والعياذ بالله، أو مال فيه شبهة الحرام، فيكون بذلك عمله هباء منثورا، بل يجب له الخسران والعياذ بالله. وربما حادتك بعض الناس بأنه له في حساب كذا مبالغ ضخمة، هذه المبالغ الضخمة تدر عليه أرباحا سنوية أو بعد سنوات وسنوات، لكنها في حقيقة الأمر لا تساوي عند الله شيئا، بل هو يتحمل ما يكسبه من حرامها وما تدره عليه من ربا والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يكون قريبا من ربه. ونحن والحمد لله في هذه المجالس العلمية في بيت من بيوت الله، بين صلاتين من صلوات الليل المغرب والعشاء نجلس نتدارس العلم، والملائكة تصلي علينا، والله سبحانه وتعالى ينظر إلينا بحوله وطوله. فما أعظمها من نعمة يحرم منها كثير من الناس. في هذا الوقت يقضون أوقاتاً تمينة في لهو وفي تسكع وفي تسوق لا معنى له، يقتلون أوقاتهم قتلا، وربما كان الواحد يقتل وقته من صلاة العصر إلى ما بعد العشاء، وهو يعتقد أنه يغنم المغنم الكبير، ولو كان في جهاد عملي ينفع به نفسه والمسلمين نفعا شرعيا فإنه لا شك يؤجر على ذلك. ولكن ما أكثر من نراهم تضيق بهم بيوتهم فيخرجون لمزاحمة الناس في الطرقات وفي الأسواق، فيضيعون أوقات الكثيرين ويعودون هم إلى بيوتهم بالآثام والعياذ بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
2: نعم.
1: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم
2: نعم.
1: هذه الصلاة؟
2: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة يعني لم تدرس يعني نظامية.
4: دارت امتحان.
3: دارت امتحان وتخرجت.
4: لا خلاص، هي هو الإنسان بينه وبين الحلال والحرام يكون طبق اللوائح المعنية. يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من ناجحات، يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب يبقى هي دارت اللي عليها وعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
5: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه عدم استعمالها يعني في المسجد، وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
6: هو لعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا.
5: نعم.
6: أنت كما تعلم شيخ معاد الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدها تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
5: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
6: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يستعمل الكراسي هذه خفيفة يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف على حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره، واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه.
5: نعم.
6: بس بنوجه كلمة لجان المساجد حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبو أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها يعني زي ما نقول إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرطه إن زي النص من الأول لما خذتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشي معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش، ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف أنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
5: نعم.
6: يعني مستحيلة كلهم زي بعضهم الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه، أما بيعه فلا عدم جواز الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
7: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له أو أو في واحد يبينا فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي للمرأة فلوس كاش.
8: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
7: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
8: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هكي بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خود أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا بشرط أنه هكي يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هكي لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها ألف يعطيها ألف، يأخذ منها ألف وخمسمائة يعطيها ألف وخمسمائة، مش يأخذ منها ألف وخمسمائة ويعطيها ألف واربعمائة ولا ألف واربعمائة وخمسين، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
7: نعم، بارك الله فيك شيخنا. أيضا شيخنا هذا سؤال آخر عبر البريد الواتساب، يقول فيه السائل أريد يعني استخراج بطاقة أغراض شخصية لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
9: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت ان المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا مرسوم يعني مرسوم قبل ايام من المصرف المركزي لشركات الصرافه التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محليه ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا 2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلاً 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا 2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
2: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية بريطانيا وغيرها في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها اليهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، يرضى من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
10: 90.9 FM

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلك

لكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم

أَعْمَى أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض.

وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله.

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم